أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب تسر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

كبير. يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد.

خير يا ظهير يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل به لك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس النظام الأحمل من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبتل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكذب كرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا، من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجلا ظاهرا وباطنا، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجلا وآجلا ظاهرا وباطنا، حاط بعلمك في الدين والدنيا.

وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإسعاد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتن إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا

لطفا شامل من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك

كل التابعين بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر لا يتران وكل الأولياء والصالحين يا الله وجه الدين تاج العارفين يا الله رقائف ذات التمكين مرقى وقزم على الشريعة واليقين يا الله وذكر عيدروس القطب أجدى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا عالم السر منا لا تتكسر الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتكسر الستر عنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتكسر الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدل أسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق طرا أسألك أسبال ستنا على القبائح والأقطان يا الله يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي سنادي صدقا وأقصى مراد رضاك والدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شمض ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة مقيمة وحشو أفهاد وأشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقزها الجاه والمال يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل أقداد كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قد استعنتك ربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره بمحض جودك والإفضال يا الله ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي على تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حالة على مزيل الضلالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا والأصال يا الله.

مقطع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب، ضاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى.

الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيح كل الحرام

مر السنين ربي حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جود ربنا بنا

الله يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واغفر هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام

الآن نعملك وصحبي وتابعين يا الله ربي إني على الصفات العليا قائما بالبنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فاقتني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فاغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري

علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوض غوضا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا.

الشواطي في سرور وحبور. وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله. قد قباني علم ربي واختياري يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات. تبنا إلى الله من الكلام والحركات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات. في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات. لنا والأحباب أهل الدين ماضيهم واد. لما علمنا وجهنا ولحرام أو ندب أو باح.

يا الله بها يا الله بحسن. يا حافظ احفظنا وثبتنا ما لثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات. يا الله سمعنا وأطعنا وآتنا يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات، منك الهداية والعناية وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات. أمن الإله بالقبول أعمالنا والدعوات، ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولاد، ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولاد، معهم وفيهم دائما في الدار ذيهم. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم ووفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات، في كل لحظة أبدا على عداد. والحمد لله كما يحب أحد النعمات، تداخل خير رضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، سأل عطايا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمامنا كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها.

ممن لا يخاف منكاك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلنا عليك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

يا الله ورد كيد وكل طاغ المارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب لربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب لربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب لربي اغفر لي. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب لربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

姐。اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتليمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وابتقرت إلى رحمتك، فأسألك

أوليائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس نعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس الميد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

استغفر الله ربي يرحمكم الله استديم المعتدين لحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم فأشفعوا الحاذر لإمنات العقاب فأشفعوا عظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف بارك الله فيكم استووا

الله أكبر. الله. الحمد لله. بسم الله.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

المجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واعف عنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا شأننا كله، وارحمنا برحمتك يا أرحم

0: recommande au... الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام أنت السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دار السلام تبارك تبارك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما أعطيت ولا ينفع ذا الدين اللهم أنا على ذكرك وشكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: جلاله الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه امداد كلماته

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله اللهم صل وسلم
1: اللهم صل وسلم
0: على سيدنا محمد اللهم

لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

ولا فتنة ولا أحزاب برحمتك يا أرحم الراحمين، وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئنوا

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم

وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسل لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا

عليه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب.

آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن.

آمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

قلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير، وأعوذ بك من فجاءة

استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة

إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله.

إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه وزينة عرش

عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minal kitab al-hadika al-aniqa fi syarih hurratil wuthqa al-wathika lil imam Muhammad bin Umar al-Bahraq radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila qawlihi radiyallahu ta'ala anhu. Wa kama anna husna surah al-zahira la yatimu illa bi husni arkanihi minal ayn wal-unuf wal-fam wa ghayriha. فلا توصف صورة ظاهرة بالحسن إلا بحسن جميعها فكذلك صورة الباطنة لها أركان لا يتم حسن الخلق إلا بها وهي أربعة قوة العقل وقوة العدل وقوة الغضب وقوة الشهوة فإن اعتدلت هذه الأربعة تم حسن الخلق أما قوة العقل فاعتدالها وحسنها أن تسير بحيث يدرك بها الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال وبين الجميل والقبيح في الأفعال وبين الحق والباطل في الاعتقاد فإذا صلحت هذه القوة كذلك أثمرت الحكمة وهي أس الفضائل قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وأما قوة الغضب والشهوة فاعتدالهما أن يكون انكباتهما وانبساطهما مقصورا على موجب إشارة الحكمة والشرع وأما قوة العدل فهي في ضبط هذه القوة الثلاثة تحت إشارة الدين والشرع فإن العقل منزلته منزلة الوزير وقوة العدل منزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة الشرع والغضب والشهوة هما اللذان تنفذ بهما الإشارة وهما كالكلب والفرس للسياط ولا يتم حسن الخلق إلا باعتدالهما من غير ميل إلى إفراط ولا تفريط فلو حسن بعدها دون بعد كما كان لو حسن بعد عاد الوجه دون بعد وذلك يمنع إطلاق اسم الحسن عليه ثم إذا حسنت هذه واعتدلت أثمرت جميع الأخلاق المحمودة وإن مالت عن حد الاعتدال بإفراط أو تفريط تولد منها كل خلق مذموم أما قوة العقل فيستر من اعتدالها حسن التدبير وثقابة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر وتفتن لدقائق الأمور وآفات النفس وغير ذلك فإن مالت إلى الإفراط تولد منها المكر والخداع والدهاء أو إلى التفريط تولد منها الحمق والغباوة والبلح والبلادة وأما قوة الغضب فيحصل من اعتدالها الشجاعة والكرم والنجدة والشهامة والثبات والحليم واحتمال وكذب الغير والوقر ومن إفراطها التهور والعجب والكبر ومن تفريطها الجبن والخساسة وقلة الغيرة وضعف الحمية وصغر النفس وأما قوة الشهوة فيثمر من اعتدالها العفة والسخاء والحياء والصبر والسماحة والورع والقناعة ومن إفراطها الشر والحرص والوقاحة والمجانة والملق والحسد ومن تفريطها التبذير والتدلل والجمود وغير ذلك ومعنى حسن الخلق في الجميع توسط واعتدال بين طرف الافتراط والتفريط قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم ومهما مالت واحدة من هذه الأخلاق إلى إفراط أو تفريط منع إطلاق حسن الخلق وطريق إصلاح هذه الأخلاق كلها بالرياضة والمجاهدة كما ذكرنا في كتاب رياضة النفس من الإحياء على التفصيل انتهى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من كتاب الحديقة الأنيقة للشيخ بحرق الذي جعل هذا الكتاب على عشرة أبواب، جعل هذه الأبواب باب الواحد يعني الوصية بأشياء موحدة، وباب الاثنين الوصية باثنين، وباب الثلاثة وصية بثلاث خصال، وباب الأربعة وصية بأربع خصال، وهكذا إلى العشرة. ونحن الآن في باب الاثنين. قال فيه رضي الله عنه ولا تبخل بها وتسوء خلقا، فما اجتمع مع الإيمان حقا وكن سمحا بها سلس القيادي. ذكرنا أن هذين الوصفين البخل وسوء الخلق لا لا يجتمعان مع الإيمان، البخل وسوء الخلق. وقد سبق الكلام عن البخل، وأن سبب البخل هو ضعف الثقة في الله وضعف اليقين بوعد الله تبارك وتعالى الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه ويثبت لكم الأجر وتثبت فيكم صفة حسنة وهي الثقة بالله تبارك وتعالى. وثم ذكر حسن الخلق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، ما يجتمعان. قد يكون في المؤمن إحداهما، يمكن بخيل فقط، مع ذلك خلقه طيب، بس في مجال البخل لا، بالمال يبخل، وأخلاقه حسنة. وقد تكون أخلاقه سيئة مع ليس ببخيل، لكن أخلاقه في التعامل سيئة، قد ينفق ويواسي ويجانب، لكن سيء الأخلاق، وكلاهما لا يجتمعان. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم قد يكون. وأيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم قد يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لأن الكذب خصلة من أقبح الخصال في الصفات وفي الأخلاق، من أقبح الأخلاق الكذب، يغير الكلام متعمدا، يغير الواقع متعمدا، كم يدخل فيه من آفات. شهادة الزور إيش هي؟ كذب. واليمين الغموس يحلف على كذب. والغش أهو كذب، يكذب، يوهم أن هذا كذا وأن هذه البضاعة كذا وهي ليست كذلك. وفوق الكذب بالقول، يغير الكلام بالقول، قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال بعضهم: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إيش أفعل معه هذا الشخص اللي يغير الكلام ويكذب؟ وأنا لا أعلم الغيب، في كل كلمة قالها ما أدري، لكن هو يكذب. وأنت تبني تصرفك وعملك على موجب إخبار هذا الشخص، هذا مشكلة. قال: لو وجد عندي شخص ويعاشرنا ويجلس معي هو كذاب، من أكبر المصائب. ما لك حيلة، إيش تعمل بهذا الشخص؟ ولا تقدر تفند، أنت لست عالم غيب، كل كلمة دي كذب ودي صدق، ما بتميزها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا كذب ابن آدم تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه، رائحة كريهة تصدر عنه يتنحى عنه الملكان. لأن الملائكة وإن كانوا لا يشاركون في طعام ولا شراب ولا نكاح ولا منام ولا مرض، لكن الرائحة يشمون الرائحة الطيبة والكريهة. الملائكة تحب الروائح الطيبة والروائح الحسنة، ويدعوها ذلك إلى الدخول إلى المواطن التي روائحها طيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا. والملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم من في الروائح. وكذلك الرائحة الكريهة، قال: الكذاب يشمون منه رائحة خبيثة ينصرفون بعيد حتى لا يتأذون بهذه الرائحة الخبيثة. وإذا وجدوا الروائح الطيبة تنادوا ووصلوا. آه قال الإمام الغزالي: وقد كثرت الأقاويل في حقيقة حسن الخلق. جاءت أقاويل كثيرة للعلماء وللأئمة في وصف وشرح حسن الخلق. قال الإمام الغزالي: والذي يطلعك على حقيقة حسن الخلق أن تعلم أن الخلق عبارة عن صورتين، ظاهرة وباطنة، الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. فالإنسان مركب من جسم ونفس، أي الروح مركب من شيئين. الجسم يدرك بالبصر، يميز أمامه الأشخاص والأشكال والألوان والأحجام، والنفس تدركه بالبصيرة، بفهم في باطن الإنسان يدرك به الفوارق. العين تدرك الأشياء الحسنة من المحسوسات، الألوان الحسنة والألوان غير الحسنة، وتميز الألوان كلها، حتى ألوان القاذورات وألوان الأشياء المتعفنة والمتغيرة تتغير، فيدركها بالعين حتى قبل ما يشم رائحتها أو يطعمها، العين تدركها، ويدرك منظر الكلب ومنظر الإنسان ومنظر الحيوان ومنظر الخيل ومنظر الحمار، يدرك ويميز بين هذه الأشياء ببصره. لكن النفس تدرك بالبصيرة، يدرك بالبصيرة حسن هذا الكلام، كلام هذا صحيح ولا باطل، هذا مع الفطرة ولا مخالف للفطرة، وهكذا. شوف الأفعال تميز النفس، ما هذا الفعل، هذا الفعل حق ولا باطل، هذا الفعل يؤدي إلى المحبة ولا يؤدي إلى التباغض. يدرك الإنسان ببصيرته. ولكل منهما، أي من الباطنة والظاهرة، إما صورة حسنة أو صورة قبيحة. الظاهر والباطن لهما صور حسنة وقبيحة، لكل شيء صور حسنة وقبيحة. قال: وكما أن حسن الصورة لا يتم إلا بحسن الأركان، عين وأنف وغيرها، فليوصف الظاهر بالحسن إلا بحسن جميعها. وكذلك الصورة الباطنة لها أركان، لا يتم حسن الخلق إلا بها. أولها قوة العقل، قوة العقل، والعقل هو الصفة التي ميز الله بها تبارك وتعالى هذا الإنسان على سائر المخلوقات. المخلوقات جمادات، حجار وأخشاب وتراب ونباتات، أحسن، تنمو لها ألوان مختلفة وتزهر وتثمر، غير أنها لا تتحرك، ما تتحرك إلا أن شيء دفعها، من دفع إنسان أو حركة ريح، إلا هي ثابتة، لكن تنمو، فيها نمو بدون كلام وبدون حركة. ثالث الحيوان، ينمو كما ينمو النبات، لكن أيضا فيه ميزة الحركة والانتقال من موضع إلى موضع، لكن ليس فيه عقل. والقسم الرابع من المخلوقات الإنسان. بماذا تميز عن الحيوان؟ إن كان الإنسان ينمو فالحيوان ينمو، كان الإنسان يتحرك فالحيوان يتحرك، كان يأكل فالحيوان يأكل، بل الصورة المشابهة للحيوانية تامة في الإنسان، يأكل ويشرب ويتبرز ويخرج قاذورات في بطنه نجاسات، نفسه الصورة بس الظاهرة في الإنسان متميزة عن الحيوان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تشوف الحيوان منكب على وجهه كده، في أربع رجول ينكب على وجهه، لا لباس له ولا، لكن الإنسان على العكس من ذلك، وجهه أمام ظاهر ومستوي إلى الأعلى، ليس حتى مسيرته ولا هيئته ليست كالحيوان، لكنه مميز أيضا مع تمييز صورته على الحيوان، مميز بالعقل، عقل يميزه عن الحيوان، ويميز الإنسان أو يميز الخلق بعضهم عن بعض. فمن حسن خلقه حسنت صورته الباطنة، ومن ساء خلقه ساءت صورته الباطنة، وإن حسنت صورته الظاهرة. ما تفيد شيء الصورة الظاهرة والصورة الباطنة سيئة وإن لم يعلمها الناس، لكن عند الله ما يخفى شيء، صورته عند الله سيئة. وإن حسنت الصورة الظاهرة أمام الناس، قال الله تبارك وتعالى في الكافرين الذين كانوا يتمدحون بين الناس بمنظرهم وبملابسهم وبمراكبهم، حتى لما تنظر في الصورة تشوف شكل في الحس الظاهر أنه شكل حسن. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، منظر جذاب في حسن الصورة الظاهرة، حتى جمال الصورة الظاهرة وحسن الملبس الظاهر والمركب الظاهر والنعل الذي يلبسه الظاهر الحسي منظر، لكن عند الله هذا المنظر ما ينفع، هذه صورة ظاهرة، حافظ في الظاهر صورة حسنة، لكن الباطن تكون صورة حسنة مع باطن كافر، مع باطن منافق، مع باطن جاحد، مع باطن ظالم معتدي مفسد، وهكذا. فالشأن في حسن الصورة الباطن، حسن الصورة الظاهرة، عفوا، في الشأن في حسن الصورة الباطنة. وهي قال أربع أشياء ما يتم حسن الخلق إلا بها: قوة العقل، هذا هو الذي ميز الله به الإنسان، وأعظم وظيفة لهذا العقل عند الإنسان أن يدرك به عبوديته لله، أحسن وظيفة يدركها الإنسان أن يدرك عبوديته لله، أن يدرك هو ولا هو عبد، هو أصله عدم وانتقل من مرحلة إلى مرحلة، من نطفة إلى علقة إلى لو رأيتها بترميها، من صورته الإنسان كان هذا، من الماء المهين، من النطفة، من العلقة، من المضغة، خرج من بطن أمه ملوثا لا يستطيع شيء، ولا يستطيع أن يهتدي إلى طعام ولا شراب ولا بقاء حياة ولا تنظيف صورته، ما يهتدي إليها. والله أخرجكم من بهاتكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وأضاف إليكم بعد ذلك بعد سن التمييز تبدأ موهبة العقل تنمو عند الإنسان كما ينمو جسده. فإن تم تحسين هذا العقل، تم تعريفه بواسطة النبوة والوحي، النبوة والوحي الشريف هي التي تدل الإنسان أن تزداد عنده موهبة العقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إيش أدركوا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما تستحي اصنع ما شئت وانظر ماذا تنتج أفعالك هذه، إيش ماذا سيحكم عليها أهل زمنك ومن بعد أهل زمنك، ثم الحكم عند الله على ما فعلت مما لم تستحي منه ولم تبالي. قال هذا أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، في مروءة، في مروءة وناموس، بغى يبعد من العيب، ما عرف عادوا بالشرع، عادوا ما عرف عن طريق الشرع أن هذا الأمر قبيح وأنه عيب، لكن الفطرة السليمة التي عند الإنسان تبين له ذلك قبح هذه الأفعال وخطأها وشرها. أما قوة العقل فاعتدالها وحسنها. عجيب الاعتدال. العقل أول واحد لأنه هو العقل المحرك، هو المحرك لبقية الثلاثة، هي أربعة أركان للصورة الباطنة: عقل وعدل وغضب وشهوة. إن اعتدلت كلها أو بما قدر ما تعتدل عند الإنسان يكون له حسن الخلق، يكون في كمال حسن الخلق. أولها العقل. الاعتدال والحسن فيها أن يصير بحيث يدرك بها الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والجميل والقبيح في الأفعال، أن يميز الحق والباطل في الاعتقادات أول شيء. فما زل من زل وأخطأ من أخطأ في الاعتقاد وفي الديانة والنظر للوحي والرسالة إلا بالعقل المخطئ، هذا بالإفراط تفريط في العقلية جنحت به عن السبيل السوي والطريق القصد المستقيم، جنح به عقله إلى الباطل ومال إلى الخبيث من الاعتقاد ومن التصورات الفاسدة والأوهام السيئة. أول شيء أن يفرق العقل، بأن يكون للعقل تفرقة بين الحق والباطل في الاعتقادات وفي الأقوال الصدق والكذب وفي الأفعال القبيح والجميل، هذه يميزها العقل. فأناس جنحوا عن مسلك الأنبياء، وهل أحد أعقل من الأنبياء؟ لا أحد أعقل منهم، هم أعقلوا البشرية في صدقهم، واتفق أهل أزمنتهم أليس من بعدهم أهل زمنهم من أعدائهم متفقين على أنهم صادقين، ومع ذلك يكذبونهم. لكن لزمتهم الحجة، يعرفون صدقهم ويكذبونه. قال الله لرسوله: فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها آيات بينة واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لإرادة الظلم والتعالي في الأرض، ما بغى يخرج عن التعالي ونا عن الظلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإلا فالأنبياء عقل الخلق، دل على ذلك صدقهم ودل على ذلك أمانتهم وحسن خلقهم في معاملتهم وعدلهم، لا يظلمون أحد ولا يسيئون أحد ولا يجازون بالسيئة السيئة ولا يمكرون ولا يخدعون، يوفون بالوعود ويقومون على العهود ولا ينقضون المواثيق حتى مع الكافر مع من خالفهم. وهم عرفوا ذلك، عرفوا ذلك في أخلاق الأنبياء أهل زمنهم من أعدائهم. أما القدوة الصديق عين رضا عن كل عيب كليلة، لكن الأعداء شاهدوا بذلك لأنه صدق حقيقي أساسي تعاملوا به مع الله، ما تعامل مع الإنسان هو في الحقيقة، هو تعامل مع الله لأن الله أمره بذلك وأحب منه ذلك. وظهر على أيدي الأنبياء هذه الأخلاق الكريمة من العفو والحلم والصدق والأمانة والعدل، معجزات، معجزات ظهرت، خوارق للعادات، أمور خارقة للعادة، معجزة يعجز العقل عن تفسيرها، العقل ما عنده قدرة أن يفسر المعجزة دي. إيش هذا؟ كيف يفسرها؟ عاجز. وكذلك عاجز، عاجز البشر إنس أو عاجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل المعجزة. فلا يمكن لأحد مخلوق في زمان أحد من الأنبياء أن يأتي بمعجزة مثل معجزة الأنبياء، لا إنسي ولا جني، عاجز. بما أوتي من حيل ومخادعات وسحر، ما يقدر، ما يفهم. سميت معجزة، أعجز الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثلها، وأعجز عقولهم عن أن يصنفوها ويفسروها كيف تمت المعجزة. قدرة إلهية مطلقة مع الأخلاق الكريمات والفاضلات التي صدرت الأنبياء والمعجزات الظاهرة وحسن المعاملة. فهذه أعظم الدلالات على قوة عقلهم.

عقولهم الجوية وفي طانتهم، وهي من الصفات الواجبة في حق الأنبياء. أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، ذوي فطانة فطنين. أما العقل العام كذا، العقل كل واحد يرى نفسه عاقل، من ما يرى نفسه أو تصرفه ما هو صح، لا أحد، وبعقله يرى أنه رابح بالعقل وفاهم بالعقل. لكن العقل الحقيقي لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فطنة فيه، في العقل فطنة، لا يخدعوا ولا يستطيع أحد أن يلبس عليهم، يفهمونه بما آتاهم الله من قوة العقل. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله يريك وآتاك من العقل ما لم يؤتي أحد من البشر، أعقل الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. والوحي الشريف وحي الله الذي خلق العقول كلها، والذي أنزل القرآن هذا على قلبه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على أمينه على قلبك، نزل على القلب الشريف. وجاء قوم أيضا يقرون بالأخلاق ويتحدثون عن الأخلاق، يذكرون تعاريف للأخلاق للعدل وللصدق وللأمانة، سموهم الحكماء، وبعضهم ليسوا بمسلمين، كفار، ويصدر عنهم هذا الكلام عن الأمانة والصدق والعدل، تعجب فيهم. لكن فين وقع انزلقوا؟ أين انزلقوا؟ انزلقوا في فهم في فهم الحق والباطل في الاعتقاد. جاءوا بيفسرون الروح وبيفسرون الغيبيات، وكيف النعيم والعذاب والجنة فين بتكون وكيف هي والنار. لا، هذا ليس فيه علم يدرس وعلى أيدي البشر يشرح، لا، لم يأتي إلا على النبوة، لم يأتي إلا في الوحي الشريف. فمن خاض فيه من عن غير طريق الوحي فقد أتى بالباطل. ولذلك خرجوا عن الحق، خرجوا عن الحق بفلسفتهم في أمر لا يخاض فيه. بل قال الإمام الغزالي: ولا يوجد منهج علمي بين أهل العلم يشرح الغيبيات، لا يوجد منهج علمي لفهم هذا أبدا إلا الوحي الخالص على ألسنة الصادقين الأمناء العقلاء العدول المؤيدون بالمعجزات الظاهرة، الذي نجا وسلم وسعد من آمن بهم وصدقهم، وهلك وأخزي في الدنيا قبل الآخرة من عاندهم وكذبهم. وهذه الدلالات وهذه المعجزات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى للأنبياء، فأولئك مالوا عن الطريق بسبب عدم معرفتهم بالحق في الاعتقاد. هم فسروه، يريدون أن يفسروا الأمور الغيبية والعقائد هم بعقولهم. لا، العقل ما يفسر أمور غيبية، العقل يفسر الأمور الظاهرة يعرفها ويفهمها، غيبيات لا. وأن يميز الصدق والكذب في الأقوال، هذه الاعتدال الحسي، يعني ما يصدر عنه كذب، هذا كذب ما يتكلم به، ما يتحدث به، ولا يرضى أن يقوله ولو كان على نفسه، ولو كان حتى سيكون متهم أو سيؤذى. الصدق صدق، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، صلى الله عليه وسلم. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، كان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. قال عبد الله بن سلام:

ما يحب الكذب، فما يميز الصادقين إلا الصادق. قال هذا ما هو وجه كذب أبدا، ولا يصدر عن هذا الوجه كذب، فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، والكذاب ليس بعاقل. منين العقل؟ لا عقل، لو كان عنده عقل ما كذب، ما سمحت نفسه ولا رضيت أن تقول الكذب. وبين الجميل والقبيح في الأفعال، نعم، هذا من حسن العقل أن يميز القبيح والجميل من الأفعال. الصبر هذا جميل ولا قبيح؟ والعجلة قبيح. العقل يدرك أن العجلة اللي ليست بمرتبة ولا منظمة مذمومة قبيحة، والصبر على الشدائد على البليات على الأمراض صبر عنده، ما يقول إلا كلام حق ولا يصدر عنه أي كلام سوء، يصبر. قال العلماء وأقوى جنود العقل الصبر، فمن كثر عنده الصبر فاعلم أن نسبة العقل عنده عالية لجودة صبره. ولذلك الحق مدح الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صبر فيه. قال العلماء ثلاثة أجورهم لا حساب فيها ولا عدد، لا 100,000 ولا مليون ولا غير. أولهم الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيهم الصائم، قال الله في الحديث القدسي إلا الصوم فأنه لي وأنا أجزي به، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف، لكن الصوم قال أنا أجزي به. إيش هو الجزاء؟ مفتوح. والثالث صاحب الحلم الذي يكظم الغيظ ولا يجازي من أساء إليه، يجازي بالسيئة، من فعل أي شيء معه لابد بيرد له مثلها. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إيش هو الأجر اللي على الله ذا؟ كم عدده؟ ماشي عدد فيه، وكلها صبر ذي. ما يعفو إلا الصابر ولا يصوم إلا الصابر، كلها ترجع إلى الصبر الذي هو أقوى جنود العقل. التفريق بين الجميل والقبيح هذا اعتدال العقل وحسنه. نجي بعدها الشكر، بعد الصبر الشكر والرجاء والخوف من الله، كل هذه تدل على قوة العقل. وقد قال بعضهم رأس وقد جاء في الأثر رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله، الشخص الذي يعلم أن كل كلمة تصدر وكل فعل يفعله له عاقبة، عاقبة بتجيله، ومنها ما يكون في الدنيا قبل الآخرة لهذا القول ولهذا الفعل. ولذا أمر الإنسان بدوام الاستغفار والتوبة، لأنه تصدر عنه أفعال أحيانا ما يحس إنها خطأ، وأقوال كذلك ما ينتبه لها ولا يتفطن ويقع فيها مرات كثيرة ومتكررة، فيديم التوبة والاستغفار حتى لا تبقى آفات وعواقب هذه الأخطاء والمعاصي تبقى عليه، تتجمع ترصد له رصيد في رصيده، هذا ببعد وذا صلح له مسح الجهاز الكمبيوتر، إذا صلح له تنظيف ومسح يتحسن العمل حقه والأداء والجودة، لكن إذا بقي بفيروساته وبقي بالأشياء الكثيرة الذي فيها التي لا حاجة لها يفسد عمله، ربما يتوقف عن الحركة. وهكذا الإنسان ما يصلحه إلا أن يسوي مسح للأخطاء وللضغوطات وللمشاكل وللزلات، هذه استغفار التوبة ماشي غيره. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، بيرحمكم وبيودكم إذا استغفرتموه وتبتم إليه، إن ربي رحيم ودود. وقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال فإذا صلحت هذه القوة، قوة في العقل يفرق بين الحق والباطل، وقوة في القول ما يقول إلا الصدق، والكذب

0: تتجنبه. وقوة في الجميل ما يأتي إلا الجميل. القبائح اللي يعرفها أنها قبائح والذي دل عليها الشرع أنها قبائح ودلت عليها الفطرة أنها قبائح يتجنبها ويبتعد عنها ويجاهد نفسه عليها، يجاهد نفسه عليها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كله ما يبقى كذا في الطرف، ما يبقى في الطرف، يدخلوا كله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه الثلاثة إذا اجتمعت أثمرت الحكمة وهي أساس الفضائل. قال الحق تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. تسلم عقيدته وتسلم أفعاله وتسلم أقواله للحكمة التي رسخت عنده في قلبه وعقله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل عزيز الرحيم. تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم مثله ما يركبون. وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم يلأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفذ عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول لكم فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدنا والدينا وأولادنا ومشايخنا وأخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا من الهداة المهتدين واغث موته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا من الهداة المهتدين واغث موته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. المتين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين. صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن يحتطب ذنب الله طوله ما شاء الله قفله، لا إله إلا الله بابه، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأبيقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. بالله من الله إلى الله وعلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح بها اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بها أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح بها اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك بها أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرى في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم. مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم. مثل ذلك أمامي وأمامهم. مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم. مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم. مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم. مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك حرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله نعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت بكنف الله، شفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل, أنت رحيم لم تزل, من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم, يا ربي فرق جمعهم, يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد, بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى, أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا, فأنت بالستر جنين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا, كل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا, أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي, وجهت لك وجهتي, عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب, ذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب النصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي, كل طاغ ماردي وحاسد معاندي, بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي, وجهت لك وجهتي, عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي, بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي, وجهت لك وجهتي, عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي, بحق سري طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه, الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه, الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه, ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل, إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا لطيف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل, إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف، ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف، ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف، ألطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

ردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لا يمر عليكم شهر ربيع إلا بين إحدى أمرين، إما أن تكون مجالس مجردة لقراءة السيرة كما هي مكتوبة، هذه هي محبة النبي محمد. إذا أردنا أن نعرف إيه معنى محبة النبي محمد، وإيه معنى أننا نحضر مجالس الحبيب محمد، وإيه معنى أننا نتشرف بذكرى ميلاد النبي محمد. ومكة هي موقع الميلاد، ما حد في العالم بيتشرف مثل شرف مكة، لأن مكة هي التي جاءت للنبي محمد، وهو الذي برزت ناصيته في هذا الموقع. وحتى في السماوات العلاء يوم ما ظهر هذا الوجه الصبيح، ويوم ما ظهرت أنواره، ويوم ما خرج من بطن أمه، انتشر به النور في العالم كله. إنما النور انتشر من مكة، والحبيب ظهر في مكة، والسر بدأ في مكة، وعطاء الله أبرزه الله في مكة، وهذا السر والعطاء والنور ما ينقطع، لا زال موجود هذا السر وهذا العطاء من ساعة ميلاد النبي، ويزداد في ذكرى ميلاد النبي. فالذين يتعرضون للنفحات في الميلاد، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. إذا جاء مناسبة الميلاد تعرض لها. فإن لله تعالى في الميلاد أنوار وعطاءات ومنح لا يمكن أن توجد في غيره، ما بتحصلها في رجب. رجب له نفحات أخرى، ورمضان له نفحات أخرى، والعيد له نفحات أخرى، ومحرم له نفحات أخرى. لكن إذا جاءت نفحات 12 ربيع الأول وشهر ربيع الأول على ما ذكر أهل العلم من الاختلاف في ساعة الميلاد أو يوم الميلاد، خذ شهر ربيع الأول كله، فهو شهر النبوة، شهر الأبوة. تعرف من خلال هذا الشهر أن النفحات تصل إليك. وكيف تصل للنفحات؟ جزء منها بحضور المجالس، جزء منها بكثرة الصلاة على الحبيب، جزء منها بتحمل المشقة وزيارة المدينة والسلام على الذات المحمدية في ذلك الموطن المبارك، والنظر إلى تلك المآثر التي من أجلكم ترك النبي مكة، من أجل الإسلام ترك مكة وخرج منها وهو لا يريد، وخيم هناك وعاش هناك ومات هناك صلى الله عليه وسلم، وبقيت روح العطاء والفيض موجودة في ذلك المكان، يأخذ الإنسان نصيبه، لأن هناك ارتباط بين الميلاد وبين الوفاة. الميلاد بدء والوفاة نهاية، فعندما تجمع بين الصفتين والحالتين تجد نفحة من النفحات التي تخص الموطن الذي ولد فيه والموطن الذي مات فيه والذي دفن فيه. وسر الله ما ينقطع وخير الله ما ينتهي. المهم أننا كيف ننبه الجيل، كما ينبهون يا أخواني الآن في الأسواق، إذا جاءت صناعة مثل هذه الصناعة طلعوا لنا عنها دعاية في الجرائد، طلعوا عنها دعاية في التلفزيون، حتى النساء اللي ما يعرفن واللي ما يفهمن يشوفون التلفزيون يقولوا هاتوا لنا من هذا اللي في السوق، شوفوهم جابوه في السوق وذكروه في التلفزيون. طيب نحن بغينا أولادنا وبناتنا يتحببوا للنبي، لماذا ما نجعل لهذا دعاية؟ لماذا ما نجعل لهذا إشهار؟ لأنه إذا رأيت الناس يتنافسون على أمر الدنيا ويشهرونها ويحببون بناتنا وأولادنا للثياب القصيرة، ويحببونهن للجزم التي ترفعهن وتوطيهن وتخليهن كأنهم شياطين، يجب أن نذكرهم ونحببهم بما يرفع قلوبهن وقلوب الأولاد والبنات، ويصفي عندهم الخواطر حتى يبرز عندهم سر الكشف، ويبرز عندهم سر العين الباصرة، ويبرز عندهم سر البصيرة. ولا هذا ما هو حقنا؟ ما هو ديننا؟ تسمعون العالم يطالبون بحقوق، هذا بغى وظائف، وذاك يبغى حكومة، وذا يبغى وزارة، وذيك مظاهرة، وذاك مسوي اعتصام، كل نريد حقه. جزاكم الله خير، طالبوا بحقوقكم. لكن إذا طالبنا بأمور الدنيا ونسينا أمور الآخرة، ولم نطالب بصلاح بناتنا وصلاح عيالنا وصلاح قلوبنا وصلاح عقولنا، وكيف نعيش وكيف نموت وكيف نحب وكيف نكره، يبقى أي حقوق نتكلم عنها؟ نتكلم عن حقوق الدنيا، نقيم مظاهرات لأجل الدنيا، لأجل أن نأكل ونشرب، وقد ضمن الله الرزق في القرآن وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلما ضعفت النيات أسقطنا الله من التوكل عليه إلى التوكل على البشر، فصارت البشر يأكل بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض ويهتك بعضهم بعض ويكشف بعضهم سر بعض. وهذه عقوبة من العقوبات لما بعدنا عن منهج النبوة، لما بعدنا عن منهج الأبوة، لما لم نجد من يذكرنا ويربطنا بهذه المناسبات العالية التي يقول الله تعالى فيها الذين إذا أصابتهم مصيبة كسروا الدنيا، خبطوا العالم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه. يا أخواني، العالم العربي والإسلامي يعيش حالة يتم. نحن أيتام، أيتام من سر ديننا، أيتام من سر دعوة نبينا، أيتام من بناء قلوبنا، أيتام من بناء عقولنا، أيتام من بناء عواطفنا. كلها انحرفت، عواطف انحرفت، عقول انحرفت، علوم انحرفت، سلوك انحرف. إذا ماذا سيكون؟ وهذا كلام ما هو سر، هذا كلام يعرفه العالم كله، هذا كل يوم نراه في المدارس، هذا كل يوم نراه في الأسواق، هذا كل يوم نراه في المعروضات، هذا كل يوم نشهده في أولادنا وبناتنا الذين يتفلتون يوم بعد يوم، والشيطان يلاحقهم ويلاحقنا. وإذا كان عالم ولا عالمين ولا ثلاثة علماء جزاهم الله خير، غدا يذهب أحدهم ويخرج من الأرض وينتقل لعالم الآخرة، تجد الناس حيارة، لا تجد عالم، لا تجد داعي، لا تجد مربي، لا تجد ساعي، لا تجد مراعي، تجد الناس كما قال الحبيب عبد الله بن علي الحداد: وصلنا حيارة في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهم السويرحة الغفل، نخبط لا ندري الطريق إلى ليه الهدى، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن ما حد متحبب إلى سير السلف. الناس متحببة للدنيا، متحببة للمظاهر، ونعم المظاهر إذا كانت فيها خير لك أو خير لمرحلتك، لكن الناس محتاجة إلى من يرشدها، لأن دعوة النبي إرشاد، دعوة النبي دعوة محمدية للتعليم، للتربية، للأخلاق، لصلاح الشعوب، لصلاح الأمم. لو كان النبي مشغول بنفسه كان بيتركه المولى سبحانه وتعالى في حياته الخاصة، لكنه عاش مرحلة عزلة في غار حراء حتى وهبه الله العطاء كله، فنزل وخرج في هذه الربوع، ربوع مكة، يخاطب فيها أهل الكفر ويناديهم ويذكرهم بالله، وهم يؤذونه ويتعبونه ويشتمونه ويأخذون في حقه ويتكلمون عليه، وهو صلى الله عليه وسلم مثال للصبر، مثال للأدب، مثال للخلق، أدب مع كافر، أدب مع منافق، أدب مع جاهل، أدب مع عرابي. لماذا؟ لأن الرسالة يحملها كبيرة وعظيمة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة

0: مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
2: نحن في استقبال لشهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الخلق الأول صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. وفي رواية أتمها صلى الله عليه وسلم: ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فرقة، فأخرجت من أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي، فأنا خيركم نسبا وخيركم أبا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا هذا هو بيان مراتب المرأة في تعلم ما يتعلق بباب الحيض. فالمرأة في بالنسبة لتعلم باب الحيض على عدة مراتب. نحن نقول الأنثى، لأن كلمة الأنثى هذه تشمل الأه البالغة وغير البالغة بالاتفاق، أما كلمة المرأة بعضهم يخصها بالأه بالبالغة، كما يعني اسم الرجل ولا والذكر. الذكر يشمل الأه يعني قبل من قبل الأه البلوغ ومناه ومن بعد البلوغ، وأما كلمة الأه الرجل فإن تختص من بعد الأه البلوغ. فنقول يعني مراتب تعلم الأنثى ما يتعلق بباب الحيض أربعة، فكل أنثى بالنسبة لتعلمها باب الحيض هي تعتريها أربع مراتب. المرتبة الأولى الأنثى التي لم تبلغ التسع من السنين، القمرية التقريبية، تمام، الأنثى التي لم تبلغ التسع من السنين فهذه

0: يجب عليها شيء، بل ولا يتأكد عليها تعلم ما يتعلق باب العيال، حتى على سبيل التأكل ما يتأكل. ماذا؟ لأنها لم ينزل لها ولم تكن قريبة يعني في وقتها قريبة أو يتوقع نزول دم الحيض فيه، كون على بعرصة السن الذي هو سن الإمكان، حتى لو نزل دم في هذه الحالة ما بيكون حيض في حال من الأحوال. تمام، نعم. إذن هذه لا يجب عليها ولا يطلب ولا يتأكد عليها تعلم ما يتعلق بباب الحيض، وإنما ننظر إن كانها مميزة يطلب منها طلبا غير مؤكدا، طلب من غير تأكد. نعم، ينبغي لها تعلم ما يتعلق بباب الحيض إذا كان مميزة، وأما إذا كان عادة غير مميزة، لأن حقنا دون التسر، إذا كان غير مميزة عادة هذه ما يتأتى منها أصلا تعلم ما يتعلق باب الحيض، لأن غير مميزة يمكن لا يتأتى منه تعلم شيء أصلا، غير مميز لا يتأتى منه تعلم شيء أي شيء كان. نعم، المرتبة الثانية أن تبلغ 9 ولكن لم يحصل لها بلوغ، بلغت 9 سنين لكن لم يحصل لها بلوغ، لا بلوغ باب حيض ما بعد نزل لها حيض، ولا بلوغ بإمنة، ولا بلوغ سن، هي بلغت 9. نعم، وقد تكون زالت على 9، احنا لما نقول بلغت 9 يعني وصلت 9 فأكثر، فالتي في 10 والتي في 11 نقول بلغت 9. تمام، نحن قلنا بلغت 9 يعني وصلت 9 فقط أو زالت عليها. نعم، إذن المرتبة الثانية أن تكون الأنثى بلغت 9 من السنين ولم يحصل لها بلوغ، لم يحصل لها بلوغ لا بإمنة ولا معنا في سن الله، مع أنه يمكن من البلوغ في هذا السن، هي يمكن من البلوغ بالحيض أو بالسن، بالحيض أو بالإمنة وبالسن إذا كان وصلتها 15 سنة، لكن فرض لها هذه المسألة أنها بلغت 9 ولم يحصل منها بلوغ، فهذه يتأكد عليه لا يجب عليها تعلمه ما يتعلق بباب الحيض، لأنها لا زالت غير مكلفة، وإن كان بلغت 9 لأن الكون ما حصل بلوغ، هي من حيث أنها غير مكلفة، هي غير مكلفة، لكنها لكونها في زمن يتوقع نزولها دم الحيض فيه، يعني قريبة منه من نزول دم الحيض، يصير يعني تعلم ما يتعلق باب الحيض متأكد عليها. فهمت؟ هذا الفرق بينها والتي قبلها، هي والتي قبلها كليهما يتفقان في أن كل منهما غير بالغة وغير مكلفة. تمام، فلهذا من حيث الوجوبة ولا يتوجه إلى كل منهما، لكن الفرق لأنه التي قبل 9 لا يتأكد عليها تعلمها ما يتعلق باب الحيض، والتي بلغت 9 ولم تبلغ، بلغت 9 ولم يحصل لها بلوغ، يتأكد عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض، والفرق أن هذه يتوقع نزول دم الحيض لها، قريبة منها من نزول دم الحيض، بل يتوقع نزول دم الحيض لها في كل لحظة، في أي لحظة نزل لها دم وتوفرت فيه المعتبرات ممكن يجعله حيض لأنها في سن المكان. تمام، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن تكون الأنثى قد حصل لها بلوغ، قد حصل لها بلوغ لكن لم ينزل منها دم حيض، يعني بلوغ إما بالإمنة أو بلوغ بالسن، حصل منها بلوغ لكن لم ينزل لها دم الحيض بالفعل. تمام، فهذه هي بالغة، يعني قد حصل منها بلوغ معتبر بالإمنة أو بالسن لكن لم ينزل لها دم الحيض بالفعل، فهذه بالغة ومكلفة إذا توفر جميع معتبرات لها التكليف، لأن البلوغ هو أحد أمور لها التكليف، وهناك أمورنا أخرى عادة لحصول التكليف أو لاعتبار التكليف تنضم إلى البلوغ، وهي العقل وسلامة الحواس، يعني حاسة السمع ولا والبصر، والبلوغ لها الدعوة، هذه الأربعة الأشياء هي أمور لها التكليف أو شروط لها التكليف المعتبر. نعم، إذن هذه المرأة في هذه المرتبة هي بالغة، وإذا توفرت جميع معتبرات التكليف تعتبر مكلفة، وبهذا نقول وحكم تعلم باب الحيض في حقها أنه يجب، لكن وجوبنا على التراخي، وجوبا ليس على الفور وإنما على التراخي. طيب، لماذا يجب عليها تعلم، لماذا الوجوب ولماذا كونه على التراخي؟ أولا الوجوب لأنها الآن صارت مكلفة، لأن الآن مكلفة، وهذا الباب يعني من جملة الأبواب التي يجب تعلمها في حق النساء. لماذا يجب تعلمها في حق النساء؟ لأنه يكثرها، لأنه يغلبها وجوده في حق النساء، وتكثر احتجاجه لله إلى معرفته ما يتعلق به وإلى مسائله، فلذا يجب عليها التعلم. لماذا؟ أولا للوجوب، لأن هي الآن مكلفة، ولأن باب الحيض يتوقع الآن أن حصوله في حقها، يعني دم الحيض يتوقع حصوله في حقها في أي لحظة، ولأن باب الحيض يغلب حصوله في حق النساء. يعني لو سألت مرة لماذا يجب على النساء تعلم باب الحيض، لأن الحيض يغلبها نزوله في حق النساء، فصار من جملة العلم واجب تعلمه في حق النساء بالتحديد لا تعلم ما يتعلق بباب الحيض. طيب لكن لماذا الوجوب على التراخي وليس على الفور؟ يكون لم ينزل له بالفعل، فيجب عليه هذه المرتبة الثالثة، يجب عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض لكن على التراخي، وجوبا على التراخي. لماذا على التراخي؟ لأنها لم تحتج لمباشرة له تلك الأحكام، أحكام باب الحيض أنا ما يحتاج لمباشرتها لكون لم ينزل بالفعل أصلا، على ما نزل بالفعل، فلذا يجب عليه التعلم لكن على التراخي. أما المرتبة الرابعة وهي الأخيرة، أن تكون الأنثى قد نزل لها حيض بالفعل معتبر شرعا، نزل لها حيض بالفعل وهذا الحيض معتبر شرعا، والنقطة الرئيسية أن تجعله معتبر شرعا كونها بلغت التسع، يعني لأن لو ما بلغت التسع أنا ما حصل سنين المكان ما يتأتي يكون هذا الدم حيض. إذن المرتبة الرابعة أن تكون المرأة نزل لها دم حيض بالفعل معتبر شرعا، فهذه من حيث حكم تعلم ما يتعلق باب الحيض في حقها، أنه يجب عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض وجوبا فوريا. لماذا لا؟ الوجوب لا لاضطرارها ولشدة احتجاجها لا معرفة أحكام هذا الشيء وهو لا الحيض، هذا الوجوب. ولماذا كونوا على الفور؟ لأنها الآن يكون نزل لها بالفعل هي محتاجة في كل وقت مباشرة أحكام ذلك لها الشيء، فلهذا لابد أنا يجب عليها تعلم ما يتعلق باب الحيض على الفور، على الفور وليس على لا على التراخي. ومعنى قولنا على الفور أي أنها لا يعني تأثموا في أخير تعلم ما يتعلق باب الحيض إلا إذا كان بشيء أهم من من تعلم باب الحيض، فليس لها تأخيرها تعلم ما يتعلق باب الحيض إلا بشيء أهم من ذلك، الشيء الذي أهم من ذلك مثل كما إن قال يعني إنسان مسلم محترم بيقع في مهلك بتشتغل بإنقاذه في هذا الزمن اللي هي يمكن أن تتعلم فيه بتشغل بإنقاذ ذلك مثلا، فهذا يعتبر من الأشياء التي أهم من ذلك. نعم، فعلى كل حال إذا المرتبة الرابعة عرفنا أن حكم الوجوب على الفور، عرفنا سبب الوجوب وسبب كونه على الفور، وعرفنا المراد بكونه على الفور أن تأثمه بتأخير التعلمي إلا إذا أخرته لشيء أهم منه من تعلم ما يتعلق باب الحيض، حينئذ تعذره. ويبقى عندما تمكنه في أسرع وقت تتمكن من تعلم باب الحيض يجب عليه ذلك، وذلك لأنها الحيض نزلها بالفعل فهي تحتاج لمباشرة أحكام الحيض في كل لحظة، في كل لحظة، ولا يمكن أن تباشر أحكام الحيض على مقتضى الشرع إلا بعد أن تعرف ما يتعلق به تلك الأحكام شرعا. نعم، طيب بقي معنا بيان ما يجب تعلمه تجاه باب الحيض. يعني نحن لما نقول يجب تعلم يجب على النساء تعلم ما يتعلق باب الحيض، ما هو القدر الذي يجب تعلمه من باب الحيض؟ هو كل ما يكثر له ضابط، نحن نذكر ضابط، الضابط هذا يشمل على شيئين، على أمرين مهمين، إذا اجتمع كل شيء اجتمع فيه يكون مما يجب تعلمه. هذا الضابط هو كل شيء يكثر حصوله مع توقفه مع توقف حكم مهم عليه، كل شيء يكثر حصوله، لأن الأشياء التي المتعلقة بها بالحيض منها ما يكثر حصولها ومنها ما يندر حصولها، وأيضا كل من هذين الأمرين على قسمين، منه ما هو يتعلق بحكم مهم ومنه ما يتعلق بحكم لكنه غير مهم غير مهم، يعني مثلا أقل الحيض وغالب الحيض، أقل الحيض وغالب الحيض كل منهم ما يكثر وقوعه، أقل الحيض يكثر وقوعه وغالب الحيض يكثر وقوعه أكثر لأنه الغالب، يعني أكثر نساء يحصل عند غالب الحيض وليس أقله، لكن ما يتعلق بأقل الحيض يجب تعلمه دون ما يتعلق بغالب الحيض. لماذا؟ لأنه أقل الحيض يتعلق به أمر يتعلق به حكمنا مهم، وهو أنه كون ذلك الدم إذا نقص ولو لحظة عن قدر أقل الحيض لا يكون حيضا، تمام، بخلاف له غالب الحيض فانه امر يكثر حصوله بل اكثريه حصوله اكثر من اقل الحيض، لكنه لا يتعلق بحكم مهم، يتعلق بحكم لكنه غير مهم، يتعلق بحكم ان هذا الدم اذا بلغ غالب الحيض يكون غالب له الحيض نقول هذه ملاحظتها غالب الحيض، لكن هذا الحكم يعني ليس مهم لأنه ما يترتب عليه شيء. يعني إذا نقص صيعة عن غالب الحيض الحكم ما يتغير، وإذا زال عن غالب الحيض الدم ما يتغير الحكم أيضا، يبقى حيض ما دام الدم بلغ أقل الحيض وزاد. إذا زاد على ذلك، إذا بلغ غالب الحيض يكون غالب الحيض، نقص عنه قليل يبقى حيض، زاد عليه قليل يبقى حيض. فلهذا نقول غالب الحيض يعني يكثر حصوله، لكن لكن مع هذا لا ترتب عليه حكم مهم. فلذا من الأشياء التي لا يجب تعلمها. نعم. فلا يجب ابتداء تعلم ما يندر حصوله، كل شيء يندر حصوله لا يجب تعلمه، لأن احنا قلنا الأمر الأول هو ما يكثر حصوله، كل ما يكثر حصوله ويترتب عليه حكم مهم، هذا ضابط ما يجب تعلمه. فكل ما يندر حصوله لا يجب تعلمه ابتداء. أما عن ابتداء يعني قبل حصوله بالفعل، إذا حصل بالفعل نعم يجب تعلمه ما يتعلق به. لماذا ما يجب تعلم ما يتعلق به؟ يكون هو نادر الوجود. مثل ماذا؟ مثل التحير، مسألة المتحيرة، مسألة المتحيرة هذه ما يجب تعلمها على النساء. ماذا؟ لأن أمر نادر، يعني كما يقال أن لا، أن الحيض أمرنا كثير الوقوع، تمام، كثير الوقوع على الحيض، وأما للسحابة فهي نادرة، والمتحيرة فهي أندر. عندك ثلاث أشياء: كثير الحصول ونادر الحصول وأندر، كثير الحصول والحيض، هذا هو الغالب يحصل عند النساء. والسحابة نادرة الحصول، والتحير أندر من الله من النادر، أندر من الله من السحابة. نعم. فلذا نقول نادر الحصول لا يجب تعلم ما يتعلق به ابتداء. معنى قول ابتداء يعني قبل حصوله بالفعل، إذا حصل بالفعل نعم يجب تعلم ما يتعلق به. وأيضا الشيء الذي هو كثير الحصول لكنه لا يتعلق بحكم مهم، مثل غالب الحيض، مثل غالب له الطهر، مثل غالب يعني الزمن الذي ينزل للمرأة الحيض فيه وهو 20 سنة، وهو 20 سنة، هذا الغالب في هذه الثلاث الأشياء كلها قد يكون يكثر حصوله، يكثر حصوله، لأنه كل الغالب الغالب، ودام الغالب يعني يكثر حصوله. لكن مع هذا لا يجب تعلم ما يتعلق به. لماذا؟ لأن لا يتعلق به حكم مهم، لا يتعلق به حكم مهم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: الله من علينا وعليكم بعطايا ومنح كبيرة علينا أن نتغانمها، وخاصة في هذا الشهر الكريم نعرف أخبار الحبيب وكيف ولد وكيف نشأ وكيف تربى وكيف أرضعوه، وإيه الآيات والصفات والمعجزات التي أبهرت الكفار والتي جعلت الكثير يدخل الإسلام. تسمعون عن حليم السعدية، هذه الذي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كارهة، هي اللي كانت بغت أحد في مكة عنده شيء عوين، لأجل بغت تريد تأكل، كل اللي معاهم عوين أخذوهم النساء، بقي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، رأته أول مرة وتركته. قال لها زوجها اسمه أكثم، قال لها زوجها نرجع نشوف هذا الولد. رجعت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخذته، بش في وجهها، قدمته للإرضاع، رضع منها، شعرت براحة. من اللي أصاب جسمها؟ أليس فم الرسول؟ حست بشيء جديد في حياتها، حست بإدرار في لبنها. ثم بعدما شبع صلى الله عليه وسلم قدمت له الثدي الثاني، ما رضي يشرب لأنه يريد لأخوه الذي اسمه عبد الله الذي كان رضيع معه. هذا العدل قبل أن ينطق، هذا العدل قبل أن يكبر، هذا العدل شرف لنا، نعرف أننا متبعين نبي موفق منذ الصبا بل من قبل ما يولد، والعالم كله يلهج بذكره عليه الصلاة والسلام. حملته هذه في فرح لأنها رأت فيه الاستبشار، خرجت إلى الشارف كما يسمونها الناقة، وجدتها دارة باللبن، أركبت الحبيب على الدابة، الدابة هذه عجفة متعبة غير قادرة أن تسير، وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم فوقها وركبت، وإذا بها تسبق القافلة كلها. يا بنت سعد ما الذي حصل؟ ما هذا؟ قالت لا أعلم، هذا المولود مبارك. وصلت إلى بلدها خضرت المراعي ودرت الألبان، صلوا على الحبيب. منين بنحصل العطاء مثل هذا؟ علموا أولادنا سيرة النبي، علموا أولادنا هذا العطاء العجيب اللي أعطاه الله رسول الله. في سنتين مكث في بني سعد مشرف ومكرم بقيمه وأخلاقه بين أولاد البداوة حتى فتق لسانه، كان يكبر في الشهر كما يكبر الولد في، كان يكبر في اليوم كما يكبر الولد في شهر، هكذا طي الزمن في كبر حتى بلغ سنتين. أجر الله له الآية التي جعلتها ترد إلى أهله، الآية أنه خرج مع أصحابه الذي يرعون الغنم وجاءوا في مكان من مكان الرعي، وإذا بالملائكة نزلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، شاهدوهم الأولاد وقفوا، هيبتهم شكلهم وقفوا، جاءوا أخذوا النبي من بينهم وساروا إلى جهة في الشجرة، والأولاد خائفين يرون، وإذا بهم أضجعوا على الأرض، وإذا بهم شقوا صدره، ورأوا هذا المرأة وذهبوا خافون إلى أمه حليمة السعدية يخبرونها بهذه المصيبة الكبرى اللي رأوها. فرغوا الملائكة مما فرغوا منه من هذا الإعداد والاستعداد الذي ما يدخل في عقل، عقلك خله لك، هذا شيء فوق مستوى العقل، أنت اللي عبد، أنت اللي مخلوق، بتعيش كذا كذا سنة وبتنتهي وبترم في القبر. الذي خلق الوجود نظم الوجود، نظم للحي ونظم للميت ونظم للكبير ونظم للصغير ونظم للولي ونظم للنبي ونظم حتى للعاصي. من نظم الوجود؟ جاءوا الملائكة وشقوا صدر النبي كما قيل، وأخرجوا من حظ الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في حظ الشيطان، لكن تصفية وترقية وتزكية لأجل يتهيأ عليه الصلاة والسلام لما سينزل عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجاءت مسكينة هذه حليمة السعدية تصيح تولول، وجدت النبي قائم عليه أثر العملية كما تسمونها، آثار العملية التي أجروها الملائكة، سألته قال لها جاءوا أربعة فعلوا كذا وفعلوا كذا، خافت، ما عندها تصور أن في ملائكة أو في شيء خارج الكون أو أمور متعلقة بخارج الطبيعة. جاءت به إلى بيتها ثم حملته إلى مكة وذهبت إلى أمي وقالت أنا خفت عليه مما سمعت وقرأت، قالت الأم لا تخافي عليه، الأم في من على الفطرة قالت لا تخافي عليه، وجاءت توصف لها ما أجرى لها حتى ساعة حمله وساعة ولادته وما أجرى لها من الآيات والكشوفات التي جرت لها وهي في قبل الإسلام، هي في مرحلة الفطرة يسمونها قبل الإسلام. هذا نريد أولادنا وبناتنا ونسائنا يسمعونها، يتعرفون على نبيهم عليه الصلاة والسلام. من بيشفع لنا يوم القيامة؟ بيجينا مغني، بيجيكم ممثل، بتجيكم راقصة اللي يتفرجون لها ليل ونهار، بيأتوكم الممولين للأفلام اللي يدفعون أموالهم للمسلسلات. هؤلاء اللي بيجي بيشفعون لنا يوم القيامة، دافعين فلوسهم من أجل إفساد أمة محمد. اليوم الناس تبحث عن الأكل والشرب والأموال مهدورة في قاذورات لأجل إفساد أمة محمد، فقر بالنهار وشهوات بالليل. هذا الذي أصاب الأمة. توجهوا إلى الله، بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجمع قلوب الأمة على ما فيه الخير، يكشف هذه الغمة، سواء كانت مرض أو كان جهل أو كان حرب أو كان صراع أو كان بلاء. ما لنا إلا الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظكم.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: فقرة الإعلانات.
3: ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية، ستقام بعض مجالس الخير بمدينة تريم، ومنها هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الشيخ علي بن أحمد بامروان بحارة المجف بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
4: في هذه المجالس تذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، اصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
0: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وصلاة وسلاما مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. مستمعين الأعزاء، إخوتي وأخواتي أينما كنتم، وحييكم بتحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا نبض الشباب. أعزائي المستمعين، هناك انطباع خاطئ عند أهل الغرب عن المرأة المسلمة بأنها تقبع دائما تحت الحجاب وتعاني اضطهادا وكبتا. لذا موضوع الحلقة لحلقتنا هذه اليوم عن المرأة بين رحمة الدين وظلم القوانين. نرحب بضيف حلقتنا الحبيب الداعية كاظم بن جعفر السقاف. الحبيب كاظم بن جعفر السقاف من مواليد مدينة تريم محافظة حضرموت، ولد بعام 1969 للميلاد. تلقى العلوم الشرعية على شيوخه برباط مدينة تريم، وكذلك علماء رباط البيضاء، من شيوخه الحبيب محمد بن علوي العيدروس، والحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب سالم بن عبد الله الشاطري، والشيخ فاضل بن عبد الرحمن بفضل، والشيخ عبد الله بن صالح الخشيبي، والحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. ألف عدد من الرسائل والكتب والبحوث المقدمة إلى بعض المؤتمرات المحلية. له خروج في الدعوة إلى الله تعالى إلى عدد من الدول الأوروبية والغربية وشرق آسيا. نرحب بالحبيب كاظم. السلام عليكم شيخي.
2: وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بكم.
2: ما شاء الله،
1: سعدنا بكم جدا في هذه الحلقة. حبيب كاظم، هناك الكثير من الدول اليوم والمنظمات تدعو بمساواة الرجل بالمرأة، ممكن تبدي لنا رأيك من ذلك؟
2: الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاه. ومسألة مساواة الرجل بالمرأة هي في الحقيقة، المساواة هذه كلمة يعني واسعة وفضفاضة، ولا ندري بماذا يقصدون من كلمة المساواة. هل يقصدون التماثل، أو يقصدون يعني التعادل، تكون المرأة مساواة يعني معادلة للرجل، بأي مسمى يطرحون هذا الاسم. فإن كانوا يقصدون بهذا التماثل، وكذلك التماثل في عدة أشياء، كانوا يقصدون كما تدعي الآن بعض المنظمات الغربية وما شابه ذلك يعني التماثل الخلقي، فهذا مستحيل أن تكون المرأة مثل الرجل، بل لا نقول المرأة مثل الرجل، مستحيل أن تكون الأنثى مثل الذكر، لأن الأنثى أعم من المرأة. المرأة يعني الفتاة المؤهلة للزواج يقال لها مرأة، والبنت الصغيرة يقال لها طفلة، لكن لفظ الأنثى أو لفظة الأنثى أو كلمة الأنثى تعم الكل، تعم الفتاة وتعم الطفلة وتعم المرأة كذلك. ولذلك إذا كانوا يقصدون بهذا المساواة، فلا يتأتى أبدا يعني المثلية بين الأنثى وبين الذكر، ليس في عالم الإنسان فقط، بل حتى في عالم الحيوان، بل حتى في عالم النبات، بل حتى في جميع الموجودات. الله سبحانه وتعالى خلق يعني ذكر وأنثى، وخلق ما يقابل ذلك مثل السالب والموجب، مثل الإلكترون والنيترون في الذرة. كل العالم هذا مبني على الزوجية، الله سبحانه وتعالى هو الفرد، فلا يتأتى أن نساوي بين ذكر وأنثى، لا في حيوان ولا في إنسان ولا في نبات. ربنا جل في علاه يقول: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى مثلا في سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فانظر كيف يعني الزوجية في كل الموجودات. فمسألة التماثل إذا كانوا يقصدون بها بين الذكر والأنثى أو بين المرأة والرجل، لا تتأتى لا في إنسان ولا في حيوان ولا في نبات. لا تتأتى أن تكون الدجاجة مثل الديك، ولا أن تكون اللبوة مثل الأسد، ولا أن تكون أي أنثى حيوان مثل ذكر، ولا كذلك حتى في عالم النبات ولا في أي العوالم. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى، ومن يقدر أن يغير خلق الله عز وجل؟ حتى إن حصل تغيير ما فهو تغيير يعني بسيط وتغيير جزئي وتغيير مؤقت ليس مستدام وخارج عن القاعدة. فإذا كان المساواة بهذا المعنى فهي تكاد تكون لا يتأتى أبدا حتى الوقائع المادية والمحسوسة كذلك لا تتأتى المساواة، لا تساوي المرأة الرجل في شيء. حتى يقول الطب الآن سبحان الله خلايا الجلد، خلايا الدم، خلايا العظام، خلايا المخ، فضلا عن الشكل الخارجي، فضلا عن الأعضاء الباطنة للمرأة، الحوض وما شابه ذلك، كل ذلك المرأة مرأة والأنثى أنثى والذكر ذكر، هذا خلق الله تعالى. فأروني قال سبحانه وتعالى ماذا خلق الذين من دونه. وإن كانوا يقصدون يعني مسألة المساواة العدالة، فالمرأة في الإسلام يعني مكرمة ومحترمة، ودائما نقول كما قال الشيوخ أن مراد الله سبحانه وتعالى بالمرأة خير، والله عز وجل أراد بالمرأة خير كبير، وهذا واضح من خلال خطابات الحق عز وجل للمرأة، من خلال السور القرآنية الكثيرة التي تعتني بقضايا المرأة وشؤون المرأة وكرامة المرأة وعدالة المرأة، ليست كما تعامل المرأة في القوانين، سواء كان قوانين العمل، سواء كان قوانين القوانين الزواج التي تكون في العالم الغربي وفي كثير من الدول في الغير المسلمة في العالم الشرقي. فالمرأة عندهم كأنها سلعة يعني تباع، وكأنها سلعة ليست لها قيمة، وممكن في بعض الدول وبعض الأنظمة قيمة المرأة في سن محدد فقط، من سن 18 إلى سن 40، بعد أن تتجاوز 40 ليس لها أي قيمة، لأنها يعتقدون أنها قد ذبل شبابها وانتهى جمالها، وماذا نستفيد منها في هذه الحالة؟ لا يستفاد من جسدها، ولا يستفاد من عاطفتها، ولا يستفاد من شيء منها، فهي ترمى بالنسبة لهم، انتهى دور المرأة. فالأنظمة الغربية والقوانين الوضعية وغير المسلمين عندهم المرأة محتاج إليها في هذا السن من 18 وما فوق إلى 40، قبل ذلك يعتبرونها طفلة، ماذا تقدم من خدمات، ماذا تقدم من إنتاج، ماذا يستفاد منها، وما بعد ذلك كذلك يرون أنها لا يستفاد منها. بينما في الإسلام المرأة محترمة ومكرمة في جميع أطوارها وفي جميع أحوالها، إن كانت أم وإن كانت أخت وإن كانت بنت وإن كانت زوجة، ففي جميع أحوالها المختلفة مكرمة من قبل الحق سبحانه وتعالى وتشريعات الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي كلها ملآنة بالشفقة وبالرافة وبالرحمة من الله سبحانه وتعالى. مسألة المساواة كذلك حتى يعني نظرا للتركيب الذي خلق الله عليه الأنثى ليس تركيبها كتركيب الرجل، لذلك حتى الواجبات الحق عز وجل خففها عن المرأة، مثلا عند الحيض تسقط عنها الصلاة ويسقط عنها الصوم وفي النفاس وفي الولادة وما يعتري المرأة من هذه الأمور سبحان الله، فتجد الصلاة تخفف عنها وتسقط عنها فريضة عظيمة، ولا تطالب بعد ذلك بقضائها نظرا للمشقة وللكلفة. يأتي مثلا في رمضان الصوم، ممكن يجب عليها أن تقضي الصوم لأنه لا يتكرر مرة واحدة فقط في السنة صيام رمضان، فإذا صادفها الحيض أو ما شابه ذلك أو النفاس وغير ذلك فهي تقضي الصوم في هذه الحالة. فإذا جاءت التكاليف الإلهية والأوامر الربانية على حسب تركيب المرأة، على حسب ما خلق الله جسدها، ماذا يقدر أن يحمل جسد المرأة، ماذا يقدر أن يقوم من مهام. فالمرأة عليها مهام لا يقدر أن يقوم بها الرجل، الله خلقها كذلك سبحانه وتعالى، والرجل يقوم بمهام لا تقدر أن تقوم بها المرأة، كل يؤدي وظيفته، لا يمكن أن المرأة تقفز على وظيفة الرجل ولا يمكن الرجل يقفز على وظيفة المرأة. تصور يعني لو أتينا بعدد من الشباب وبعدد من الرجال وطلبنا منهم أن يشتغلوا في دور الحضانة، أن يحضنوا الأولاد والبنات وأن يربوا الأطفال الصغار، يعني هذا دور أو وظيفة الله عز وجل أناطها بالمرأة جسديا وعاطفيا وفكريا، والرجل لو قام بها حتى سيكون متكلفا وليس متجنا لها، لأنه عاطفيا ليس مؤهل لذلك، الرجل بعقله والمرأة بقلبها وبعواطفها. فكما قال مولى سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، المرأة لها سعيها والرجل له سعيه، ولا يقفز هذا على هذا. وأما المساواة يعني في الحقوق فكذلك غالبا تكون كما قلنا أنها على حسب يعني تركيب المرأة الجسدي، فبعض الأعمال لا يتأتى أن كل الأعمال التي يقوم بها الرجال أن تقوم بها النساء، يعني مسائل التي فيها خشونة كالجيش والشرطة والعسكرة وما شابه ذلك لا تقدر المرأة أن تقوم بهذه الأمور، التحقيق الجنائي والبحث الجنائي ومتابعة المجرمين والأمور صعب عليها، حتى وإن تأتى أن تقوم بها في محيط النساء مثلا لكنها في محيط الرجال تكون صعبة في العقل.
3: نعم،
1: شك بأن هناك في الدول الغربية أنه اليوم يسخرون النساء لهذه الخدمة، يعني يسخرونهن لخدمة الرجال، يعني يمكن قد يقول لك بعد فترة أنه الرجال يعني بيجلسون في البيت بس.
2: نعم
1: هذه مشكلة، بس تتوقع حبيب هل هذه بتكمن وبتنتشر كذا انتشار في العرب؟
2: صحيح، يعني هذا ممكن يكون، بل سيكون بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وسائر المحدثين وحملة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا الأمة العربية الآن يعني مقلدة لأنها ضعفت قدوتها بالنبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ضعف الاقتداء بالقدوة الحقيقية العالمية الجامعة، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عالمية ليس العربي فقط، وليس يعني لأمة دون أمة ولشعب دون شعب، قدوة عالمية حتى غير المسلم ممكن يرى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتدي بأخلاق الرسول في جانب الدنيا وأن كان لا يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فالقدوة الجامعة والعالمية للبشرية كلها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في معاملات المسلمون، لهم الحظ الأوفر من الاقتداء مع التصديق مع المحبة مع الإجلال مع التعظيم. غير المسلمين الآن تجدهم بعض الأنظمة النبوية أو بعض تشريعات الإسلام هم يقومون بها، بعض القوانين لا تخالف شرع الإسلام أبدا. أنا أذكر إحدى الباحثات في استراليا عملت بحثا يقارن ما بين القانون الاسترالي والشريعة الإسلامية، فوجدت القانون يوافق الشريعة في 80% من المسائل.
1: سبحان الله.
2: فإذا الإسلام يأمر، أنتم تريدون الأمان والنظام، الإسلام يأمر بهذا، ما عدا مسائل بسيطة يريدون أن يتبعوا فيها شهواتهم ويتبعوا فيها نزواتهم فخالفوا فيها تعاليم الإسلام. أما باقي القوانين العامة فهي مأخوذة التي تمشي عليها الدول، تأخذ يعني من تعاليم الإسلام السمحة الذي يحث على الرحمة والتسامح والتعامل مع الآخرين بالأخلاق وبالكرم وعدم الإيذاء كما قال سبحانه وتعالى، وعدم الإكراه على الدين، لا إكراه في الدين كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهانا الله سبحانه وتعالى أن نعامل غير المسلمين بالمعاملة الحسنة، بل ينبغي كذلك حتى يهتدوا إلى الدين ويدركوا جوهر الدين وعظمة الدين وكمال الدين وجمال الدين بحسن معاملة المسلمين. فالمساواة إذن إذا كانوا يقصدون بها هكذا في, في, في, في الأعمال، بعض الجمعيات ومنظمات والجماعات تريد أن أي عمل يقوم به الرجل تقوم به المرأة.
1: نعم.
2: وفي الإسلام الأمر واسع جدا، بس نريد ضوابط شرعية. بعض الأعمال لا تناسب المرأة على حسب فطرتها، مثلا ما رأيك أن تكون المرأة مثل حارسة ليلية مثل الرجال، تحرس المستودعات أو تحرس الأماكن؟ هل طيب إذا كانت متزوجة أين زوجها وأين حقوق أولادها وأين حقوق بيتها؟ وإذا كانت غير متزوجة كيف ستعمل وكيف ستتعرض للرجال يعني غير المتدينين والرجال الشرسين وما شابه ذلك؟ بعض الأعمال لا يتأتى أبدا أن تقوم بها المرأة، وكما أشرنا مثلا أن تكون المرأة كابتن طائرة مثلا، مضيفة يعني مضيفة الطيران بالضوابط، حتى المضيفة يعني فيها نوع امتهان عندما تأتي المرأة خصوصا المسلمة تأتي للرجل الكافر والغربي وتقدم له القهوة في الطفل في الطائرة وتقدم له الشراب. المرأة مكرمة في الإسلام ومحترمة، ممكن تخدم مسلم، ممكن تخدم مسلمة، مسلم محرم لها تخدم مسلم بضوابط يعني من غير خلوة من غير كذا وكذا. أما لأجل المال تخدم البر وتخدم الفاجر، المرأة في الدين أشرف من كذا، ليست لأجل المال ولأجل الراتب الذي تأخذه أعلى وأغلى من منظور الدين ومن منظور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا المساواة كما قلنا عنوان وكلمة فضفاضة واسعة تحتاج إلى تبين المساواة في ماذا؟ المساواة في الأعمال، بعض الأعمال لا تناسب المرأة مطلقا ولا تقدر، مثل دخول الحروب، الصحابيات دخلنا الحروب وبعضهن قاتلنا مثل سيدتنا خولة بنت الأزور وغير ذلك، ولكن ضمدنا الجرحى وقمنا بالعمل الذي يناسبهن. يعني ماذا تريد المرأة؟ مثلا قبل سنوات مرأة أمت الناس في المسجد وصارت هي في أمريكا إمامة المسجد، تريد أن تكون إمامة المسجد، لابد أن ترشد وأن يبين الطموح الذي عند النساء في هذا الزمان من لوثة يعني الهجوم الغربي على الأفكار في أن المرأة لها حقوقها وهذا من حقها. لا خلاف أن كل حق للمرأة يعطى يعطاه ولا ظلم لها أبداً، ولكن ليس بمثل يعني هذه العشوائية ومثل هذه حتى إذا سميناها يعني الهمجية. أيضا المرأة تريد أن تقاتل وأن تحمل السلاح وأن تضرب كما تشاهد في الأفلام وأن تعمل كذا وأن تعمل كذا. المرأة مخلوق بتركيب يعني فسيولوجي وتركيب إلهي محدد لها ما يناسبها من الأعمال، وبعض الأعمال لا تناسبها إطلاقا بل محرمة في الشرع. لو أرادت مثلا تكون كبطان طائرة أو قبطان في السفينة على يعني ذات أست أن تكون كذلك مع ضوابط الشرع من غير خلوة من غير كذا، أما قبطان الطائرة فهي تكون يعني في جمرة القيادة مع المساعد لها وفي هذه خلوة، وتضطر أيام أنها تبيت غير بيتها وغير محارم معها وأين تتبيت، فلا يتأتى، فهو محرم في الشرع. وليست وإن كانت قد تكون مؤهلة في الظاهر أنها تقود الطائرة، ولكن نحن أمة نمشي بتعليمات ربانية نورانية مقدسة من السماء فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وبعض الأعمال محرمة شرعا لا يتأتى. يعني تريد أن تكون راقصة، حرام كيف تعرض يعني جسمها ومحاسنها ومفاتنها على الرجال وعلى هؤلاء يعني الوحوش البشرية والقلوب الوسخة، حرام. ممكن لو تريد مرأة يعني ترقص هي ومحارمها بحركات يعني غير محرمة وحركات غير بذيئة في زواج وفي فرح، تفرح مع محارمها يعني مع النساء، أقصد مع النساء الموجودات مع أقاربها، ممكن هذا يستثنى، نقول يعني لا بأس، هذا رقص يعني مباح يعني باهتزاز الجسم بغير حركات ماجنة وما هي ذلك وحركات موزونة، كما قد يسمى عندنا في حضرموت بالزفين، تزفن بطريقة وقار ليس فيها أي شيء مما يثير. فلا نعم، فالحاصل أنه هذه كلمة كما قلت واسعة وتحتاج إلى أن نحن يعني المساواة بين الرجل والمرأة، ننظر إلى في كل الأعمال التي يقوم بها الرجال وكل الأعمال التي تقوم بها المرأة، وما هي الأعمال التي ممكن أن تقوم بها المرأة مما لا يخالف الشريعة، وممكن الأعمال التي تحرم عليها لأنها أولا مصادمة للنصوص الإلهية والنصوص النبوية المحمدية صلى الله عليه وسلم، وما هو الأشياء التي ممكن تقوم بها بضوابط، وما هي الأشياء التي تمكن تباح لها بالضرورات. فليس مثل القوانين الغربية والطغيان الغربي هذا كما اسماها الشيخ البوطي رحمه الله تعالى في إخراج المرأة، وكأنها يعني فعلا رجل تريد أن تتشبه بالرجال وأن تقوم ما يقوم به الرجال، حتى وأن كان هذا يصادم فطرتها ويصادم نفسيتها ويصادم بيتها وأولادها وبناتها. فالإسلام أعظم من ذلك وأرحم من ذلك وأكرم من ذلك، جزا الله عنا نبينا محمد خير الجزاء.
1: آمين. شيخ الكريم، نعلم أنه يجوز للذكر المسلم الزواج بالنصرانية، ولكن دعنا نتعرف، لماذا لا يجوز للأنثى المسلمة الزواج بغير المسلم؟
2: نعم، حتى يعني الزواج المسلم بالنصرانية أو بما تسمى بأهل الكتاب، يجوز المسلم أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب بأن تكون يعني فعلا من الكتابيات، لا تقول بما يقول به أهل الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فليس القياس على الحسن الظاهر ولا على الصورة الظاهرة، القياس على التدين وعلى شرف الدين، وعلى لأنه يتبع الدين أمانات ويتبع الدين أخلاق ويتبع الدين كمالات. فالمسلم إذا أراد أن يتزوج بالكتابية، أما يعني غير الكتابية الوثنية أو حتى كما يقول الفقهاء من لها شبهة الكتاب كالمجوس أو المرتدة من باب أولى، لا يمكن للمسلم أن يتزوج هذه المسلمة. من كانت كتابية حقيقية كأن تكون يهودية ومنتمية للديانة اليهودية انتماء صحيحا، ومنتمية للدين النصراني انتماء صحيح، أيوة. ويذكر هناك بعض الفقهاء الشافعي شروط أخرى في صحة الانتماء للديانة النصرانية واليهودية، والأهم من ذلك أنها يعني أغلب النصارى الآن يعني ليست ديانتهم النصرانية صحيحة، بل يعتقدون سيدنا عيسى إله ويعتقدون سيدنا عيسى ثالث ثلاثة كما قال الله حق عز وجل. فالمرأة النصرانية إذا كانت بهذه الاعتقادات أو اليهودية هي منها الكتاب، لكنها باعتقادات خاطئة واعتقادات مكفرة، كانت تعتقد أن عزير ابن الله سبحانه وتعالى، فمثل هؤلاء الفتيات يعني لا يصح في الإسلام أن يتزوج منهن. وكذلك يعني أما زواج المسلمة بغير المسلم فهذا يعني بالإجماع لا يحل أبدا، لأنه في جواب شرعي وفي جواب عقلي ممكن يخاطبه الإنسان غير المسلم. المسلم يعني يخاطب بالجواب الإلهي الرباني من الله سبحانه وتعالى أن هذا المرأة المسلمة أعلى وأكرم وأجل من أن تكون فراشا للكافر لا يؤمن بالله ولا يصدق بالآخرة وليس له يعني تقدر له أمانة في محسن معاملته مع هذه المرأة، خصوصا إذا كان متعصب دينيا أو غير ذلك. فأول الجواب النص من الله سبحانه وتعالى، فأن المرأة المسلمة لا تحل للكافر بحال من الأحوال. وأجاب العلماء يعني أجوبة عديدة من المعاصرين، الشيخ البوطي رحمه الله تعالى وغيرهم من أمة الدين، فيقولون يعني في زواج المسلمة بغير المسلم لا توجد يعني عندنا ضمانات من هذا الشخص الكافر أن يعامل المسلمة معاملة حسنة ويترك لها حريتها في تدين. المرأة المسلمة يترتب عليها عدة أشياء، يترتب عليها مثلا يعني غسلها من الحيض، غسلها من النفاس، يترتب عليها أحكام الجنابة، يترتب عليها إذا تزوجت غير المسلم مثلا أدائها للصلوات، قيامها بالصيام. أين الضمانات من هذا الشخص غير المسلم الكافر بأنه يحترم تدين هذه المسلمة وحرية المسلمة الدينية أنها تقوم تصوم في رمضان وأنها تصلي وأنها تستيقظ آخر الليل وأنها تمنع نفسها في حال الحيض وأنها عليها غسل جنابة وعليها غسل كذا وعليها غسل كذا؟ فالكافر يعني أشبه بالبهيمة، لا يهتم إلا بمشتهيات نفسه وملذات نفسه فقط ومتعة نفسه، لا يعني يؤمن بهذه الضوابط الإيمانية القرآنية التي تهذب النفس البشرية وترقي الروح الإنسانية إلى أرقى درجات الكمال البشري. فمن هنا جاء يعني حرمة أن تكون المسلمة تحت كافر، زوجة لكافر لا يعطيها حقوقها، لا توجد ضمانات بأن تعيش المرأة عيشة محترمة مصانة كما كرمها الإسلام وكما كشرفها الحق جل في علاه بتعليماته عندما تكون عند ذلك الرجل الكافر والعياذ بالله.
1: يا حبيب، ممكن حتى تكون بعض النساء لما ينجبن أولاد قد يكون الكافر السلطة أكثر من الأم المسلمة.
2: صحيح، وهذه أيضا يعني إلا أخرى أنه ممكن يكون الأب الكافر يتدخل في الأولاد وممكن بعد ذلك يؤثر عليهم في حريتهم في تدينهم في اختيارهم لدين الله سبحانه وتعالى فيؤثر على ذلك. فالأمان والضمان أن الكفو للمسلمة المسلم، هذا الكفو لها، وهذا الذي يعرف شرفها ومنزلتها في الدين وحرمة إيذائها وحرمة يعني أي نوع من أنواع الإيذاء لها، يعني لا يؤذيها لا بكلمة ولا بتصرف بغير ذلك. إذا كان المسلم لا يؤذي أي مسلم آخر أو أي مسلمة أخرى، فكيف بمن أقرب الناس إليك أن تكون

0: زوجته أو أحد من محارمه أو من أقربه. فالدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله والحمد لله على نعمة الإسلام، يعني جامع شامل لكل المحاسن ولكل المكارم التي ولكل السعادات التي تبحث البشرية عنها وتبحث الشعوب عنها والدول والمنظمات غير المسلمة، هي موجودة في تعليمات الإسلام البسيطة اليسيرة السمحة الموافقة للفطرة، الموافقة لفطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الخروج عن تعليمات الدين، خروج عن فطرة الله سبحانه وتعالى في عمل المرأة، في تصرفات المرأة، في فكر المرأة، يعني سبحان الله سلوك المرأة العاطفي، فكرها ماذا تفكر. فتأتي الأعمال من الجانب الغربي أو من اقتداء بغير المسلمين شاذة لسلوك المرأة، لفطرة المرأة، لخلقة المرأة، لتفكير المرأة حتى سبحان الله. نسأل الله الحفظ إن شاء الله تعالى.
1: تطغى عليهم التفكير في هذه الحال،
0: تطغى عليهم تفكير مادي عقلاني مجرد، لا ينظر أغلب نظره إلى المادة. أنت تنظر الآن مثلا ترى يعني أي منتج، أي شيء يريدون يروجونه وخصوصا للشباب، يأتون بصورة مرأة، مرأة على يعني معجون الأسنان، كرتون الأسنان، يأتون بأسنان مرأة ويأتون بمرأة، يريدون يروجون أي حاجة، تفتح الجوال مرأة، تدري تعمل زي أو تعمل كذا، يأتون بمرأة. فصارت المرأة يعني تستغل جسديا لأجل تثار الغرائز في الشباب وفي غير ذلك، حتى يعني ينقادوا إلى مثل هذه الأمور. ليست المرأة كاحترامها في الإسلام بالحياة والعفة والحشمة ومكانها العالي عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. قال حبيب أيضا تستخدم حتى المرأة في التسويق لشهرة المنتج. نعم. استوقع حبيب أثر ذلك على الشباب كيف يكون؟
0: طبعا يعني إذا لم تضبط هذه الأمور وإذا لم ترشد هذه الأمور، فستجد الشباب سيندفعون وتتحرك فيهم الغرائز وتكثر الحالات السلبية، ممكن الاغتصاب، لأنك أنت الآن تثير شيء في شاب ولا تتيح له يعني التنفيس عن نفسه في مثل هذا المجال، فأين سيتجه؟ هذا سيتجه والعياذ بالله إلى الأمور المخالفة للشرع وللقوانين للاغتصاب. انظر الدول التي أباحت يعني خروج المرأة بلا ضوابط، ولبس المرأة أي ثوب بلا ضوابط، تلبس ما تريد، تخرج في وقت تريد، ليس لأي أحد عليها توجيه، لا الأب ولا لقانون، من بعد السنة 18 تعمل. حتى المرأة في القانون الغربي حتى إذا تزوجت زوجها لا يملك سلطة عليها. يعني أنا قرأت في بعض الأخبار، والله أعلم إذا كان هذا صحيحا، لكنه موجود في مواقع التواصل وكذا وكذا، أن المرأة الغربية المتزوجة يعني لا يحق لزوجها أن يسألها لماذا أتت بعشيقها في البيت، هذه حرية. وإذا أتت بابن يعني حتى من عشيقها لها حق أنها تنسب إليها، ولا تخدم زوجها في البيت بأي شيء كأنها امرأة أجنبية. ما توجد يعني أواصر المعروف، العشرة بالمعروف، كل واحد كأنه يتعامل ماديا ويتعامل نفسيا، أنا لا أريد أن أقدم لك شيء، أنا لا أريد أن أخدمك، تقول لزوجها، ولا القانون لا يوجب عليه هذا. أين العشرة بالمعروف في القرآن عندما يعاشر الرجل ويتعامل مع زوجته بالمعروف وبالمحبة، تخدم زوجها وهي فرحانة، وتخدم يعني أولادها وغير ذلك وهي فرحانة، وهي ترتجي الثواب من الله عز وجل، وهي تعرف أن الخدمة في هذا البيت مرقية إلها إلى الله، مقربة إلها إلى الله عز وجل، تخدم في المطبخ وتطبخ وهي فرحانة وتعرف أن الخدمة ترقيها، سعيدة، تسعد بالخدمة. ليست الخدمة يعني حمل ثقيل الكل يتدافع، أنت يخدمي كذا، أنت يعملي كذا، لا، الكل يشارك في الخدمة. كيف نربي بيوتنا على هذه البنت؟ هذه عليها تعمل كذا، الولد هذا عليه يرتب الأحذية للضيوف، الولد الكبير عليه يخرج للشارع يأتي بحاجات البيت ويعمل كذا وكذا، وهذه البنت عليها كذا وكذا. يعني تنظر المرأة المسلمة للخدمة منظار إيماني نوراني تترقى به، وليس عبء وثقل لا تريد، وكما تنظر المرأة الغربية، فتحصل المرأة بالأجر والثواب على خدمة زوجها وعلى خدمة أولادها وعلى خدمة أهلها، والكل يشترك في الخدمة يعني يشترك في الخدمة بحالة نورانية وبنية صالحة تبتغي القرب من الله عز وجل والثواب من الله، ليست يعني كما قلنا بالثقل وملل، لا نريد أن نخدم ولا تريد أن تخدم. فكيف تكون هذه يعني القانون الغربي الذي أهان المرأة في الحقيقة، يعني تدخل بعشيقها وتأتي بعدها وتعمل شيء يعني لا يقال سبحان الله. ولكن هكذا العقول إذا لم تهتدي بالهدي النوراني القرآني، يتدخلون الشياطين يعني في تسيير العقول البشرية إلى مراد الشيطان والعياذ بالله.
1: يا حبيب سمعت في بعض الدول الغربية وقرأت بعضهم أن يقول يعني أن المرأة لما بعد ما تتزوج تعمل

0: في أخبار النساء الصحابيات والتابعيات وغيرهم من المسلمات سكان البادية، تجد عند النساء حتى السخاء، سبحان الله، بعض النساء سخية ولا تكبر الدنيا في باطنها، بدن عندها الكرم طبعي. ولكن هذه القوانين الغربية كما قلنا يعني تعلم الإنسان البخل، تعلم الإنسان الأنانية، حب الذات، الشح، لا يبالي حتى من أقرب الناس إليه، لا يبالي.
1: سمعت حبيب قبل فترة أحد يقول الموافدين إلى تريم من الغرب، قال إنه كانوا اثنين في المقهى فوق، تمام، دخلوا مقهى وشربون قهوة، ولما رادوا يتحاسبون، طبعا مسلمينهم، كل واحد يريد أن يدفع، يتبادلون على هذا، بينما الواحد غير مسلم موجود في ذلك المقهى يراهم فقط. فبعد ما دفعوا، يعني اتفقوا ودفعوا، بعدين هذا غير المسلم قال لهم: إيش من دين هذا يعني تدوموا؟ قالوا: دين الإسلام. فعرفوه على الدين ودخل الدين بسبب هذا التعامل، يعني البذل والسخاء والكرم في هذه الحالات.
0: نعم، وأنا أذكر سمعت قصة من أحد الدعاء، أن أحد الرجال ذهب إلى أحد الدول الغربية ومعه زوجته يعالجها، وبعد أن خرج من العملية ونجحت العملية، ذهب يشتري لها هدية بمناسبة نجاح العملية والسلامة.
1: جميل.
0: فوجدوا امرأة يعني تبيع الساعات، محل الساعات، فكانت زوجته تختار، يريد هذه، ثم اختارت ساعة معينة. فلما أخذتها أتى الزوج هو يدفع المال،
1: القيمة.
0: فالمرأة هذه الموظفة استغربت: كيف أنت تدفع المال وهي اختارت هذه الساعة القيمة والثمينة، ولماذا أنت تدفع لها؟ فقال: هذه زوجتي. قالت له: سبحان الله، وأن كانت زوجتك أنت تدفع لها يعني كل هذا المبلغ؟ قال: أدفع لها وأكثر من هذا المبلغ. هذه غريب، نحن قالت النساء متزوجات كل واحدة تحتفظ بمالها، ولكن مكارم الأخلاق. فأسلمت، قالت: إذا كان يعني عندكم الإسلام المرأة تحتفظ بمالها ولا يأخذ زوجها، بل وينفق عليها، بل ويعطيها ويعاملها، أنا أريد أن أدخل معكم هذا الإسلام. فمن هذا الموقف الذي شاهدته شرح الله سبحانه وتعالى صدرها الإسلام، ودخل دين الله العظيم اليسير ما شاء الله.
1: هذا هو دين الإسلام حبيبك.
0: نعم، هذا الدين العظيم الخاتم الوارث الأديان الجامع لمحاسن الأديان كلها.
1: سبحان الله. إلى هنا أعزائي الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنستكمل معا الحديث حول موضوع المرأة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: بخير الإيمان بطريم إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع الأول شهر تتفتح فيه القلوب قبل أن تتفتح الأزهار، وتزداد فيه محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، معي زميلاي الرائعان أحمد بن عبد الله بن شهاب ومحمد بن عادل بعقيل.
1: ومع كل حلقة من مسابقة الربيع نعيش حكايات جديدة ونتعلم شيئا جديدا من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: قبل أن نبدأ أول حكايتنا في مسابقة الربيع، نحب أن نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة معنا في الحلقة من خلال الاتصال على هذا الرقم 414111. الرقم مرة أخرى 414111. والآن نستمع الفاصل قصير ثم نبدأ بأول فقرة، وهي فقرة في رحاب الربيع، فكونوا قريبين.

0: أحباب الأطفال، عدنا معكم بعد هذا الفاصل لنبدأ في أولى فقرات هذه الحلقة. أحباب الأطفال، في حلقتنا الماضية عشنا معا أجواء عام الفيل ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم سنفتح صفحة جديدة من صفحات سيرتي العطرة. سنتعرف فيها على كيف كانت طفولته صلى الله عليه وسلم، ومن الذي اعتنى به وهو صغير، وأين عاش سنواته الأولى.
1: ولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة المكرمة، وكانت من عادة أهل مكة أن يرسلوا أطفالهم إلى البداية لينشأوا في جو صحي ويتعلموا الفصاحة وقوة اللغة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بادية بني سعد، وعاش هناك في رعايات مرضعته سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها. وكانت سيدتنا حليمة تحبه حبا كثيرا واعتنت به، وكان وجوده صلى الله عليه وسلم في بيتها خيرا وبركة. وعاش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سيدتنا حليمة السعدية سنوات من طفولته، ثم عاد إلى أمه سيدتنا آمنة بنت وهب، فعاش معها فترة من حياته. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو 6 سنوات خرجت به أمه آمنة إلى المدينة، ثم عادت به إلى مكة، وفي طريق العودة مرضت وتوفيت في مكان يسمى الأبواء. وهكذا فقد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمه وهو صغير، فأصبح يتيم الأب والأم. لكن الله تعالى لم يتركه، بل تولى رعايته وحفظه، فكفله جده عبد المطلب رضي الله عنه، وكان يحبه حبا شديدا. ثم بعد وفاة جده انتقلت رعايته إلى عمه أبي طالب، فكان يحبه ويحفظه ويرعاه. وهكذا نشأ نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ صغره عزيز النفس كريم الأخلاق بعيدا عن عادات الجاهلية، حتى عرفه أهل مكة بالصدق والأمانة. يا أصدقائنا، ما أجمل أن نتعلم من طفولة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان قد يمر بظروف صعبة، لكنه يستطيع أن يكون قويا وصالحا. والآن جاء دوركم يا أبطال الربيع، ننتظر أصواتكم ومشاركتكم الجميلة على الرقم 0541411111، ولنرى من كان أكثر تركيزا معنا في حكاية اليوم.
0: أحباب الأطفال، نستقبل الآن أول اتصال معنا في هذه الحلقة. نأسف لقد فقدنا الاتصال. بانتظار الاتصال الأول، والآن وصل لدينا الاتصال الأول، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: مريم.
0: مريم من؟
2: مريم محفوظ عبيد علي علوان.
0: مريم بن محفوظ بن عبيد علوان، صح؟
2: بشار.
0: أختنا مريم من أي منطقة أولا؟
2: من
0: عيديد القبيلة. من عيديد القبيلية. طيب أختنا مريم، إيش من مشاركتك؟
2: سورة الحمد.
0: سورة الفاتح، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صدق الله العظيم. أختنا مريم تسمعين من الهاتف أو التلفاز؟ من الإذاعة أم من القناة؟ قناة.
3: من الإذاعة.
0: من الإذاعة. طيب أختنا مريم، تعرفين مرضعة النبي اللي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: حليمة.
0: حليمة من؟
3: السعدية.
0: سيدتنا حليمة السعدية. ومن عاده؟ سيدتنا حليمة السعدية. ومن عاده؟ عاد باقي ثنتين. أختنا مريم، مريم من مرضعة النبي؟ ثويبة الأسلمية. ومن عاده؟ من عاده؟ أمه؟
3: أم آمنة.
0: آمنة بنت من؟ بنت وهب. صح؟ صح؟ سيدتنا آمنة بنت وهب وثويبة الأسلمية وحليمة السعدية. طيب أختها مريم، واحدة منهن أرضعته في بادية بني سعد. منهن؟
3: أمه.
0: أرضعته في بادية بني سعد.
3: حليمة.
0: حليمة من؟
3: سعدية.
0: حليمة السعدية، سيدتنا حليمة السعدية. سؤالك يقول من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد؟ والجواب قلتي سيدتنا حليمة السعدية. إجابة صحيحة من أختنا مريم، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. بانتظار الاتصال الثاني.

0: في انتظار الاتصال الثاني من المتصل ولد أم بنت. نذكركم أحباء من الأطفال برقم التواصل معنا 414-111. الاتصال الثاني، تفضل أخي أحمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، ما معنا؟
2: حسن مراد صالح البحبوح.
0: حسن بن مراد بن صالح البحبوح، من أي منطقة أخي حسن؟ من عيديد. أخي حسن، معك شيء مشاركة؟
2: نعم
0: تفضل.

0: فصلي لربك.
1: وانحر إن ثانيك أول أبتر.
0: صدق الله العظيم. طيب أخي حسن، كم عمرك؟ ثمان سنين. تعلم في إيش من علم أخي حسن؟ في إيش من مدرسة وإيش من حلقات؟ في روضة قرة العين. طيب حلقات جامع الروضة صح؟ طيب أخي حسن، سؤالك يقول
2: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عندما توفيت أمه آمنة بنت وهب؟
0: ثمان سنوات. يعني عندما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النبي 8 سنوات. طيب كم؟ 6. ست سنوات. متأكد أخي حسن؟ أخي أحمد، إجابة صحيحة ولا إجابة خاطئة؟
2: إجابة صحيحة.
0: إجابة صحيحة يا أخي حسن. نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. بانتظار الاتصال الثالث، بعد ذلك نذهب إلى فقرة خلقه القرآن لنستقبل الاتصال الثالث. تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم. تفضل من معنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تفضل من معنا.
4: عائشة إبراهيم علي أحمد مبارك
3: بريك. في أي صف يا أختنا عائشة؟
4: حضانة الربيع.
0: حضانة الربيع.
3: هل معشي مشاركة؟
4: نعم.
3: أنشودة ولا قصيدة كذا؟ سمعي أنشودة عن الربيع.
4: محمد أشرف الأعراب وعزمي محمد صاحب الإحسان وكرامي. الله
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم.
3: أختنا عائشة مشاركة جميلة. طيب سؤالك يقول، من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب؟
4: أم أبو طالب.
3: متأكدة؟
4: نعم.
3: جواب صحيح. ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحبابنا الصغار، إذا سألتكم سؤال، هل تحبون الحيوانات؟ هل سبق رأيتم قطة صغيرة أو عصفورا أو حيوان يحتاج إلى الماء والطعام؟
3: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوان، وكان يعلم أصحابه أن الرحمة لا تكون مع الإنسان فقط، بل تشمل كل المخلوقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الحيوانات، ويحث على إطعامها وسقايتها، ويحذر من إيذائه أو تحميله ما لا يستطيع. ومن أجمل القصص التي تعلمنا الرحمة قصة رجل كان يمشي في الطريق، فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها وشرب، ثم خرج فإذا بكلب يلهث من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر مرة أخرى وملأ خفه بماء، ثم أمسكه بحذائه وسقى الكلب، فشكر الله له صنيعه وغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. يا أصدقائنا، ما أجمل الرحمة. فإذا رأينا حيوانا يحتاج إلى الماء نسقيه، وإذا رأينا طائرا جائعا نطعمه، ولا نؤذي الحيوانات أو نخيفها لمجرد اللعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القلب الرحيم يحب الخير للناس وللحيوان ولكل المخلوقات الله تعالى. والآن يا أبطال الربيع، حان وقت مشاركتكم، ننتظر اتصالاتكم واجباتكم على رقم 414111.
5: ولنرى من كان منتبها معنا وعرف كيف كانت رحمة نبينا بالحيوان.
0: الآن نستقبل الاتصال الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ألو.
0: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟ من معنا؟
6: شفيقة.
0: من؟
6: شفيقة.
0: شفيقة من؟
6: ألو.
0: شفيقة من؟
6: شفيقة أزهر علي القروش الحامد.
0: شفيقة أزهر. شفيقة أزهر علي الحامد. من أي منطقة أختنا شفيقة؟ من أي منطقة؟
6: في سيئون، ساحة الشفاء.
0: من سيئون، أهلا وسهلا بأهل سيئون. طيب كيف الربيع هناك في سيئون؟ كيف الربيع في سيئون؟ كيف شهر الربيع أول في سيئون؟ يعني يقرؤون موالد هناك عندكم، كيف يعني يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
6: نعم.
0: كيف؟ كيف يحتفلون؟
6: يعملوا موالد.
0: يعملوا الموالد، وإيش عادوا؟
6: يفرحوا بمولد النبي.
0: اللهم صل عليه وعلى آله. طيب أختنا شفيقة، نبغى مشاركة منك.

0: وجميل
1: وكفى المصطفى قد أرسيا الله
0: الله
1: وغنما أيادي الله الله
0: ما شاء الله تبارك الله مشاركة جميلة مع صوت حلو. طيب أختنا شفيقة أختنا شفيقة سؤالك يقول لو سمعتي القصة اللي جابها أخي محمد قبل قليل قصة الرجل والكلب
1: أيوة
0: طيب أختنا شفيقة سؤالك من القصة سؤالك يقول ماذا فعل الرجل عندما رأى الكلب شديد العطس عطس أعطاه الماء
1: أيوة
0: متأكدة أختي إيش فيك
1: أيوة
0: إجابة صحيحة من أختنا شفيقة ونشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. انتظار الاتصال الثاني بانتظار الاتصال الخامس. الاتصال الخامس تفضل أخي أحمد استقبل الاتصال.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا. من معنا؟
3: حامد حسين صالح حمود
0: بام حمود.
3: ها
0: من أي منطقة أخينا حامد؟
3: عديد الشرقية.
2: هل معك مشاركة؟
3: نعم
2: تفضل.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون صلوا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أخينا حامد من؟ حامد حسين بن حمود. طيب أخي حامد قريت مولد في من يوم دخل لي الربيع؟
3: نعم.
0: قريت إيش من مولد؟ إيش؟ قريت بردة.
4: هل قريتها مع الأهل أو في المسجد مع الحارة؟
3: مع الحارة
0: متى هذا؟ إيش من يوم؟ في إيش من يوم قريت البردة هذه؟ أخينا حامد. في إيش من يوم قريتها؟ يوم أمس.
3: نعم.
0: يوم أمس قريتها. طيب سؤالك يقول.
2: سؤالك يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإحسان إلى الحيوانات؟
0: طيب أخي حامد في قصة الرجل والكلب بعد أن أكمل قصة أخي محمد جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة قالوا وإن لنا في البهائم أجرة إيش قالهم؟

0: اخي حامد.
1: اه
0: ايش قالوا؟
1: ما سمعت القصة ولا؟
0: ما سمعت القصة. طيب ماش عندك معلومات سابقة عن هذا الحديث؟ قالهم في كل كبد أكمل، في كل كبد عاد كلمتين. في كل كبد في كل كبد رطبة عاد كلمة. أخي حامد.
1: آه.
0: في كل كبد رطبة
1: ما نعرفه لا
0: ما تعرفه. الجواب يقول في كل كبد رطبة أجر. نشكر أخينا حامد لاتصاله معنا في هذا البرنامج من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع. بانتظار الاتصال السادس في هذه الحلقة. الاتصال السادس. الاتصال السادس. بعد ذلك نذهب إلى فاصل ونكمل بقية فقراتنا. تفضل أخي محمد.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل من معنا؟
1: ميمون أحمد.
2: ميمون أحمد من؟
1: علي بريك.
2: ميمون أحمد علي بريك.
1: نعم.
2: في ايش من صف يا اختنا ميمونه؟
1: روضه العين.
2: في روضه العيش.
0: في روضه قره العين صح؟ في قره العين.
1: نعم.
2: طيب الحين بتكملي روضه ثم تدخلي تمهيديه. يعني عاد شلا بتدخلي الروضة ولا قد دخلتي؟ قدش مستمر فيها؟ عاد شلا دخلتي؟
1: السنهبة.
2: ايش؟
1: السنهبة.
2: طيب هل لديكم شرك؟
1: نعم.
2: تفضلي.
1: محمد نبينا حبينا صلى الله
0: عليه وسلم.
1: أمه أمينة أبوه عبد الله
0: مات ولم يراه.
1: جده وباه أغفال عمه تبك عنه السيد حليمة أصد على بينا صلى الله على محمد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ما شاء الله تبارك الله. أخي جبت الأنشودة على موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن نشأة النبي ومن أرضعه. ما شاء الله تبارك الله. أخي سؤالك يقول أخي
2: هل الرحمة تكون مع الإنسان فقط؟
1: لا.
2: ولا تكون مع الإنسان واعده
1: كل حيوانات
0: والحيوانات وش عاده؟ وجميع المخلوقات، صح؟
1: نعم.
0: متأكد؟
1: لا.
0: إجابة صحيحة.
2: نشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: حباب الأطفال، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إلى فقرتنا الثالثة من مسابقة الربيع.

أحباب الأطفال، عدنا معكم بعد هذا الفاصل مع آخر فقرة من فقراتنا، فقرة نجوم الربيع. ما زلنا نبحر معكم في صفحات السيرة الجميلة، ونقترب في كل مرة من شخصية كان لها أثر في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. في حلقتنا اليوم سنلتقي بشخصية أحبت النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنته صغيرة واعتنت به في سنوات طفولته الأولى. إنها مرضعته السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. كانت سيدتنا حليمة السعدية من قبيلة بني سعد، وكانت مرضعة تبحث عن طفل ترضعه، حتى جاء

0: جاءت مع عدد من نساء بني سعد إلى مكة، وكان من عادة أهل مكة أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية ينشأوا في بيئة صحية ويتعلموا الفصاحة وقوة اللغة. وكانت حليمة تبحث عن طفل ترضعه، لكنها لم تجد في البداية طفلا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يتيم الأب، ولذلك لم ترغب بعض المرضعات في أخذه، لأنهن كنا يرجون من أباء الأطفال العطاء. لكن حليمة لم تشاء أن تعود إلى قومها دون طفل، فقالت في نفسها: لا أرجع من مكة دون رضيع. فأخذت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حليمة رأت من الخير والبركة ما جعلها تحبه وتعتني به. وكانت حليمة ترعاه بحنان كبير، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها في بادية بني سعد، فنشأ هناك قوي الجسم فصيح اللسان، وتعلم من حياة البادية البساطة والقوة، وأحبته سيدتنا حليمة السعدية وأهل بيتها حبا شديدا، وبقيت صلته بها بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها ويحسن إليها. وهكذا كانت سيدتنا حليمة السعدية واحدة من الشخصيات التي كان لها أثر جميل في طفولة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أصدقائنا، ما أجمل أن نتذكر الأشخاص الذين أحسنوا إلينا وأن نشكرهم ونحسن إليهم. ومن قصة سيدتنا حليمة السعدية نتعلم أيضا أن الخير قد يأتي أحيانا من مكان لا نتوقعه، وأن العناية بالطفل ورعايته ومحبة الصغار من الأعمال الجميلة التي يحبها الله. والآن يا أبطال الربيع، حان وقتكم، ننتظر مشاركاتكم واتصالاتكم على الرقم 4141111، ونرى من كان حاضر القلب والذاكرة معنا في قصة اليوم. بانتظار الاتصال السابع. الاتصال السابع، تبقى لدينا سؤالين بعد ذلك نختم الحلقة. نستقبل الآن الاتصال السابع. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: محمد حسن صالح بمصر.
0: محمد بن حسن بن صالح بمصري.
1: نعم.
0: من أي منطقة أخينا محمد؟
1: عيديد.
0: من عيديد. طيب كم عمرك أخينا محمد؟
1: 10 سنوات. نعم.
0: طيب أخي محمد، نبغى مشاركة أنشودة.
1: محمد محمد محمد محمد محمد حبيبي محمد يا رسول الله رسول الله، محمد أشرف الأعراب والأعجم والأعجم، محمد خير من يمشي على قدمي على قدمي، محمد فاقه الرحمن بالنعم بالنعم، محمد لم يزل نورا من الدهم من الدهم، محمد محمد محمد محمد
2: محمد حبيبي
1: محمد يا رسول الله رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي محمد، سيدتنا حليمة السعدية من إيش من قبيلة؟
1: من قبيلة

0: في هذه الحلقة. انتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة. من هو المتصل، ولد أم بنت؟ طيب أخي محمد، تعرف مرضعة النبي؟
1: نعم.
0: من هن؟
1: أمه آمنة.
0: أمه آمنة بنت
1: وثويبة الإسلامية.
0: سيدتنا ثويبة الإسلامية.
1: سيدتنا حليمة السعدية.
0: سيدتنا حليمة السعدية. الاتصال الأخير وصل. تفضل أخي محمد.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وات الصوت لذاع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تخفي صوت الراديو؟
2: بارا احنا بارا سمزيح.
1: قل ليش ممكن تخفي صوت الراديو وتسمعينا من الهاتف؟
2: لا نسمع.
1: تفضلي. من اسمش؟
0: زهرة. من؟
1: زهرة. من؟
2: زهرة.
1: زهرة أحمد. من؟
2: مديح.
1: مديح.
0: زهرة أحسن الزاهر.
2: زهرة أحمد صار أحسن مديح.
0: زهرة أحمد مديح.
1: زهرة أحمد مديح. زهرة أحمد مديح.
2: نعم.
1: طيب هل حد علمكم في السيرة النبوية؟ تعلمتي فيها من علمه؟ فين تعلمتي السيرة النبوية؟ ولا عايش ما تعلمتها؟ السيرة النبوية.
2: نعم.
1: تعلمتها في ايش؟ من علم ولا من مدرسة؟
2: في علم زين العادي.
1: ايش علماكم؟
2: سيرة النبي
1: صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالك يقول عن ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اين عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية؟
2: في مدينة المنورة.
0: فين؟
2: في المدينة المنورة.
0: عايش النبي مع سيدتنا حليمة السعدية
2: في مكة المكرمة.
0: في مكة المكرمة. في ايش؟ آه. من بادية.
2: بادية
0: بني سعد.
1: متأكدة من الإجابة؟ متأكدة من الإجابة؟
2: نعم.
1: في بادية بني سعد. إجابة صحيحة. ومشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحباب الأطفال، أحسنتم بإجاباتكم ومشاركاتكم، وهكذا تعرفنا اليوم على حليمة، على سيدتنا حليمة السعدية التي احتضنت نبينا صلى الله عليه وسلم في طفولته، وكانت جزءا جميلا من السنوات الأولى. أحباب الأطفال، نذهب الآن إلى فاصل، بعد ذلك نعود لإعلان الفائز معنا في حلقة هذا اليوم.

0: لنختار الفائزين معنا في هذه الحلقة. الفائز الأول، اختار أحد تلك الأوراق.
1: هل هو ولد أم بنت؟
0: الفائز بنت. الفائزة أختنا زهرة بن أحمد مديحي. زهرة بن أحمد مديحيش، المتصلة الأخيرة صح؟
1: نعم.
0: تفضل أخي أحمد، اختار أحد الأوراق. الفائز الثاني،
2: محمد حسن صالح بن مصري.
0: محمد بن حسن بن صالح بن مصري. الفائز الثالث، من هو يا أخينا محمد؟
1: الفائز الثالث معنا هو ولد، حامد حسين بن حمود.
0: حامد بن حسين بن حمود، نبارك

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية
3: وسلم، واعتنت به صغيرة وهي سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها،
4: وتعلمنا من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشياء كثيرة يمكن أن نعيشها كل يوم، فنفرح ونحسن ونعتني بمن حولنا ونحفظ الجميل لمن أحسن إلينا. فاجعلوا يا أصدقائنا من كل شيء، من كل حلقة شيئا جديدا تتعلمونه، وخلقا جميلا تحاولون أن تعملوا به.
5: فاجعل أصدقائنا من حلقة شيئا جديدا تتعلمونه، وخلقا جميلا تحاولوا أن تتعلموا به. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من مسابقة الربيع، ومع حكاية جديدة ومعلومة جديدة ورحلة أخرى في رحاب السيرة النبوية.
3: حتى ذلك الحين دمتم بخير وفرح، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية، ستقام بعض مجالس الخير بمدينة تريم، ومنها هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الشيخ علي بن أحمد بامروان بحارة المجف بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متخلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه أو هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله. ونحن نتكلم من دروس أربع عن شروط لا إله إلا الله، ذلك لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن جاء بمفتاح بلا أسنان لا يفتح له. وشروط لا إله إلا الله هي أسنان هذا المفتاح. شروط لا إله إلا الله سبعة. الأمر جدا مهم يا أيها الإخوة. نحن الحمد لله، الحمد لله، نحن جميعا رجالا ونساء من جماعة لا إله إلا الله، لكن بحاجة أن نراعي الشروط حتى نفيد من لا إله إلا الله. هلأ لو أن إنسانا صلى صلاة الظهر صلاة كاملة لكن فقد شرطا من شروط الصلاة، كان ماله متوضي، الوضوء شرط لصحة الصلاة، كان ماله ساتر العورة لأنه شرط لصحة الصلاة، كان مو مستقبل القبلة لأنه شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى صلاة كاملة لكن من غير وضوء ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. إذا جاء العبد بلا إله إلا الله يوم القيامة بس ما جاء بشيء من شروطه. الأمر جدا خطير وجدا دقيق، والاهتمام بهذه الدروس التي تتحدث عن شروط لا إله إلا الله يهم كل أخ فينا وكل أخت فينا. شروط لا إله إلا الله سبعة. أولها العلم، وثانيها اليقين، وثالثها الإخلاص، ورابعها الصدق، وخامسها المحبة، وسادسها الانقياد، وسابعها القبول. إذن هذون السبعة لابد أن نأتي بها مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للجفاء. إلى هنا وصلنا في الدروس الماضية من شروط لا إله إلا الله، واليوم سنتحدث عن الشرطين الأخيرين، الانقياد والقبول. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، أن أنقاد، أن تنقاد لما تمليه عليك لا إله إلا الله، أن تنقاد، أن أنقاد لما تمليه علي شهادة أن محمدا رسول الله. والانقياد لغة هو الخضوع، والمراد هنا أن أنقاد لما تتضمنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حصل الانقياد وذلك بأن تعمل بما فرضه الله تعالى، وأن تجتنب ما نهى الله تعالى عنه، فإذا حصل الانقياد حصل هذا الشرط، وإذا لم يحصل الانقياد كانت لا إله إلا الله من دون انقياد وطاعة لما تمليه. وأصلا عندما عرف العلماء الإسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. الدين كله الإسلام، شو معنى إسلام؟ أنت مسلم، أنت مسلمة، أنا مسلم، ما معنى مسلم؟ يعني منقاد، يعني طائع، يعني خاضع لأمر الله تعالى وأمر رسوله. أما إذا واحد قال أنا مسلم ولم ينقاد ولم يطع، أمره الله فلم يأتمر، نهاه الله فلم ينتهي. فقال أنا مسلم، يخشى يا أخوان أن يكون مسلم مزور. هلا إذا واحد قال أنا طبيب عينية لكنه كان مزورا وراح كتب لوحة وأنه هو طبيب عينية وأنه هو يعالج القزحية ويعالج الشبكية ويعالج ويعالج، وجاء واحد مسكين لعند هذا الطبيب المزور، وبأحسن شيء إذا بده يساوي له عملية، بالله عليكم شو بده يصير؟ سيقتل هذا المريض وسيذهب له عينه، السبب أنه طبيب مزور. طيب، ولا سمح الله إذا كان مسلم مزور يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا ينقاد لما تمليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس بده يوزع الإرث كما يرى هو، لا كما ترى الشريعة ولا كما ترى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن عندما يتعامل بالأمور المالية ينسى الله وينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذكرته من أجل أن ينقاد قال لك أنا ماني مستعد إنقاد إلا لما تمليه علي مصلحتي. التجارة شطارة وحلال على الشاطر. من قال لك حلال على الشاطر؟ هل الشريعة الإسلامية تقول حلال على الشاطر؟ أو أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله؟ لا إله إلا الله يا إخوان من شروطها الانقياد المنافي للترك، المنافي للرفض، أن تنقاد لما جاء به الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأسلموا له يعني انقادوا واستسلموا لأوامره ونواهيه. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يعني انقادت ذاته وانقادت كليته لما جاء به القرآن الكريم وما جاء في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا يا رسول الله وما الاستخفاف بحقها؟ قال أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، مو بس بيعصي الله، مو بس بخالف ما تقتضيه لا إله إلا الله، بل يجاهر، بل يعلن، بل يصر، بل لا يرضى أن ينكر عليه أحد، بل لا ينكر على أحد. بيقول لك يا أخي كلمين على دينه الله يعينه. يا أخوان والله نحن نخاف، نحن الحمد لله الحمد لله نؤمن بلا إله إلا الله، بس هذه الدروس من أجل أن تثبت لا إله إلا الله في ذاتك. أنت أيتها الأخت الحمد لله أنت من المؤمنات بلا إله إلا الله، بس تعالي مع الانقياد والخضوع لأمر الله تعالى. أما أن تخالف امرأة أمر الله تعالى وبتقول أنا من جماعة لا إله إلا الله، طلقت امرأة من زوجها، حضانة الولد مع الأم، هذه الأم يجب عليها شرعا أن ترسل هذا الولد كل حين ليراه أبوه، ممكن كل أسبوع، ممكن أقل، ممكن أكثر، المحكمة تحكم. لكن هذه الزوجة منعت هذا الأب من أن يرى ولده، وكلما يعني سنحت الفرصة لتتكلم مع الطفل الصغير توغر صدر الولد ضد أبيه. هل هذه الأخت هل قبلت، هل امتثلت، هل خضعت لقول الله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده؟ هذه الأخت عم تضر هذا المولود له، عم تضر هذا الأب بولده. هذا زوج يسيء إلى زوجته، لا هو يطلقها ولا هو يبقيها عنده بإحسان وبإكرام. ترى هذا الأخ الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يزال يسيء لزوجته حتى تسقط عنه جميع حقوقها المالية من أجل أن يطلقها، يا ترى هذا الأخ هل انقاد؟ هل أطاع؟ هل استسلم لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أو أنه لم ينقاد؟ يا جماعة نحن من جماعة لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله من شرطها الانقياد المنافي للرفض، المنافي للترك. هل أنت رافض لأمر الله تعالى؟ رجل يتكلم مع امرأة متزوجة يعدها بالزواج إذا هي طلقت من زوجها، يروح بإلا أنت بس ما له عرفان هذا الرجال مين عنده، عنده وردة وما له عرفان، بس تطلقي أنا بدي أتزوجك. يعدها بالزواج إذا هي طلقت من زوجها ويمنيها ويواعدها ويراسلها ويماشيها. يا ترى هذا الأخ الذي يقول لا إله إلا الله هل انقاد؟ هل امتثل إلى ما تمليه عليه لا إله إلا الله؟ في القرآن الكريم من عند الله الذي أنزل القرآن الكريم قال لما عدد في سورة النساء المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم، قال الله تعالى في نهاية الآية مطلع الآية الأخرى والمحصنات من النساء، النساء المتزوجات حرام عليكم أن يتكلم واحد مع واحدة منهن في مسألة زواج، محرمات محرمات حرمت عليكم، بيقول لك أنا بدي أحكي معها. طيب يا أخي أنت من جماعة لا إله إلا الله، بس أرجوك أرجوك حتى تفيد من لا إله إلا الله في الدنيا ونفيد منها في الآخرة، من شروطها الانقياد لما جاءت به لا إله إلا الله، الانقياد المنافي للرفض المنافي للترك. رجل اقترض من رجل مبلغا على أساس يرجع له إياهم بعد شهرين، صار له سنتين ما رجع له إياهم مع أنه مليء، يا ترى هل هذا منقاد لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ في موظف بشركة الكهرباء وهو معني بضبط الاستجرار غير الشرعي، هو نفسه هذا الموظف يتواصل مع أشخاص ليؤمن لهم استجرارا غير الشرعي لقاء رشوة، يا ترى هل انقاد هذا الأخ الموظف الذي يقول لا إله إلا الله، هل انقاد لقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ أو أنه من قاد؟ إذا من قاد طيب ما جاء بشرط من شروط لا إله إلا الله؟ تاجر يطلب من أجيره أن يغير مدة نهاية صلاحية مواد غذائية، مواد غذائية إلى مدة نهاية صلاحية، قال له روح روح فوت لأي طريقة غير لك، غير هذه المدة. يا ترى هذا التاجر هل انقاد لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش؟ يا أخوان إن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تقتضي الانقياد لما تعنيه وما تقتضيه لتنفع صاحبها النفع المأمول يوم القيامة. فالشرط السادس كما ترون يا أخوان، والله الشروط كلها مهمة، العلم المنافي للجهل مهم، واليقين المنافي للشك مهم، والحقيقة هذه الدروس بحاجة أن نسمعها أكثر من مرة حتى تترسخ في داخلنا مهمة هذه الدروس تعزيز الإيمان في القلوب. والله والله يا أخواني اللي بيحقق الشروط العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك أو للرياء والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للجفاء والانقياد المنافي للترك أو للرفض والقبول، والله اللي بيحققون هالسبعة والله ستفتح له بإذن الله، بإذن الله تفتح له أبواب الجنة الثمانية. سنرى في دروس فضائل لا إله إلا الله تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، يزاد في حسناتك، يغفر الله تعالى لك سيئاتك، يحميك الله في الدنيا والآخرة. بس يا أخوان لو تعبنا على أنفسنا فلنتعب لقاء أن نأتي ربنا يوم القيامة بلا إله إلا الله صحيحة، نأتي ربنا بقلب سليم. أما الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله فهو القبول المنافي للرد. أنت أبلان أنه لا إله إلا الله، سمعنا وأطعنا، يا رب يا رب رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، رضيانين يا أخوان قولوا رضينا بالله تعالى ربا، أبلانين يا رب. بس إذا أنت أبلان بالله تعالى ربا معناته أمرك يا رب على العين والرأس، أنت رب تستحق العبادة، إن أمرتني ائتمرت وإن نهيتني انتهيت. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. القبول أبلانين يا رب، القبول من شروط لا إله إلا الله. أما واحد يقول لا إله إلا الله بيقول أنا مالي أبلان ولا لي رضيان. القبول المنافي للرد. القبول باللغة يعني معناه أخذ الشيء عن طيب خاطر، بتقول قبلت الهدية. والقبول في اللغة هو الرضا بالشيء، بيقولوا هذا رضي بنصيبه من الميراث، يعني قبل نصيبه من الميراث. والقبول هو المحبة، مسار القبول أخذ الشيء عن طيب خاطر، والرضا بالشيء والمحبة. وهذه الثلاثة مرادة في قولنا من شروط لا إله إلا الله القبول، يعني أن تأخذ بلا إله إلا الله وما تمليه عليك عن طيب خاطر، وأن ترضى بلا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله، وأن تحب ما يأمرك به لا إله إلا الله. أما من نطق بلا إله إلا الله ولم يقبل بما فيها، فلم يأخذ بما تقتضيه ولم يرضى به فضلا عن محبته، فما تنفع هذه الشهادة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما برضى أنا ولا أقبل أنا ولا أخذ أنا، استغفر الله العظيم. هذا حال يا أخوان، حال غير المؤمنين إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا يقبلون، يستكبرون. وقعت خصومة بين تاجرين في سوق واحد من أسواق البلد، فتحاكما إلى أحد الشيوخ. هذا الشيخ قال لهما: والله لما سمع القصة قال أنا أحتاج إلى خبيرين أن يكونا معي بنفس اختصاصكما. قالوا توكل على الله. جاء الشيخ وجاء الخبراء واجتمعوا مع الطرفين، تكلم الطرف الأول، تكلم الطرف الثاني، ثم طلب الشيخ أن يخلى المجلس للحكام ليدرسوا المسألة. درس الشيخ مع الحكام المسألة، فظهر بأن فلانا أحد الطرفين هو الذي ينبغي عليه أن يدفع للطرف الآخر مبلغا فلانيا. أعاد الأطراف إلى الجلسة، الشيخ هو مدير الجلسة والخبيرين موجودين والطرفين موجودين. قرأ الشيخ الحكم بأن فلانا يترتب على فلان أن يدفع مبلغ فلاني إلى الطرف الآخر، ما بلا وغير هذا المحكوم عليه، حتى إلا انتفض قائما، زبد ورعد وانصرف من المجلس قائلا: ما علاقة المشايخ، ما علاقة الدين بالأسواق التجارية، ما علاقة الإسلام، ولم يرضى تنفيذ الحكم. الله أكبر. من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. لا إله إلا الله شهادة الإيمان. الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معناته لو قال لا إله إلا الله إذا بس ما عم يقبل ما تمليه عليه لا إله إلا الله، يا أخوان الوضع والله شديد. هذا التاجر لم يطبق شرط القبول، فيخشى عليه أن يندرج في تحت هذه الآية. على عكس هذه الصورة، والله يا أخوان بفضل الله، بفضل الله وجزاكم الله تعالى خيرا، مرارا ما ندعى إلى تحكيم بين أطراف متنازعة، إن تجار وإن صناع وإن أهل، والله ما إن تنتهي الجلسة وينطق بالحكم إنه وهذا وهما جاءوا، الأطراف جاءت من أجل أن تحكم الشريعة، والشيخ يعني يجتهد جهده في أن يوافق حكم الشريعة والله أعلم، ما إن تنتهي الجلسة حتى يرضى كل من الطرفين، ولو حكمنا عليه والله هذا الأخ يكون عليه، يعني يخرج الحكم، هو الذي هو دخل الجلسة يعتقد بأن الحق له على صاحبه، يخرج من الجلسة والحكم لا، الحق لصاحبك عليك وينبغي عليك أن تفعل كذا. مرارا والله مو مرة ولا مرتين، بفضل الله، الله يجزيكم خير يا أيها الإخوة، الحمد لله الحمد لله، الناس عندنا إيمانهم في القلب الحمد لله صحيح، وأعمالهم صحيحة، والشروط شروط لا إله إلا الله صحيح. بيقول خلاص يا أستاذ، إذا كان الشرع يحكم بهذا حاضر أنا نازل على الحكم الشرعي. والله بدي حكيكم شغل ضحككم. مرة يا أخوان هكذا دخلنا في خصومة بين أخين في جلسة الحكم، دعانا أحد الطرفين إلى بيته، فذهبنا إلى بيته ونحن الآن سنحكم والحكم سيخرج ضده، يعني هو المحقوق وهو الذي ينبغي عليه أن يدفع مبلغا للطرف الآخر. دعانا إلى بيتي وجلسنا في بيتي، ولما قرأنا الحكم، الخبراء موجودون والطرفان موجودان، لما قرأنا الحكم وأنا بتذكر كان يمكن مطلوب منه أنه يدفع يمكن 500,000 300,000، نسيت، قصة قديمة، ما وجدناه غير هو صاحب الدار، قام وما تكلم بكلمة وخرج من الغرفة وأغلق الباب. نحن في غرفة الضيوف عنده، قلنا خير إن شاء الله، يمكن يغسل وشه أو شيء. دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، عشر دقائق، نحن جالسون في غرفتي في بيتي لوحدنا وهو خارج ولا نسمع لا حسا ولا إنسا. بعدين تكلمنا مع بعضنا أنه ليقوم زعل. هلا لما حكينا الحكم عليه لك ماشي الحال زعل بس يطالعنا من بيته سكر علينا باب أوضة ضيوف. يا شباب بس بدنا نطلع ومشي واحد يدق الباب حتى يأتي ليخرجنا. ما وجدناه غير عاد إلى الغرفة وفي يده 500,000 أو 400,000 نسيت الرقم ووضعهم على الطاولة من دون أي كلمة. قلنا له ما هذا؟ قال أستاذ أنتم ما حكمتم فيما أطلعكم الله وفق الشريعة بأنه له معي 500,000 أو 400,000. قلنا نعم. قال هذا هو المال. الله أكبر الحمد لله. الإيمان يا أخوان كبير. والله دعونا له دعونا له دعونا له ولشريكي ودعونا لأنفسنا في ببركة هذه الجلسة. هذه ليلة قدر بالنسبة لهذا الأخ، هذه ليلة قرب من حضرة الله بالنسبة لهذا الأخ. والله دعونا له. سبحان الله يتصل بي بعد 4 أشهر يقول أستاذ أنا فلان فلاني تذكرتني أنا نسيته. قال أنا الذي حكمت علي قبل كذا كذا شهر بك. قلت نعم. قال والله يا أستاذ أريد أن أبشرك بأن الله أرسل لي رزقا أديش أنا دفعت ضرب 10. يا أخوان معقول واحد يأتي بلا إله إلا الله بشروطها الله عز وجل يخسره؟ والله لنربح في الدنيا وفي الآخرة أفرادا وأسرا ومجتمعات ودول والكرة الأرضية. نحن مسؤولون يا أخوان أن نوصل لا إله إلا الله إلى كل الناس. مرة إنسان اعترض على حكم الشريعة في قطع يد السارق. أنتم بتعرفوا أنه السارق تقطع يده طبعا بشروط وضمن القضاء. فأحد الشعراء اعترض ولم يقبل من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرد. اعترض أنه كيف قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هلأ إذا واحد بعيد من هون بعيد من هون اعتدى على إيد واحد وشلت اليد أو قطعت اليد شو بيطلع على هذا المعتدي؟ بيطلع عليه نصف دية كاملة. الدية الكاملة 100 جمل. 100 جمل بيطلع له بشي 1000 دينار في وقتها. هلأ إذا واحد اعتدى على إنسان كامل بيطلع دية كاملة. إذا اعتدى على إيده بيطلع عليه نص دية 500 دينار. فبيقول يد ب500 عسجد وديت. دية اليد إذا قطعت 500 ليرة ذهب. عسجد يعني ذهب. قال ما بالها قطعت في ربع دينار. ليش هيك أنتوا بالإسلام تقطعوها؟ إذا سرقت ربع دينار تقطعوها وهي أصلا عم تدوى الدية تبعها 500 دينار. أنا غير راضي وغير قابل لهذا الحكم. أجابه الإمام الشافعي قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري. لما خانت هانت. يا أخوان من شروط لا إله إلا الله القبول، القبول المنافي للرد. أنا أقبل كل أحكام الله عز وجل إن فهمتها فبها ونعمة وإن لم أفهمها فأنا أطور عقلي ودراستي وأقرأ وأسأل الخبراء حتى أفهم أوامر ربي. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. في ناس بيقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقبلوا كلام القرآن الكريم ويعملون بما فيه فيخرج منهم كل خير. هذا مثل الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب. وهكذا ينبغي أن أكون وأن تكون، أن نقبل بلا إله إلا الله فننبت الخير ونزر الخير. وأصاب منها أجاذب في أرض صخرية أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. بس هي ما انتفعت. أرض صخرية نزل عليها المطر تجمع الماء صارت الناس تجي تشرب منها بس هو ما انتفع. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. في أرض لا إبلت الماء ولا انتفعت ولا نفعت بهذا الماء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث ظاهر يا أيها الإخوة في أن من لم يقبل هدى الله لا ينتفع بلا إله إلا الله وبأن من يقبل هدى الله يكون قد انتفع بلا إله إلا الله. فمن شروط لا إله إلا الله القبول. أيها الإخوة والأخوات أشهد أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله ولها شروط 7. العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للجفاء، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. أسأل الله عز وجل أن يحققنا جميعا بلا إله إلا الله وبشروطها، فنكون بها عالمين، بها عاملين، بها متيقنين، لها محبين، ويكون الله عز وجل قد رضي علينا. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. وعلى محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، والحمد لله رب العالمين.

إذا أردت جميع الخير فيك يرى. المستشار أمين فاسمع الخبر، ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء.

لا تخطر الدنيا بهاجسهم، صدورهم خاليات من وساوسهم، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك وراء. سلوك طريقهم إن كنت تبعهم، واترك دعاويك واحذر أن تراجعهم فيما يريدونه، واقصد منافعهم، واستغنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر. كن راضيا بهم تسمو بهم وتصل، إن أثبتوك أقيم وإن محوك فزل، وإن أجاعوك جع أو أطعموك فكل، ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي، وكن بالجهل مستترا. ولا تكون لعيوب الناس منتقدا، وإن

0: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترى تنل بذلك ما ترجوه من عربيه والنفس ذل لهم ذلا بلا ريب بل ذلك الذل ذل ناب عن أدبي وحصت راسك واستغفر بلا سببي وقم على قدم الإنصاف معتذرا والحمد لله رب العالمين.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
6: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
4: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به.

0: من الفاقة، فدخل ثم خرج. فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه، والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد.

اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: الصلاة يتهد الوثراس والسلام والأقدام، يرحمني ويرحمكم الله.

Akbar. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. يا رب.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أجل السمات وأجل الصفات التي يجب أن يتصف بها طالب العلم والمنتسب إلى أهله هي صفة السكينة والوقار. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. وكانت صفة السكينة من أجل الصفات التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث عالما وبعث متعلما صلى الله عليه وسلم، حتى وصف في أنه من سكينته ووقاره كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. ووصف صلى الله عليه وسلم بأن من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، وذلك لما كان في قلبه من السكينة ومن الوقار. ولقد تكلم العلماء عن السكينة والوقار، هل هما شيء واحد أم هما شيئان مختلفان؟ ما الذي يتعلق منهما بشكل الإنسان وزيه، لبسه وترتيب شعره وترتيب حالته، في أخذه لخصال الفطرة بقلمه لأظفاره، وإطلاقه للحيته، وقصه لشاربه، إلى آخر سمات خصال الفطرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها متعلقة بالحركات والهيئات التي يبرز عليها طالب العلم؟ هذه السمة أيها الأحباب هي السمة الأولى التي يرتسم بها طالب العلم والمنتسب إلى أهله. ولذلك قال التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، قال: كان طالب العلم إذا شرع في الطلب رؤي ذلك، يعرف طالب العلم من غيره، رؤي ذلك على هديه وسمته ودله. وقد كانوا يأتون إلى سيدنا عمر يتعلمون منه هذا المعنى، قالوا: فكانوا يأتون إلى عمر شبابا يتعلمون من عمر هديه وسمته ودله، لأنه كان طالب علم بين يدي رسول الله، وارتسمت عليه أمر السكينة والوقار. سئل شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ورده الله هو ومرافقيه سالما غانما إلى سالمين غانمين، قيل له: ما هي مظهر دعوتك وما هي حقيقتها في هذا الدار؟ قال: أما مظهرها فالسكينة والوقار، وأما حقيقتها فأمر يجل الوصف عنه. لا نقدر أن نصف حقيقة الدعوة، لكن مظهرها في كل من انتسب إليها واتصل بها مظهر السكينة والوقار. لا تجد المنتسب إلى هذه الدعوة بثياب لا تليق بأهل العلم ولا منتسبيه، لا تجد المنتسب إلى هذه الدعوة بشكل في شعره لا تليق بمنتسب العلم وطالبه، لا تجد المنتسب لهذه الدار في حركاته، في كيفياته، في تعامله وقربه من إخوانه بأمور لا تليق به، فلا تجده يتماسك تماسك من لا سكينة عنده، لا تجده يرفع صوته في غير محل رفع الصوت، لا تجده يتحرك بالحركات في غير محلها. هذا أول مظاهر الدعوة. فمن لم يحافظ في الانتساب إلى هذه الدار المباركة على مظهرها، فكيف سيصل إلى حقيقتها وجوهرها؟ خرج سيدي في هذه الممرات التي أمامكم، وقد كان من عادته قديم في رحلاته أن يأتي يرتب إخواننا له في المطار ترتيب عشه وكل شيء، يأتي فقط يدخل للصالة الداخلية ويدخل إلى الطائرة، وقته يستثمره. كان عنده جلسات كما ترون، الكل يريد أن يجلس معه، هذا يستشير وهذا يطلب دعاء وهذا يشتكي وهذا، المهم تكاثفت عليه، فما بقي من موعد الطائرة إلا قليل وستغلق الأبواب. خرج سريعا لرحلته الدعوية، ومع خروجه رأى اثنين من إخواننا في الدار يتماسكان هكذا تماسكا غير لائق، ومشى. أول ما وصل إلى البلاد حمل السماعة واتصل ببعض كبار منتسبي هنا، قال: انظر، إني مررت وأنا خارج إلى المطار وقد كاد الوقت أن تطير الطائرة علي، فما استطعت أن أقف، ولقد رأيت فلان ابن فلان وفلان ابن فلان يتماسكان بطريقة غير لائقة، اذهب إليهم وقل لهم إن عمر يقرئكم السلام ويقول لكم إلى متى لا تقدرون على الحفاظ حتى على مظاهر الدعوة. شوف، بقي هذا مع رحلته الطويلة وعناء المشقة فيها، بقي في ذهنه رحمته ونصحه لإخوانه ولطلابه، بقي هذا في ذهنه. وأول ما وجد الفرصة لما وصل إلى البلد حمل الاتصال، أيام كان الاتصال هاتفي في ذاك الوقت قبل أن يصير المسألة إلى جوالات ونحوها. الحفاظ على السكينة والوقار رعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدود أن يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون تجرون، مع أنه طالب عبادة طالب قرب من الله، لكن لا يليق بك أن يكون سام سريع، هذا مخل السكينة والوقار. فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حتى نصل إلى السكينة والوقار، هما صفتان، إما أن يكون شخص قد حلاه الله فضلا منه ومنحة أعطاه الله السكينة والوقار، وهذا يكون لخواص الناس، وإما أن يكون شخص يتكسب ذلك ويتطبعه. وفي ذلك يقول شيخنا حفظه الله: من أراد السكينة فعليه بالسكون، ومن أراد الوقار فعليه بتوقر. تدرب تدرب تدرب حتى تصل إلى الصفات المحبوبة عند الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لصالح الأخلاق والأعمال، لا يهدي لصالحة إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، واجعلنا قراة أعين للحبيب صلى الله عليه وسلم ولسلاسل إسنادنا إليه، في خير اللطف والعافية، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحبيب.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف أحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلأهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. هذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

ننبه الطاعات. الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

0: برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب.
1: والوجه مثل طلوع الشمس والقمر، روح من النور في جسم من القمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحنان المنان عظيم القدر والشأن، كل يوم هو في شأن. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى إلا وأكمل الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الفضلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكم نحن سعداء بالالتقاء بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديثنا في هذه الحلقة عن الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. ومن منا لا يعرف اسم صهيب الرومي؟ ومن منا لا يعرف نزرات يسيرة عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه؟ عاش هذا الصحابي الجليل عيشة التؤدة وعيشة النعمة، وهو في الحقيقة لم يكن رومياً، وإنما كانت قصة له مميزة مع أهل الروم، وما جعله يوصف بأنه رومي. أبوه مالك النميري. مالك النميري هو أحد سادات بني نمير، وأمه تميمية، ولكن ما الذي جعله يوصف بأنه رومي؟ صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان قبل عقدين من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في هذه القرية التي تبتعد عن المدينة المنورة وتبتعد عن مكة المكرمة. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه حينما بلغ الخامسة من عمره أخذته أمه إلى مدينة الثنيب بالعراق، ذهبوا للاستجمام ولأخذ الراحة في هذه المنطقة، منطقة الثنيب ببلاد العراق. وحينما هم كذلك، إذ أغار عليهم أحد من بلاد الروم، أغار عليهم بغارة فسبى كثيرا منهم وأخذهم عبيدا إلى سوق الأرقاء، ومنهم صهيب الرومي. أخذوا صهيبا عبيدا عبدا يتنقل من سيد إلى آخر، ومن مولى إلى آخر، حتى بلغ من العمر أشده. صهيب الرومي التصق فيه صفة الرومي، لأنه كان يتصف بالشعر الأحمر، وكان وجهه أبيض، وفعلا كأنه شكله رومي. ومن طول الفترة الزمنية التي قضاها عند هؤلاء، يتنقل من سيد إلى سيد ومن مكان إلى آخر، كاد أن ينسى العربية، فكان فيه لكنة في لسانه. عاش في بلاد الروم فترة زمنية طويلة، ورأى فيها من المفاسد ما رأى، ورأى فيها من المنكرات ما رأى، فهاله هذا الأمر ولم يعجبه هذا الأمر بطبيعته الفطرية الإيمانية، فقال سينزل على هؤلاء الأقوام عذاب كبير وما لهم إلا الطوفان. حينما كان في أحد الأيام وهو يتنقل من مكان إلى آخر، سمع كاهنا يقول إن نبيا منتظرا آخر الزمن يصدق برسالة عيسى عليه السلام، فأخذ هذا الكلام في أذن صهيب الرومي مأخذا عجيبا ولم ينسه أبدا. ومع مرور الأيام استطاع أن يفلت من أيدي الأسر وذهب برفقة بعض الناس إلى جزيرة العرب ومنها إلى مكة المكرمة، ولم يعرفه أحد. فقال لبعض القوم: أريد أن أعرف أين هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. فقال له بعضهم وهو من كفار قريش: ماذا تريد منه؟ ماذا تريد من هذا الرجل؟ فلما رآه ربما سيؤذيه وسيدخل سيلحق به الأذى، حاول أن يجتنبه وانعزل عنه. فسأل مرة أخرى ولكن بطريقة سرية، لأنه عرف أنه عندما يكون من أتباع هذا النبي أنه سيؤذى، فما كان من أحدهم إلا أن يدله على دار الأرقم ابن أبي الأرقم، دار الإسلام كما يسميه بعضهم، بعض المؤرخين سماه دار الإسلام، دار الأرقم ابن أبي الأرقم في الصفا. وعندما وصل إلى البيت، إلى هذا البيت، وجد عمار بن ياسر وهو يعرفه، فقال له: ما الذي أتى بك يا عمار؟ ما الذي أتى بك يا عمار؟ فقال: الذي أتى بك هو الذي أتى بي. فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يسابق الآخر في أن يضع يده على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وظل وقتا لا بأس به إلى أن حل جنح الظلام، فخرج كل واحد منهم بعد الآخر لا يراه أحدا. علم المشركون بإسلام صهيب الرومي، وعلم المشركون بإسلام عمار بن ياسر ومن معه، فأخذوا يعذبونهم مع مجموعة من الناس، مع مجموعة من الصحابة، خباب ابن الأرت وبلال ابن رباح وعمار بن ياسر وصهيب الرومي، إلى أن أذن الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ولكن حينما أراد أن يهاجر صهيب الرومي، كان المشركون له بالمرصاد، كانوا يتتبعونه تتبعا دقيقا، وكانوا يراقبونه مراقبة شديدة. لما علم المشركون أن بعض أصحاب محمد قد هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أخذوا يراقبون صهيب الرومي مراقبة شديدة، لأنهم يريدون المال الذي عنده، لأنه جاء إليهم إلى مكة المكرمة وهو صعلوك، معنى صعلوك فقير ضعيف ليس عنده شيء، ولكنه دخل في تجارة مع عبد الله بن جدعان وكسب مالا كثيرا، ذهبا وفضة. فقالوا: أن تخرج من مكة المكرمة وعندك هذه الأموال؟ حاول أن يخرج المحاولة تلو المحاولة والمرة تلو الأخرى، ولكنه لم يستطع أن يخرج. وفي ذات يوم من الأيام كانوا يراقبونه، وكان البرد شديدا جدا، كان البرد قارسا في تلك الليلة، فأخذوا يراقبون صهيب الرومي ويرونه يدخل إلى يقضي حاجته عدة مرات، يقضي حاجته عدة مرات. طبعا هذه حيلة من صهيب الرومي لكي يعتقد هؤلاء المشركون أن به مرض أو أن به وجع في بطنه، فيخرج عدة مرات لقضاء حاجته. فقال المشركون إن صهيب الرومي به مرض، فطفقوا ينامون، أخذهم النوم. فانتبه صهيب الرومي للحظة نومهم وانسل منهم بحيث أنه لا يراه أحد، وذهب متخفيا، ولكنهم لحقوا به عندما كان في الطريق. لحقوا به ووجدوه في مكان مرتفع، فأخذ سيفه ورمحه وقال لهم: تعرفوني أني رجل مسدد، يعني يصيب الرمية مباشرة، فابتعدوا عني، وإني صاحب خبرة في الرماية وصاحب خبرة في السيف، فابتعدوا عني. فأبوا أن يبتعدوا، فقالوا: إنك أتيتنا إلى مكة وأنت صعلوك فقير ضعيف، والآن لا ندعك أن تذهب أبدا. حاولهم عدة مرات ولكنهم رفضوا إلا أن يأخذوه معهم. فقال لهم: ما رأيكم أن أدلكم على الأموال التي عندي وتأخذونها وتتركون سبيلي، تخلون سبيلي؟ فقالوا له: هذا لك، دلنا على المكان الذي فيه المال الذي تختزنه. قال: فدلهم على البيت في مكة المكرمة، البيت الذي فيه أموال صهيب الرومي من ذهب وفضة وغير ذلك. فذهبوا وأخذوا المال وأخلوا سبيله إلى أن وصل إلى المدينة المنورة، حيث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى فيه آية تتلى، قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عندما تنازل عن أمواله، تنازل عن الذهب والفضة التي يمتلكها، كل ذلك في سبيل الله، عندما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا حينما رآه النبي يقول له: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، فتهلل وجه صهيب الرومي وفرح فرحا شديدا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لصهيب الرومي. امتد صهيب الرومي به العمر وقتا طويلا، وشهد بعض المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل إلى جوار ربه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه راض، فرضي الله عن صهيب الرومي ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعن بابك فلا تطردنا، ولكل خير وفقنا، وتولنا بالحسنى، واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا وآجالنا بعد عمر طويل في خير ولطف وعافية وسلامة يا أرحم الراحمين. جمعنا الله بصهيب الرومي في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وننتقل وإياكم إن شاء الله تعالى إلى صحابي جليل آخر، وحكاية مشرقة، وصفحة وضاءة، ومواقف إيمانية نورانية مع صحابي جليل آخر. كونوا معنا وانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من والاه. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر فضل المضمضة والاستنشاق، ويتمضمض ويستنشق، والاستنشاق عند الشافعية أفضل من المضمضة، لأن أبا ثور من أصحاب الشافعي قال بوجوبه، وأن كان المحل أفضل من محل الاستنشاق، لأن محل الذكر الفم محل الذكر، ولكن الاستنشاق أفضل. وقال الحنابلة وغيرهم بوجوب المضمضة والاستنشاق، وعندنا نعتمد أنها فهي سنن مؤكدة، السنن التي يقول غيرنا من الأئمة بوجوبها تكون عندنا سنن مؤكدة. إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم، وعند المالكية كذلك يوجبون المضمضة والاستنشاق، والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق مأخوذ من النشق. نعم، وهو إدخال الماء إلى الأنف. نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد أن يفرغ من المضمضة والاستنشاق، ويسن أيضا مع الاستنشاق الاستنثار، إذا استنشق الماء يستنثر باليسرى يخرج الماء من أجل الطهارة والنظافة، فيأتي إلى الصلاة وهو طاهر من هذه الحيثية. ويلاحظ المؤمن أهمية طهارة باطنه، ما شرعت هذه السنن والطهارة في الظاهر إلا لتكون دلالة وإشارة على الاهتمام بنظافة الباطن. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن فقيه: أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، في قصيدة له، أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، الجنابة في قلبه، ويعاني معاناة للنظافة الظاهرة. يميل جدا أن يعتني بالنظافة الظاهرة وهي واجبة، الوضوء والاغتسال، لكن لا يغفل معها غسل باطنه من الكراهية، من البغضاء.

من سوء الظن ومن التحامل، من الحسد، من استثقال الأشخاص، دا يكرهه ودا يستثقله ودا لا يريد أن يكلمه، دا لا يريد أن ينظر إليه. من هذا القبيل لا يستثقل هذا الاستثقال، بل يعتني بباطنه، وهي شرعت لأجل هذا الاهتمام، شرعت الظاهرة لأجل الاهتمام بالباطن. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا السنة، كل الأغسال والنات كلها ثلاثة، خلاف الرأس بس هل يمسح مرة أو ثلاث مرات. لرواية عند البخاري أنه مسح الرأس مرة، تمام، وفي روايات أخرى أثبتها الشافعي أنه مسح الرأس أيضا ثلاثا، نغسل وجهه ثلاثا. ولما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه ثلاثا ثلاثا، قال بعدها: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. في هذا دلالة على أن الوضوء شريعة الأنبياء من قبلنا، لقوله: وضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، تمام، فأساء بالنقص أو ظلم بالله بالزيادة، أساء بالنقص وظلم بالزيادة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة، إلى الذقن، فتح الذال، وهو مجمع اللحيين كما تقدم، يجمعه منتصف اللحية، يعني يجتمع الذقن ومجمع اللحيين، اللحي الأسفل من اليمين ومن اليسار، ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، نعم. سبحان الله، جعل الله كما قال الإمام الغزالي: اللحيين السفليين تحركن عند الطعام، والأسنان العليا ليست نابتة على لحي متحرك بل ثابتة، نابتة على مكان ثابت، لئلا يحدث الإنسان تغير في صورته. لو تحرك الأعلى فتتحرك العينين وتتحرك الجبهة، فصير يأكل ويرفع وجه عينيه ويرفع جبهاته، لكن تحرك الأسفل فقط والأعلى ثابت، خلاف طواحين الدنيا خصوصا السابقة الرحى، الأعلى هو الذي يدور والحجر الأسفل يضغط، الأعلى يضغط على الأسفل ويدور، ينابل في الإنسان بالعكس، الأسفل هو الذي يتحرك والأعلى ثابت. لكن في الخلاطات الجديدة دي في أسفل بس ما في أعلى، أو فيها واحد أعلى وواحد أسفل، لا يرفع ذا ولا يخفض ذا بالتحرك. الإمام الغزالي يقارن كان بين الرحاء المعهود العمل بها في معظم العمر الذي مضى للقرون الأمة المحمدية كلهم على الرحاء، إلا الطواحين جاءت جديدة كلها حديثة. وعرضا من الأذن إلى الأذن، فمنه موضع الغمم، ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها، نعم، موضع الغمم هذا من الوجه ولا لا؟ واجب أن يغسل كله شعرا وبشرا، والحاجبين كذلك من غير شك، الأهداب، ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط. حتى الشارب يجب إيصال الماء إلى منابته، ويجب غسل شعور الوجه كله.

0: التراب كثيف والماء خفيف ورتيب كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد. كل هذه الحواجب اثنين، حاجبين، والعنفقة واحدة، شعر النابت تحت الشفت السفلى من الوسط، وأما اللي في جوانب الجوانب تحت السفلى يقال لها منفكتان، منفكتان اللي بجانب العنفقة على اليمين واليسار، وطرف الشارب سبالان، طرف الشارب معاشي شوربنا، عاشي شوربنا معاشي، فطرفه اسم له اسم آخر. والعذار تحت من الصدغ، من صدغ الصدغ ما انخفض منه، وما تحته عذار. تمام. فإذا وصل إلى عند اللحي وصل إلى العارض، واللحية ثابت على الذقن فقط، وذل عارض البال إلى هنا، وما بعد ذا عذار أو عذار. والهدب أربعة ما شاء الله، أربعة أهداب في كل عين، هدبين، واحد أسفل واحد أعلى، وما تزيد سبحان الله. لو زاد شعر الهدب ذا مشكلة بيسويه، كيف بتقصه وكيف بتتابعه، وحتى الحاجب ما يزيد، ده هو ثابت على هيئة واحدة. وشعر الخد، الخد مجرى الدمع، فين يجري الدمع؟ هنا. بعض البلدان عندهم هذه الشعور كلها متوفرة، تجد وجوههم مليئة ما شاء الله بالشعر. وشعر الخد إلا اللحية، إلا اللحية، الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين. والعارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، العارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، نعم، والعذار الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الأذن. العظم الناتئ قريب من الأذن، في عظم هنا تحت الصدغ، هنا الصدغ المنخفض، وبعده عظم قريب من الأذن، هذا الذي ينبت عليه ولا والعذار. والعارضين إلا اللحية والعارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما، والبشرة تحتهما عند الخفة. تستخدم عبارة يعني ما تقال الكثيفة الخفيفين، قال عند الخفة، إذا كان خفيفين بأن ترى بشرتهما من مجلس التخاطب، فإن كانا كثيفين قال فظاهره وظاهرهما فقط، عند الخفة فظاهرهما فقط، فظاهرهما فقط عند الكثافة. غسل ظاهرهما وباطنهما عند الخفة، وظاهرهما وباطنهما وظاهرهما فقط عند الكثافة، إذا كان كثيفا لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، ومقدار مجلس التخاطب 3 أذرع فأقل، هذا مجلس له مجلس التخاطب، فس 3 أذرع فقط، لو قرب جم يمكن بيشوف، حتى لو كان اللحية كثيفة فلا عبرة بقربه، يعرب مجلس له التخاطب عادة، وضبطه 3 أذرع. لكن يندب التخليل حينئذ، إذا ما غسلها شعر كثيف غسل ظهرها فقط، يندب التخليل مشان يدخل الماء إلى داخل يتخلل وسط وسط الشعر. نعم. ها؟ إذا إيش زاد في اللحية الظهر، إنه اللي ظهر منه بيكون خفيف، واللي ما يظهر بيكون كثيف. كيف؟ كل واحد حكمش كثيف له حكم الكثيف. اللي ما يميز حكم الكثيف إذا ما ميزه. أيوه له حكم الخفيف إذا ما ميزه. تمام خلاص. طيب هذا كثيف إذا لم يميز. ردوا إلى الكثيف، ردوا إلى الخفيف. كيف هما ميزوا ردوا إلى الخفيف؟ إذا كان فيه بعضه خفيف وبعضه كثيف. سبحان الله عجيب. إذا كان بعض الجانب ذا خفيف الجانب ذا كثيف، هل ذا يأخذ حكم ذا ولا ذا يأخذ حكم ذا؟ خلاف فيه في الـ عند الفقهاء. منهم من قال يعطى حكم الكثيف، ومنهم من قال يعطى حكم له الخفيف. نعم. طيب بقي فظاهره ما فقط عند الكذابة، لكن يندب التخليل حينئذ. تخليل من أسفل. تمام. تخليلها بالأصابع. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الدقن. فيض الماء. من اللحية الكثيفة. فتح الذال. كيف فتح الذال؟ الذقان قصده. نعم. كيف ويجوز اسكانها؟ كيف اسكان القاف يمكن؟ كيف اسكان الذال؟ عن الذقان ما تكون ساكن. فتح الذال ويجوز اسكانها. يمكن القاف يمكن. دقن دقن وذقن ممكن. أما الذال لازم متحركة تكون، إلا أما مشددة وإما مخففة. على الشارح فتح الذال يجوز إسكانها. كيف إسكانها؟ ويوقف يقول عنذ قن. ليش؟ يمكن في غلطة في الطباعة. نعم. نعم.
1: ماذا يجب مع أنه خالص عن الوجه؟
0: أيوة هو غسل الظاهر باعتبار كأنك تغسل الظاهر، بس ما أقول لك لازم افتح صب الماء في الداخل أفضه، بس أفض الماء عليه زيادة. يفيض الماء عليه اللي في وجهه، نفس الماء اللي ينزل من الوجه يفيض عليه. الماء هو بيفيض أصلا، بينزل وين الماء؟ إذا تعهدت الماء وأحسنت إدارة الماء على الوجه بيفيض على اللحية. تمام. على ظاهرها، ما يكلف أن يدخل الماء إلى باطنه في الكثيفة. أما الخفيفة قد واجب مثلا، حتى التخليل بتخلي له قد غسلناها، قد غسلها واجب. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه. نعم. جزء من الرأس لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحققنا ليتحقق كماله، وسائر ما يحيط الوجه ليتحقق كماله. وقد جاء في السنة إطالة الغرة، إطالة الغرة والتحجيل، وهي أن يغسل ما زاد على الواجب في الوجه، إطالة الغرة والتحجيل إطالة ما زاد على الواجب في اليدين والرجلين، والغرة في الوجه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. كيف نقول غسل الوجه كله ما نقص منه شيء؟ كل ما يحيط به أضفت شوي من غسل، من منابت الرأس، شيء من الأذنين، شيء من صفحة من صفحتي العنق، لأن هذا دليل على أنه غسل الوجه جميعا، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسنة أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد بأصابع يده اليمنى، ويجوز من أعلاها يكفي، لكن الأفضل أن يخللها من أسفلها. بماء جديد، وليس التخليل ليس ماء من ماء الوجه، ولكن من ماء جديد. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ويسن التخليل عند ابن حجر ولو للمحرم، حتى المحرم بالحج يسن له أن يخلل له اللحية، ولكن برفق، حتى لا يكون، حتى لا يخرج شيء من الشعر، هو محرم يعني. وقال الرملي لا، لا يسن للمحرم تخليل اللحية، لا يسقط منها الشعر. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، مع مرفقيه، معه إلى، لأن إلى بمعنى مع، مرفقين مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد وإبرة الذراع، هذه الثلاثة تسمى مرفق، الثلاثة تسمى مرفق، في كل يد مرفق واحد. ما يغسل يديه مع مرفقيه من أطراف أصابعه ثلاثا، ولا يعتد بالغسلة الثانية حتى يغسل العضو جميعه. إذا غسل جميع العضو اعتبرنا الغسلة الثانية الآن غسلة ثانية. أما إذا بقي عدو لمعة غسلها مرة، بقي لمعة غسلها ثاني مرة، بقيت لمعة أخرى، بعدين غسلها ثالث مرة اكتملت اللمعة، يقول أنا قعدت أقل غسلتك غسلة واحدة، وإنما نعد الغسل الثاني بعد غسل العضو جميعه ثلاثا. فإن قطعت من الساعد يده مقطوعة من الساعد، من هنا هذا الساعد وهذا العضد وهذا الكف، وجب غسل الباقي، الميسور لا يسقط بالمعسور، أو من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد، إن كان القطع من المفصل المرفق يلزمه غسل رأس العضد، وإن كان القطع من العضد ما شي يلزم، يندب غسل الباقي، لأنه غسل العضد سنة إلى نصفه أو إلى المنكب، فإذا كانت اليد مقطوعة من العضد يغسل ما تبقى ندبا. واللزوم في حالتين، إن قطعت من الساعد يجب عليه غسله، وإن قطعت من المرفق يغسل رأس العضد، وإن كان من العضد ما عاد يلزم شيء، وإنما يندب غسل الباقي. روى البزار عن وائل بن حجر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه حتى جاوز المرفق، جاوزه ثلاثا. ندب غسل باقي، ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه، هذا السنة. والمسح يكفي ولو بعض شعر. مرة يسر فيه حكم يسير عند الشافعية في المسح، لكنها في أصل الرأس، يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أفضله أن يضع الإبهامين على الصدغين وأصابعه على مقدم رأسه ويمسح إلى قفاه ثم يعيدها من حيث بدأ، إن كان الشعر كثير ينقلب شعر ذا جهتين من كثرته، وإن كان الشعر لا قصير ماشي في جهتين بيصل، يكفي مسحة واحدة بس يكفي، ما عاد لا يردها مرة ثانية. فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني إلى مقدم رأس، بدأ من مقدم الرأس فيعيدهما إلى مقدم الرأس إن كان له شعر ينقلب. قال الباجور: وإن لم يكن له شعر ينقلب فلا حاجة إلى الرد. نعم. ورد في بعض الروايات أن كل شعرة يبلغها الماء بالمسح له بها حسنة، حسنة بكل شعرة يصلها يبلغها الماء. وورد هناك في الحج قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. كل شعرة يحلقها له بها حسنة من حسنات الحرم. إيش أسر هذا التشريع والفضيلة؟ قال: يفعل ذلك ثلاثا، فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان مظفورا لم يندب الرد. وجعل الرد ما يندب إلا إذا كان أقرع. إيش أقرع هذا؟ تعرفون الأقرع؟ ما في شعر فيه أبدا، تمام. وأما الأصلع معروف، الأصلع ذا اللي حلق له، الذي حلق الشعر، والأقرع الذي لم ينبت له الشعر. هكذا عرفه الإمام النووي، ما ينبت شعر، أو لم يكن أقرع لكنه ما نبت شعر. كيف أقرع وما نبت شعره؟ هم قالوا أقرع الذي ما نبت شعر. كيف يعني؟ لا سوى صلع ما طلع ولا يمكن؟ يمكن عمل صلعة ما طلع الشعر خلاص، ولا تكاد تكون تعريف الأقرع ما نبت شعره شيء واحد، أو كان طويلا شعره طويل طويل كثير، أو مظفورا. بيردوا كيف ذا شعره ما نبت؟ بيردوا ذا بيردوا خلاص يمسحوا بس كذا ما عاد يرد. أو مظفور يعني مربوط معقد شعره مربوط خلاص ما عاد يردوا يمسحوا بس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ضفائر، كان له ضفائر لطول شعره، فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعره لم تخرج بالمد عن حد الرأس، أو قطرة ولم يسل، أو غسله قصر رأسه كله يكفي. لأن المقصود من المسح حصل، والمسح هو وصول البلل إلى الرأس، تمام. سواء وضع يده حتى ما مدها كذا، ما قال كذا، ما مسح، مد وضعها بس يكفي. قطرة حتى من فوق القلنسوة مثلا وصلت إلى الرأس يكفي. غسل رأسه يكفي. من حيث الكفاية يكفي، لكن الأفضل أن يقتصر على على المسح بهذه الكيفية التي ذكرها من قبل. أراد بيغسل رأسه ماله، لو اغتسل كله أحسن. جماعة من الصالحين كان دأبهم الاغتسال لكل فرض، اغتسال لكل فرض. من غسله في كل فرض عزمة صوفية عزت على الآحاد القليل الذي يفعلون، ظهر عليهم الولاية والصلاح بسبب اغتسالهم لكل صلاة تعظيما منهم وإرادة تطهير، بس بدون ما يسرف في الماء. تمام، ما يفتح ماء أمامه يجلس ربع ساعة والماء ينزل، مش ما غسل ثلاث مرة ولا ثلاثين مرة، يمكن 30 مرة بيمكنه يغتسل. هذا إسراف. هل في الوضوء إسراف؟ قال سيدنا سعد، قال نعم، وإن كنت على نهر جار 3 مرات فقط، لا تزيد عليها لا في الوضوء ولا في الغسل. وأما أن اغتسل واغتسل كذلك في ماء انغمس يجوز 3 مرات ينغمس بس يكفي، ما يضيع وقته داخل في ال... والعلماء قالوا يتعدى الترتيب، لو انغمس كله في الماء ونوى الطهارة للصلاة يكفي خلاص، والترتيب يحصل في تلك اللحظة بين الأعضاء كله. يقول انغمس في ماء قلتين مشان يجي الاستعمال وطلع يكفي لك. انغمس في قلتين ماشي اشكال، حتى انغمس في دون القلتين، لكن بعد ما يرتفع بيكون مستعمل بعد ما يرتفع هو. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى وسلب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وإلى روح معلمينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
2: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية، ستقام بعض مجالس الخير بمدينة تريم، ومنها هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الشيخ علي بن أحمد بامروان بحارة المجف بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
5: سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة،
6: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
5: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
6: ما في جيبه ريال
5: ولا وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق، وروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا هذا.
6: هنرجع نقولها للشباب
5: بالضبط.
6: معمر نقول للشباب انتبهوا، لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف، لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
7: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان يصل إليه بث نور الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر، نرحل فيه وإياكم في رحاب العلم والعلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا آذانا صاغية وقلوبا واعية، كما نسأله عز وجل أن يجعل كلام علمائنا ومشايخنا حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي هذه الغدوة المباركة من هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة نلتقي وإياكم في هذه الحلقة، ويطيب لنا أن نرحب بالنيابة عنكم وعن جميع المستمعين فضيلة الحبيب الداعية علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، إذ تكرم بالحضور إلى استوديو الإذاعة للإجابة على أسئلتكم. ونبدأ فنطرح أولى أسئلتنا على فضيلة الحبيب علي جزاه الله خير، فنقول وبالله التوفيق، انتشرت في هذه المدينة المباركة المجالس المباركة الطيبة في الاحتفاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو واجب المسلم خصوصا في هذه البلدة، وما هي النيات التي يعقدها في حضوره لمثل هذه المجالس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله الذي أوجدنا في هذه البلدة خاصة التي ينبت الأولياء فيها كنبات الزرع، ودعالها صديق بالدعوة دعوات العظيمة، من عظمها أن الأولياء والصالحون ينبتون فيها كنبات الزرع. وقد أسسوا لنا تراتيب وجلسات وحضرات واجتماعات لقراءة سيرة السيد السادات،
1: اللهم صل وسلم،
2: ولهم نيات عظيمة جسيمة جم. كلنا عاجزون عن استحضار تلك النيات أو إدراكها، لأنها نيات عظيمة قعسة كبيرة نواها بإخلاص. فأحسن شيء لما نقول نوانا ما نواه من تقدم في تأسيس هذا المولد في المحل الفلاني، وما نواه من حضر هذا المولد من حين تأسيسه إلى يومنا هذا، نية شاملة. نوانا ما نواه مؤسس هذا المولد في هذا المكان، ونوانا جميع ما نواه من حضر من حين تأسيس هذا المولد في هذا المكان إلى وقتنا هذا. هذه نية جامعة شاملة ما بتقدر أن تعبر عنها، كما تنوي بعدين النيات بأن الله يفرق على المسلمين، وأن الله يعقب هذه المجالس والمجامع فرج عاجل، ويطفي ربنا نير الفتن، ونسمع أخبار طيبة عن الأخوان المسلمين في الشرق والغرب، لا يضطهد مسلم ولا يقتل مسلم وأن الله كذلك يوقظ المسلمين من الغفلة والسنة التي حلت فيهم من مخططات أعدائهم، مخططات من أعدائهم رهيبة خطيرة واضحة مكشوفة كالشمس رابعة النهار. ما الذي يعني خلاهم يتغاضون عنها ويغفلون عنها ويتناسونها ولا يهتمون بها؟ فالمقصود إذا عرف الإنسان عدوه، يعني ما هو يعاديه، ما بنعادي حد الإسلام، ما يعادي حد الإسلام، يقلب الخير للأمة كلها، مسلمها وكافرها. الإسلام حامل الخير، حامل الرحمة، حامل العطف، حامل الصفح، حامل الإنقاذ من النار للبشرية كلها. معنى هذا نحن لا نقول ناس يعادون حبا عاديهم، لا، لا نقصد بهذا الشيء، وإنما كيف نتعامل مع عداينا، هذا المطلوب. شخص عدو كيف نتعامل معه؟ لا نعادي، لأن إذا عادينا من عادة بنتعب بالمعاداة وبزيد العداوة اللي بينها وبينه، ونعجز عن صدها ومعاش هجوم اللي عن صدها. ولكن كيف إنسان يتعامل مع عدوك؟ شخص عدو لك كيف تتعامل معه؟ بقى حلم وتعرف المخططات حقه، نحاول نتجنبها، والآراء اللي يطرحها والمصنوعات اللي يصنعها نعرف إيش المقصود منها، من الأشياء الفضائيات ومن الأشياء اللي تجيب الشر للخلق، لأنهم يظهرون الخير منها، ولكن خير باطن وشر. كيف المسلم موقفه من هذه الأمور التي أمور هي ظاهرها خير وباطنها شر؟ لا يكون إمعه ساذج ما يدرك ولا يفهم. والحين كثير من الأمور موقف المسلمون فيها موقف سذاجة، عدم اهتمام ولا مبالاة وعدم إدراك وعدم وعي. هنا الآن نبغى الله يوقظ المسلمين من هذا، من هذه الغفلة ومن هذه الرقدة ومن هذه السذاجة التي حلت بهم من مخططات أعدائهم، ولا يدركونها ولا يتجنبونها ولا يبتعدون عنها. فهذا ندعو الله في جلساتنا في جمعيات في جموعنا كلها اللي تعقد، كل من حضر في شيء من المجامع يدعو بهذه الدعوات وينوي هذه النيات. الفرج العاجل للمسلمين، يطفي ربنا نيران الفتن، وأن يوقظ المسلمين، يوقظهم من هذه الغفلة وهذه الرقدة، وكيف يتعاملون مع عدائهم. ولا نقول يتعامل مع عدائهم بالعداوة كما ذكرنا، لا لا لا، لا نعادي من عدانا، بل نسالم من عدانا ونتجنب شره. مطلوب نحن لا نعادي من عادانا، لا، وإنما نتجنبه حتى نخفى شره، ونحن نسالمه. فالإسلام يعني صدر الرحب، ويقبل من كل أي طوائف ومن كل الأجناس ومن كل طبقات ومن كل ما شيء ضيق أفق، لأن فيه سعة أفق كاملة. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعل هذه الاجتماعات فيها الخير والبركة، والإنسان هكذا فصحح نيته قبل العمل، قبل يخرج. كان شيوخنا سمعناه مثل حبيب علي بن شهاب يحكون عن شيوخه مثل حبيب رحمه مشهور، إذا بيذهب إلى مكان يتوجه إلى الله بصاحب هذا المكان، بأن الله يعني يبتهي الله بابتهال كبير قوي حتى يحضر وينوي النيات لنواها مؤسس هذا المولد أو مؤسس هذا الختم أو مؤسس هذا الاجتماع، وينوي كذلك النيات لنواها من حضر هذا الاجتماع من حين تأسيسه، إلى وقتنا هذا. حضر الناس علماء وصلحاء وأولياء، نوى نيات، خلت تدري في نياتك، وش النيات خاصة تقدر بها أنت مثل فرق المسلمين، ومثل ربنا يقضي المسلمين من هذه الغفلة، وكيف يلهم الله كيف التعامل مع عدائهم، يتجنبون شرهم، يتجنبون أفكارهم، يتجنبون طروحاتهم، لأنهم يأتون لنا بأشياء ظاهرها خير باطنها شر. ندرك هذا، والله يوفقنا إن شاء الله، ويجعل هذه ذكريات هذا طعم شعثرة، ما هو شغلنا، شغل من تقدم قبلنا من العلماء والصالحين والأولياء والأخيار، رتبوا تراتيب بنيات ما شاء الله عظيمة جم، ولا تزال لهذا ما أثر عليها الأغبار شيوعية والأغبار وهبية ولا غيرهم. يعني لو كان شيء عقل حتى مثل الذرة، ما حد بقي أقسى من الشيوعية ومعاملتها والمطامع لتنويها، كان يتم القضاء نهائيا بالشيوعية، بيقضون على التراث الإسلامي وعلى المظاهر وعلى المآثر، يعني بممارسات متكتكة شيطانية خبيثة. فلهذا من بيحاول عاده يحطم بهذه الأشياء، أقول لي يا ننصحه، شوف ناس أشطل منك، وناس أشقى منك، وناس أبعد منك، وناس أقوى ممارسات يعني ما يقبلها إنسانية، تخرج عن طول الإنسانية وفشلوا، وانت عادك لا تزال بتكرر هذا هذا النشاط اللي فشلوا فيه ناس أشطر منك وناس أخبث منك وناس مكتوبين حبل ما لهم علاقة بالواحد لحد وفشلوا. فينبغي لنا الآن كفاء يكفي من تفرق يكفي من تمزق. كنا نلتف وما اتفقنا عليه نمشي مرة والحد له وجهة نظر في بعض أشياء ما لا يحمل على الآخر. نكون أمة واحدة وسوية اللي نتفق عليه نتعاون عليه كلنا أشياء ما اتفقنا عليها لا نحمل صميلنا على الطرف الثاني خل من يعملها ولا نقول ناس الحين لا يحملون صميلهم على من يحضر الموت أو يكفرونهم أو يبدعونهم أو يشركونهم. هذا الخطأ. نحن الخطأ الكلام اللي يحصل أما عدم حضوره حضوره ذا الحرمان. نحن في اعتقادان إذا ما حضر محروم خير. هذا مجلس خير نتمنى أن كل واحد يشارك في الخير. نتمنى ما يقصر ولا كبير ولا صغير لا ذكر ولا أنثى أي اجتماع بغانا جميع يشاركون فيه لكن يشاركون في خيره في بركته في سره. لكن هذا من لونية بيحصل حتى ما جاء ومن اللبونية ما بيحصل شيء. ولكن لا يحمل ذي لا يسبون على ذي لا ما حضروا لا ما حضروا ما لا يحضروا ولا نحمل ذاك ليش أقول مولد. هذا محل الانتقاد ومحل المشقة من هذا المنطلق. وأما حضور وعدم حضور أن حضر ما بيزيد شيء عاد إلا بيخسره وإن لا حضر ما شيء بيقصر على الحاضرين والشقاق والنزاع والكلام ومشاهدة لا يجوز تجوز ما دام نعم. أما شيء مجمع على حرمته مجمع هذا اتفق ناس العلماء على أن المجمع على حرمته هذا يجب إنكاره. وأما المختلف بين العلماء لا يجوز إنكار عليه أبدا. من قلد عالما لقي الله سالم. وانت إن عندك قناعة بهذا حضر ما عندك قناعة سكوت. هذا المطلوب السكوت وعدم الخوض والبلبلة والإثارات والتشاقر والشقاق هذا اللي يشق علينا. وأما ما بيحضر ما بيحضر ما عنده قناعة بالموت بيحضر لا يحضر ولكن تمي يتأدب لأن هذا كلامه يكون هذه للأحياء واللي ماتوا حتى واللي ماتوا سابقا حضروا الموالد يشملهم الكلام حقه كذا يقيل دب. على كل حال نسأل الله يزيد كما دب وخصوصا في تريم وهذه تريم تغذلب وتأكل غذالبها كل من تكلم فيها وكل من سوى شيء ذل يقول الحين علي مشاب الصميل في الغوبة بيجي وقته عاد وقته إذا جاء بيصير لاش كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا مع الأبوه ذكر أبدا. والله يهدينا ويفقنا ويجعل المواسم هذه والاجتماعات القادمة علينا في آخر هذا الشهر فيها الخير والبركة للجميع ومددها وسرها يعم أهل الوجود بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام زين الوجود وسلف الجدود وكل ولي وكل ولي ولي وصالح وصالح والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذه سائلة تسأل تقول لو فرضت بعد الإمام مباشرة ووافقته في الركعة الأولى والثانية وفي الثالثة والرابعة تخلفت عنه من دون عذر فلم تدرك من قيامه زمن يسع قراءة الفاتحة ففي هذه الركعتين الأخيرة إذا سبقني الإمام من دون عذر هل أعتبر مسبوك ويلزمني متابعة الإمام وتسقط عن قراءة الفاتحة؟ يمكن في متصل من معنا على الخط فضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معك فكري مبارك بحيث.
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: معنا سؤالين
1: تفضل.
3: أول سؤال في واحد بنته صغيرة وجدت قطعة ذهب وهي تلعب في الشارع فما الحكم فيها الآن؟
1: طيب
3: هل ممكن يتصرفون فيها وإلا في أحكام أخرى؟
1: طيب.
3: أما السؤال الثاني ما حكم الجبيرة التي تكون ليست في أعضاء التيمم ولا أعضاء الوضوء وعليه جناب هذا هل عليه
1: كبا؟ إن شاء الله تسمع الإجابة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نبدأ بالسؤال الأول.
2: الجواب على سؤال الأخ العزيز حول اللقطة الذي وجدتها البنت تلعب في الشارع حصى ذهب. هذا يجب على وليها يأخذها منها لو لأنها صبية عادها دون البلوغ يأخذها ولوحة لوحة حالتين. حفظها إلى أن يأتي صاحبها هذا تبقى عنده في حرز مثلها إلى أن يأتي صاحبها ويعطي خبر أن فيها حاجة ضاعتها وعلامتها، ومن جاب علامتها يعطيه إياها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين حتى بعد 10 سنين. هذا أخذها للحفظ، يأخذها من البنت لحصل الضايع هذا اللقطة دي. ويجوز كذلك أن يأخذها منها لأجل التملك، يملكها للبنت التي وجدت هذه اللقطة، هذا يسمونه لقطة. ولكن أخذ للتملك يترتب عليه تعريف، مع تعريف يعلن عنها صباحا ومساء أول شهر، يعلن عنها في المحل اللي حصلت فيه وفي المجامع حق الناس في الجمع في محل تفاف الناس، وإذا كان حلي حق النساء في محل تجمع النساء يعلن عليها صباح ومساء. ثم بعد شهر ثاني يعلن صباح فقط، ثم بعد شهر ثالث يعلن يوم في الأسبوع يوم، ثم بعد هذا في شهر مرة يعلن الأول صباح ومساء، وبعد يوم صباحا فقط، وبعد في الأسبوع يوم، ثم في الشهر يوم، حتى يكمل سنة. إذا كمل سنة وهو مستمر على الإعلان وأعلن فين الإعلان، في محل العثور اللي حصلوها فيه ومحل تجمع الناس، فإذا كان ما يخص النساء محل تجمع النساء، كان من يخص الرجال محل تجمع الرجال. فإذا مرت السنة وحصل التعريف وحفظها في حرز مثلها وحصل عرفها سنة ولم يظهر صاحبها بعد كمال السنة والتعريف، يقول تملكت هذه اللقطة لمن وجدها وهي الصغيرة المحجورة دي، ومع يتملكها يثمنها عند من يعرف هذا القطعة يتثمنها الحقيقي، وقوله تملكتها أي جعلتها ملك للملتقط. الملتقط الآن محجورة بنت، يتصرف عنها وليها أبوها ثم الجد

0: أول حاكم هو نائب الحاكم الولي الشرعي الأب، ثم الجد إذا ما حد الأب أو سلب الولاية، ما حد أب ولا جد ولا جد الجد ولا أب، ما حدهم الحاكم ولي من لا ولي له، ما هو الأخ كما يتوهم بعض الناس الأخ له ولاية شرعية، لا الأخ يمكن يأخذ ولاية من الحاكم، لأن بعد الأب والجد وأن على ما حدهم وليها الحاكم، إما هو يتولى أمرها أمر المحجور ذا أو يعين نائب عنه يصير ولي على المحجور، وهو الولي يقوم بالمهمة ذي، لأن الملتقط صبي أو صبية، فلو في الحالتين يجوز، إن كان باه للحفظ ماذا لا يتملك حتى قاعد تبعده 10 سنين أو أكثر، اللهم عليه يخبر بأنه إذا جاء حد قال لك يا ابنك وصفها كامل أعطيه، هذا للحفظ، ولا طامع قال بتملكها ولا يتملكها الحين الآن، الأول خلها تبقى برقمها بعينها سنة وعليك تعريفها صباحا ومساء،
1: حتى لو بيضمن ثمنها يعني حتى لو بيضمن ثمن
0: حتى لو بيضمن ما يجوز يصرف فيها حالا، لأنها ما هي ملكه، الإنسان يصرف لها فيما يملكه وهذه ملك صاحبها، كيف تصرف في ملك الغير دون إذنه؟ ما يجوز، حرام، ونصرف باطل. لكن بعد السنة وبعد التعريف كما شرحنا يتملكها، صارت الآن ملك للملتقط، ملكها الملتقط يصرف فيها، باي صرف حقه بالتملك ذلا، لكن التملك ما يصح إلا بعد لا سنة وبعد التعريف، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أما السؤال الثاني يقول ما حكم الجبيرة التي تكون في غير أعضاء التيمم والشخص هذا عليه جنابة؟
0: نعم، الجبيرة إذا كانت في غير أعضاء التيمم لا تؤثر على الجنب، أما الشخص بيتوضأ يتوضأ في أعضاء الوضوء ولا ماشي حول الجبيرة، على سبيل المثال لو كان في ظهره أو في صدره، هذا مثال دل، بيتوضأ في لا يوضو، لا أعضاء الوضوء ماشي حولها من الجبيرة، لكن لو أجنب، لأن الجنب أعضاء الغسل جميع البدن، هذا لو أجنب وعليه جبيرة في ظهره أو في صدره في غير أعضاء التيمم كما جاء في سؤال الأخ، هذا عليه يتيمم يغسل الصحيح ويتيمم على الجريح، فإن كان هناك جبيرة كما جاء في السؤال هي مسائل كبيرة فيه، نوضحها على طهارة من الجناب، طهارة من الجناب نوضحها، لأن هذا ليس من أعضاء الوضوء، نوضحها على طهارة من الجناب، ما وضحها وهو جنب قدو، لا وضحها على طهارة من الجناب، ولم تأخذ من صحيح شيء أبدا إلا على قدر الجرح فقط، هذا ماشي قضاء عليه، يتيقصد الصحيح تمام على الجريح ولا شيء قضاء ولا إعادة عليه. حال الثاني ماشي إعادة عليه، إذا أخذ إذا كان وضعها على طهارة وأخذ من الصحيح قدر الاستمساك فقط، قدر ماشي زايد عليه، وضعها على طهارة، نعم ماشي قضاء عليه لا شيء إعادة عليه حالتين ذي. أما إذا كان وضعها على جناب، جنوب وضع الجبيرة ذي على ظهره ولا صدره وهو جنب، هذا عليه القضاء مطلقا، أو أخذ من الصحيح زائد على قدر لا استمساك، هذا عليه القضاء والإعادة. وكذلك إذا كان في أعضاء التيمم، الآن في السؤال الأخ يقول ما في أعضاء التيمم إلا في ظهره ولا في صدره في نحره، فهذه الحالة إذا غسل الصحيح وتيمم على الجريح ولم تأخذ من صحيح إلا قدر لا إمساك، إذا وضعها على طهارة أو لم تأخذ من صحيح شيء أصلا حتى على جناب وضعها، إذا أخذت من صحيح إلا ماشي إلا على الجبيرة على الجرح ماشي من صحيح أخذ القطع أبدا ماشي عادة علي. هذا حكم الجبيرة في غير أعضاء تيمم، وعليه تيمم واحد بس ولا يجدده في كلها، يعني تيمم عن جنابه ما تيمم عن وضوء، تيمم عن جنابه، إذا كان عليه جنابه غسل الصحيح تيمم للظهر عن الجريح، جاء العصر بعدين يتوضى عشان تيمم عليه، جاء المغرب يتوضى، جاء العشاء يتوضى ما عشى عليه، ما أقول عاد يعيد لا، لأن التيمم اللي يعمله ما هو عن الوضوء، تيمم قالوا عن لا، لو أقرب ثاني مرة أقرب جاته جنابه ثاني مرة عليه يعيد التيمم مرة ثانية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير.

0: الأخ محمد عبد الله معنا. الأخ تفضل. الأخ محمد عبد الله عليكم السلام تفضل.
1: بالنسبة عندنا سؤال بالنسبة للآن الإدارات.
0: أيوة.
1: يعني ما يمشي أي عمل إلا إذا دفعت فلوس.
0: نعم.
1: فمثلا يعني عندك الإدارات هذه حق قطاع الأراضي ومقطع أراضي.
0: نعم.
1: يعني ينزل لك المهندس يثمن الأرض هذه اللي أعطونك إياها من الدولة.
0: نعم.
1: يثمنها بالثلث.
0: نعم.
1: ضروري عليك إنك تدفع رشوة ثلث. فلازم تعتبر رشوة لأنه ما بيتم عملك إلا إذا رفعت.
0: طيب.
1: يعني تظل في عرقلة يوم بعد يوم شهر.
0: سؤال واضح.
1: سنتين.
0: سؤال آخر.
1: بس.
0: يعني يسأل عن حكم الرشوات اللي تدفع في سواء كان في وظيفة أو في بيستخرج أرض ما بتخرج له الأرض إلا إذا دفع شيء زائد عنه.
2: نسأل الله السلام والعافية من الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي، وهذا قد تفشى كثير، ونسأل الله يرفع هذا يقنع هؤلاء الناس من محبة الدنيا، لأن محبة الدنيا لما تزيد على الإنسان ما عاد يبالي حلال حرام، حبك شيء يعمي ويصم أعمام عن الحق، وأصم عن الحق خلاص. من حبة الدنيا زادت في قلوبهم يبغى مال يدخل، وهذه الرشوة خطيرة وقد انتشرت بصورة ما حد يحلم بها ولا حد يظنها. وما أدري هؤلاء مؤمنين إيش الإيمان حقهم، لعن الله الراشي والمرتجي. هذه الرشوة ما يجوز، كما في سؤال الأخ بغاله وظيفة أو بغاله قطعة أرض ما بيحصلها إلا بالرشوة، ما يجوز أبدا. نعم في حالة قال جوزوها العلماء، إذا شي حق ثابت شرعا لك، حق ثابت شرعا لك، ولكن ما بتصل إليه إلا بالرشوة. إذا ما رشيت ما بيصل الحق، ما هو الحق بتثبته بالرشوة، لا الحق اللي ثابت معترف لك بهذا الشيء، لكن ما بيعطونك إياه إلا بالرشوة، لكن الحق ثابت لك. قال في هذه الحالة يجوز دفع، يجوز ما هو يسان، يجوز يجوز ترك، يجوز دفع الرشوة وإثم على المستلم، الإثم يكون اللعنة على المستلم، لأن هذا اللي بيتوصل إلى حقه بالرشوة دي، حق ثابت له. أما قال لا، إلا بيثبت الحق له بهذه الرشوة، هذا حرام واللعنة على الطرفين الراشي والمرتشي، بيثبت الحق له بلا بالرشوة، هذا غلط وحرام ومنكر كبير، وما أدري كيف عاقبته على المسلمين لما يسكتون عن هذا الشيء. لكن في حالة أنه الحق ثابت، حقي عندي قرارات وعندي أحكام وعندي على أنه حقي، لكن ما بعطونا إياه، ما أطلونا غدوة بعد غدوة بعد حتى تضح لي، ما بتوصل إلى حقي إلا بالرشوة، يعني بغير رشوة ما بوصل إلى حقي. في هذه الحالة يجوز له إن بيعرض عنه أو لا، لكن قال لا الحق صابون القلب ما بفك حقي، يجوز يدفع الرشوة للوصول إلى الحق الثابت شرعا له. لم يثبت الحق بالرشوة، لا الحق ثابت له قبل الرشوة، إلا الوصول إليه صعب. نعم في حالة هذا الشخص يعني قاعد بلا بيت بلا سكن، في حاجة مضطر للسكن، لأنه قاعد في دار إيجار بالكراء أو قاعد في دار بعارة صاحبه يتمنن عليه، ولا معه دار مسكين وبغاله قطعة أرض، بغاله مسكن لأنه سكن ضروري للإنسان، وقالوا ما بيعطونك إياه إلا برشوة، وهو مضطر، هذا صار مضطر الآن لأنه ما معه ماوى لا معه سكن. في هذه الحالة قد يجوز له، لكن ما عاد ماشي حق ثابت له، حقولنا كلام السابق على أنه إذا شيء حق ثابت له يجوز دفع الرشوة وإثمه والإثم على المسلم، لكن في الحالة الثانية اللي بنا هذه ماشي حق ثابت له، ألا مضطر مسكين بغى سكن شخصي، ربما في هذه الحالة يحص المجال لأن يدفع الرشوة والإثم على المسلم. أما إذا كان سكنه معه وذا اللي أبغى قطعه فعد قطعه بمكان بعد مكان، لا يجوز بتاتا يروح في داهية، لا يجوز يعني يدفع أي رشوة. وهذه الرشوات اللي تحصل والعياذ بالله من بعض ناس ما حرام زعق كبير وعاقبتها ولا بتبارك معهم.

0: يقابل بثمن، وبعدين يسحق على أجرك على قدر نصب على قدر العمل، يأخذ أجرة، هذه ما سمى رشوة دي، يأخذ أجرة على قدر العمل اللي قامبه، العمل اللي قامبه إيه مقابل به. فلهذا بعض أعمال لما فيها جهد ولا فيها شيء، الفقهاء نصوا قالوا كذا، كان كلمة السمسري، من السمسري ذا دلال، بيع قال اشتر، بيع قال اشتر، قال بعنا عليه، هاتوا الأجرة، هاي من الأجرة، إيش من جهد بذله؟ كلمتين. فإذا كان العمل في جهد يطلع ويندر ويسحب ويسعي، كمان يأخذونه الدلال، بعد الدلال هذا الشيء بشيء يذكر، نبه الدلال كلهم في عقار، في سيارات، في غيرها، يأخذون نسبة في المية كذا كذا، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز شرعا أبدا. نعم يأخذ أجر على قدر العمل، عمل تفرغ يوم يومين ثلاثة أيام، كامل أجر اليوم يحق، شيل على قدر الأجرة، لكن لا يأخذون الحين بالنسبة المئوية، في المية كذا وفي الألف كذا، ولا بيتباركون، حتى فاشوا. ولا أقول لهم محلات واسعة، بعد فترة بتشوف الفقر يدوح فيهم، التقى فيه البقاء، يتقون الله ويراقبون الله. وأما الآن نهب أموال الناس وسنزافة في أمور ما تجوز، ما يجوز، ما يجوز، ولا بيتباركون بها، والله يحفظ الجميع.
1: آمين إن شاء الله. الأخ بدر علي معنا على الخط، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، عفوا على الانتظار، تفضل.
2: السؤال هو ما حكم الرجل الذي يصافح المرأة ولا يصافح الرجل؟ يعني الرجل موجود في نفس المكان.
1: ما حكم الرجل الذي يصافح المرأة
2: ولا يصافح الرجل، والرجل يعني موجود في نفس المكان،
1: يعني مجلس فيه نساء ورجال قصدك؟
2: يعني المهم دخل مثلا انه في مرأة وفي حريم ورجل مثلا، او في حريم ورجال.
1: ايوه،
2: يصافح المرأة ولا يصافح الرجل؟
1: طيب
2: شكرا.
1: ما حكم الرجل؟
0: المصافحة لا تجوز الا الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة، او الرجل مع محرمه من النساء، بشرط ألا تكون هناك ريبة ولا فتنة، النام من الفتنة ولا هناك ريبة، حتى المحرم مع محرم، لو محرم بيصافى محرمه من النساء، أخته، بنته، عمته، خالته، حد من الرضاعة أو من المصاهرة، من المحارم اللي ما ينقضنه، يجوز يصافح، بشرط أمن الفتنة ولا هناك ريبة. إذا ما هناك ريبة حرام، إذا هناك ريبة أو فتنة حتى بنتك ولا أختك من رضاع ومن نسب. أما المرأة الأجنبية لا يجوز مصافحتها مطلقا، مرأة أجنبية المحارم 18، 7 من النسب، 7 من الرضاع، 4 المصاهرة، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، بنات الأخ بنات الأخت، 7 من النسب. النبي قال حرم من الرضاع ما حرم من النسب، 7 من الرضاع، أمهات من الرضاع، بنات من الرضاع، أخوات من الرضاع، عمات من الرضاع، خالات من الرضاع، بنات الأخ من الرضاع، بنات الأخ من الرضاع، 7 فوق 7 14، وعاد 4 من المصاهرة، أمهات الزوجة وبنات الزوجة، زوجات الآباء وزوجات الأبناء، هذه لا 18. يجوز مصافحتهم ذيلا بشرط الأمن، إذا ما هناك ريبة وأمن الفتنة ولا فتنة، يجوز. ما عداهم ذيلا من غير 18 لا يجوز، ولو أمنت الفتنة ولو ما هناك ريبة. كان سابقا بعضهم إذا قدوا ما هناك فتنة ولا ريبة يغطي يده، يغطي يده بس، بحيث ماشي مباشرة بالبشرة ما تلمس البشرة، عدل مع من الفتنة. أما بدون مس البشرة البشرة، حتى أمية الفتنة، حتى عجوز، حتى هرمة. نعم في حالة إذا هناك علاج طبيعي يشوف المحل بيطرح الإبرة فيه ولا بيعالج، ألا ضرورة علم الضرورات مع المحظورات. الحين السؤال لا عن المصافحة، جاب كلام مجمل، هل يصافح النساء ولا يصافح الرجال؟ لا، كلام مجمل، لا. كيف الرجل يصافح الرجل؟ كيف يصافح المرأة؟ نعم دخل في منزل فيه رجال وأمهم، ودخل عند أمه بيصافح أمه، بس ما في شيء، أمه ذي كعبته. أما منزل فيه رجال ونساء ويدخل صافح النساء. أنت المحارم له يسبرون له بالرجال؟ إذا كان هذا عنده ذوق ويعرف الآداب صافح الرجال، وبعد إذا كان النساء ذي المحارم له لا يمر عندي صافح إذا ما هناك ريبة ولا فدا. وأما يدخل عند المحارم من النساء صافح عنده الرجال يخليهم الرجال حتى أجال، الرجال أولى بالمصافحة. فإذا دخلت منزل في رجال محارم ولا أجانب وفي نساء، أول سبب الرجال صافح الرجال، وبعد إذا كان في المحارم ذي لا النساء ذي لا محارم لك صافح المحارم فقط غيرهن لا، ولا يجوز غير المحارم. وحتى المحارم شرطنا بشرط أن تكون هناك ريبة ولا عدم ولا فتنة. فإذا هناك ريبة يعني القالب فيه ما فيه أو بيفتن بها ماشي، لكن إذا المسيدها وشافها ناعمة بيتحرى قلبه، هذه الفتنة دي اللي الشارع قال بعد الذر من الشحم، قال ذاك بعد اللحم من اللحم، لأنه إذا قد يكون ماشي عنده أشي عنده ريبة، لكن لما يلمس يدها وتيجي اليد ناعمة يتحرك القلب، هذه الفتنة اللي صفح ذل المحارم. أما الأجنبية حتى يدها كم الحظ يابس ما بشي فتنة أبدا، ما يجوز أبدا. أجنبية دي لا، نعم قلنا في بعض من تقدم شفناه من العلماء السابقين إذا قدوا الأميل حلب يصافحه وهي أجنبية يغطيها، يغطي يده بحيث أن تكون ما عاد يلمس البشرة البشرة، ماشي تماس إلا في الثوب. أما مصافحة أمك أو أخوانك الكبار أو عماتك أو خالاتك أو هذا مطلوب ومستحب، ولكن لو دخلت عند في محل فيه فيه فيه رجال يبدأ أول بصفحة الرجال حتى أجانب، ثم بعد يتحول للنساء من كانت محرم من محارمه ولا هناك ريبة ولا فتنة يصافح. أما المجانب لا يصافحها مطلقا أبدا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخ عدروس السقاف معنا من سيما، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل يا أخ عدروس.
3: بنشتري أرض زراعية.
1: أيوة.
3: وفي وسط الأرض هذه البئر نخلة أو ملة.
1: أيوة.
3: وهذه ملة خاصة بطلبة العلم من الثمر فقط.
1: نعم.
3: هل يجوز قطع الملة وتعويض طلبة العلم؟ لأن في وسط البئر هذه.
1: يعني تعويضهم بقصدك بمال أو شيء آخر؟
3: لأن الأرض ما لهم في الأرض، لهم النخلة فقط، هذه الملة فقط الثمر.
1: نعم. واضح السؤال. سؤال آخر؟
3: لا شكرا.
0: الحمد لله. السؤال الأخ العزيز حول وجود ملة أو نخلات أو نخلة في أرض، وهذه إما وقف أو صدقة طلبة العلم أو للفقراء والمساكين أو الغرباء أو الجهات من الجهات. هذه النخلة الموقوفة أو المصدق بها على جهة مش على فرد، إن كانها واقف أو صدقة على شخص معين على زيد على فلان بن فلان هذا، ولا هي واقف إلا صدقة، ما هي واقف ما وقفها، يجوز يتفاهم معه يعطاه بدل الملة دي أو بدل النخلة نخلة ثانية إذا هو شخص، ولا هي واقف إلا صدقة. وأما إذا على جاء على طلبة العلم على فقرة هذه جهة، ما يجوز حد يتصرف باسمهم. ليه؟ لأن ظل طلبة العلم اللي موجودين الآن اللي بيجدون بعدنا، وإذا طلبة العلم موجودين ذي لا خلاص هم الكل في الكل، عاد من بعدهم بيكون طلبة علم مثل ما أو أحسن منهم، عاد هذا يسمونه جهة. هذا الجهة إذا هي وقف، الوقف ما يتغير إلا وقفها وعلى غلتها على الفقراء وعلى المساكين أو على زيد حتى معين الغلة حق هذا الوقف ما يتبدل، خصوصا عند الشافعية مشددين في هذا إلى آخر حد. الوقف ما يجوز يعني تعديله ولا نقله، قال بننقل المحل ذا إلى المحل ذا، عند الشافعية لا يجوز بتاتا إذا هو وقف. وأما إذا هو صدقة كما شرح، إذا كان صدقة على معين شخص فلان يجوز بموافقته، لأن عليه ما على غيره، بموافقته تعتاد بدل الملة ملة ثانية النخلة نخلة ثانية إذا وافق رجل. لكن إذا ما هو على شخص إلا على جهة على طلبة العلم أو على الفقراء، على المساكين، على الغرباء. هذه سنة جهه لا تنحصر في الموجودين بس، لأن تتطرق من بعدهم ومن وراءهم ومن جاءت يأتي بعده، فلا يجوز لبيض الموجودين لا يصرفون فيها، لا يعتبون بدل. هذه إذا هي على جهه أو وقف لا يجوز يعني تحويلها إلى مكان ثاني، ولا تعويضهم بمبلغ ولا حتى ثمنها 10 مرات. إذا هي على جهه صدقة أو إذا هي وقف حتى على معين شخص معين، فتبقى على ما هي عليه، ويحق من موقف عليهم ليلة يسقونها ويتعهدونها، ولا يجوز لهم ذلك. قال بتعوق الأرض، أرض بنبني فيها ولا بنقيها مشروع فيها ولا بنقي شيء فيها، ذي النخلة تعوق حق، لأن حق الإنسان كبير عند الله، فلا يجوز. أقول لك بقعة ثانية، خلي المكان ذا ما دام فيه نخل، وكثير هنا يصرفون مع يسألون يشترون أراضي بيبنون فيها ونخل فيها واقف يقتلون، حرام. ما أدري كيف مصيرهم ذيلا، نخل موقوف، موقوف على مساجد ولا موقوف على حتى على أي جهة كان أو على أي شخص واقف، الوقف ذا ما يتغير أبدا، فمبدله بعد ما سمعه فإن مثلا عليهم يبدلونه إثم كبير عظيم جم. فنبه ونهيب من بيبني في أرض وفيها نخل، واللي أول إذا كان نخل ملك شخص ذا يتفاهم مع مالكه ويشتري منه أو يعوضه بنخل بداله، ولا ما فيها شيء. الحنب إذا كان النخل ذا إما وقف أو صدقة على جهه، على جهه مش على فرد. هذه إذا كان صدقة على فرد على شخص معروف يمكن وهي صدقة ما هو وقف. أما الوقف حتى على فرد لا، لأنها ما يجوز أبدا. هل إذا كان منقطع الآخر بعدين بيعود للورثة كلام ثاني، والآن ذي حين مدامه واقف لا يجوز يتصرف الوقف بأي شيء. وهذا الذي يبني في المكان هذا بيقي له مشروع ولا بيقي له دار سكن أو غيره وفيه نخل موقوف، لا يحق له يبعد النخل، أو قال باعتي 18 مرات بذبله، لا إلا برضى، برضى إذا كان ملك شخصي. لكن الواقف الملك فيه لمن؟ لله. كل موقوف الملك فيه لله، خلاص ما يتأتى تراضي ذا كيف تراضي. الموقوف الملك كل مال موقوف الملك فيه لله. أما إذا كان على موقوف ذا، لكن إذا صدق ما هو وقف، لأن حالتين، ترى صدق على شخص معين، على زيد، على عمرو، على بكر، على خالد، وتارى يكون على جهة. إذا كان على جهة ما يجوز، ماشي طريق الجهة يعني تتفرع فرع بعد فرع. وإذا كان لا على شخص واحد معين يمكن تتفق معه وتتعاوضون بدل الملة. نعم. أما إذا كان مولك خد شخص فردي ما هو واقف ولا صدقة، هذا تتفاهم مع مالكه وتعطيه مقابله، أبغى فلوس أبغى ناخذ بدل، وجاي شرعا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخ حامد البيتي معنا، تفضل من الريضة، تفضل.
4: ألو مرحبا، أنا معي سؤال حول،
1: تفضل،
4: حول وسائل تنظيم الأسرة هذه اللي يتعاملون بها الطب.
1: وسائل تنظيم الأسرة يعني قصدك تنظيم النسل؟
4: تنظيم الأسرة
1: نعم.
4: يعني هل يجوز للمرأة يعني أنها تختار وسيلة معينة هي تستعملها؟
1: أيوه.
4: يعني من أن يعني من دون ما ترجع مثلا لزوجها، خاصة إذا كان الزوج يعني له وجهة نظر ثاني ولا شيء. وبما أن الحرمة هي اللي تتحمل يعني عبء أكثر مثلا في تربية الأولاد والقيام بأمورهم وشؤونهم. ومعانا مثلا هذه أسرة مثلا ما شاء الله مليئين مثلا بالأولاد وأسرة كبيرة يعني وظروفهم صعبة مثلا.
1: طيب
4: هل يجوز للحرمة مثلا أنها مثلا تختار اتجاه هذا
1: الهمسة
4: تروح تعملها
1: في أسرة وشيء؟ سؤال واضح يعني، أي سؤال آخر؟
4: لا هذا وصلنا.
0: الحمد لله ونسأله التوفيق والسداد، وأن الله يقوي إيماننا بربنا جل شأنه. ذكر العلماء رضي الله عنهم علماء الشافعية أن استعمال شيء للرجل أو للمرأة الذي يقطع النسل بتاتا هذا حرام ولا يجوز بتاتا ما يقطع النسل. وأما استعمال شيء ألا يمنع التناسل أو الحمل فترة معينة فترة معينة فهذا إذا كان عمل لأجل مصلحة ودفع المضرة هذا لا بأس به. يعني إذا تضرت المرأة بكثرة حملها لما يتكرر عليها مرات أو عندها ضعف أو عندها عجز في جسمها وتتحمل يعني تكلف أتعاب كبيرة فلا بأس باستعمال ما يمنع الحمل فترة معينة فترة معينة نعم. وأما إذا كان الدافع لهم من أين يأكلون من أين يشربون مصاريب تكمل هذه نظرية الناس الذي ما عندهم إيمان بالله ولا بوعد الله هذا غلط. لأن الله سبحانه وتعالى كل دابة تدوم في الأرض تكفل برزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مش على أبوه ولا على أمه. أبوه متحمل يأكل كل منين كثروا ذي ساعة جاء ولدت جابت لنا ولد يأكلون منين أكل على الله مش عليك. إذا كان الدافع له والحافز ألا أن تعبان ما كلهم منين هذه نظرية حق الناس الكفار يبون الكلام ذا عم المؤمن لا المؤمن يتكل على الله فلا يجوز أبدا أن الخوف من الرزق أو من يأكل منين هذا ما يجوز. أما إذا كان واقع الحال المرأة متضررة بتتعب نعم يجوز لها استعمال ما ترغبه هي مهما يرغب كما قال في سؤال الأخ هو اللي وجهة نظر وهي وجهة نظر هي عرف بواقعها واستعمال شيء مؤقت مش يقطع الناس البتاتا لا ألا يبعده فترة وثم تعدين يعود كل شيء لما على ألا تأخذ فترة طويلة ما لترغبه هي حق من ما يرغبه لأن هي عارفت بالأتعابها وعارفت بالمشاق اللي يتحملها وما بيقدر يعبر عن مشاقها ولا أتعابها يتحملها فينزل على رغبتها. نعم لو وهذا إذا تحقق الضرر. أما إذا ما تحقق الضرر اللي يمنعها ممنوع. إذا ما تحقق الضرر ما يجوز لها إلا برضا زوجها. فلو مرة بتستعمل ما يمنع العلوق هذا من على الحبل على تعبير الحضارة عندنا لا يجوز تعمله إلا برضا من برضا الزوج. نعم إذا تحققت الضرر أصبح الضرر محقق أما بالفعل بالواقع الحال أو بقول طبيب مسلم ثقة عادل قال إن حبلتي بتضرر بيحصل كذا كذا كذا كذا كذا فتحقق الضرر يكون من زاويتين. الزاوية الأولى إذا بالفعل بتجربة أكبر برها يعني حصل علوق عندها وشافت الموت من لأنه تكرر عليها هذا بالفعل أو ماشي بالفعل لكن طبيب مسلم مؤمن ثقة عدل قال لها إن حبلتي بتضرري من الحبل وكلامه يعني عن صداقية وعن حقيقة هذا يجوز لاستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا لا دواما دواما لا ما يجوز أبدا إما مؤقتا هذا في هذه الحالة في الحالة إذا كان هذه تحقق لا الضرر بشيء من الزاويتين ذي يتحقق الضرر بشيء من الزاويتين هذا يعني معاش يثم عليه ويكون مؤقت. وإذا ماشي من هذا الكلام ما يجوز بتاتا ولا يحق للمرأة كما ذكرنا تستعمل شيء يمنع الحمل وزوجها ما هو راضي نسأل الله السلامة والعافية هذه متهمة المرأة تستعمل الحبوب بدون إذن زوجها هذه لعلها تكون شرموطة دي خاينة دي لا تستعمل الحبوب لا تروح تلعب وتزني ولا شيء حمل وزوجها ما هو داري مسكين حرام. فنبه النساء لا يجوز لأي مرأة تستعمل أي حبوب حق منع الحمل أو غير ذلك من الحمل إلا برضا من برضا زوجها إذا مرضي ما يجوز. ونعم في حالة تحقق الضرر رضي أو مرضي لا ضرر ولا ضرار ولا توقف بيدك من تاركه تحقق الضرر. هذا ارضي ولا ارضي تستعمل ممنع الحد كمان وتحقق الضرر يكون واحد من امرين, اما بالفعل تضررت او قول طبيب ثقه عادل اخبرها بان اذا حبلتي بتضرري, هذا ارضي ولا ارضي. واما لا تحققت الضرر ولا هي, فنقول هذه اي كل مره ومزوجه ولا شيء ضرر عليها تستعمل حبوب هذه خاينه متهمه تهمه عليها. ليه تستعمل الحبوب بدون علم زوجك؟ والزوج هو اذا قاتل حرمته بستعمل حبوب, شوف بتروح بتلعب بعدين ما عاد لك وحدك يمنعها. هل اذا شيء ضرر, اذا شيء ضرر عليها ولا تلقوا بذلك من تالك, هذا ما يقول حتى منعها ما له حق اذا شيء ضرر تحقق عليها. واما لا شيء ضرر تقول بستعمل حبوب طيب شو تعمل؟ هذا تفسحت المجال لها لان تلعب تروح برا رجل مستعمل ما عاد في حمل بيقع. فعلى كل حال هذه الحبوب فتنه كبيره ولا يجب ان تكون متداوله في صيدليات الاماكن كلها. ما تستعمل الا عند الحاجه والضروره اذا تحقق الضرر. فهذا تحديد النسل ذلة نظريه حق ناس كفار ما عندهم ايمان بالله. وتكلمنا اذا كان بيحب يوقف الحمل حقه فتره مؤقته لاجل ياكلوا منين, هذا غلط ولا يجوز. لأن الرزق على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالخوف من الله حق الكفار ذا اللي نظريتهم ذي مسلمين لا. هذا واحد جاء قالوا هات بعد كم أولاد جاب له ملا المصنف حقه حصي قالوا على عدد هؤلاء بتملي هذا كلهم. قالوا لازم تذكر الله وكل شيء تقله رزق كل حلبة يرزق على الله ما هو علي. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب. أيضا عندنا سائلة تسأل تقول أنها تزوجت وعمرها 12 سنة وبعد ذلك طلقها زوجها الأول وجلست 18 سنة بدون زواج. بعد 18 سنة تزوجت ولكن الفترة هذه كلها تارك الصلاة فيها, ربما علمها زوجها الثاني كأنها عن جهل يعني, فما حكم هذه السنين اللي مرت عليها وهي تاركة للصلاة؟
0: الصلاة كلها أيام العادة, أيام العادة ما يصلى عليها حتى في غير
1: أيام العادة. كأنها
0: كل من فات عليها صلوات شهر شهرين سنة سنتين ولو 18 سنة وأكثر ما يصلي وذا انتاب إلى الله عليه قضى يقضي يظلي هكذا كل ما حصل ساعة أو ساعتين أو نص ساعة يقضي ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر عصر حق يوم سجله قضينا حق أسبوع قضينا حق شهر قضينا حق شهرين حتى يغلب على ظنه أن القضاء اللي أداه بيزيد على اللي فات. أما عشت فيه ذي فما تعسل ما صلي ما تقول لله ركعة, هذا سؤال غريب وعجيب. هذا يحصل إذا يحصل من في قرية أو في مدينة هذا الكلام حاجة غريبة. فنقول إذا كان ما صلت كل شخص رجل أو مرة ضيع فروض عليه فاتت عليه وذحين بيتوب إلى الله توبة حقه توبة لازم عدم من قضاء تلك الفروض. فأني محدود له 5 فروض 10 فروض يقضي وإن قال ما أقدر يضبطها صلاة جم فات علي نقول اقض جم حتى يغلب على ظنك إما قضيته يزيد على ما فات عليه. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سائلة تسأل تقول أنها مرأة حامل يخرج منها ماء أبيض وريح, فما حكم هذا؟
0: ريح
1: نعم.
0: المرأة حامل أو غير حامل ما دام شيء يخرج من قبلها هناك مذكور يذكروه الفقهاء البول والمذي والودي ومثله الدم الحيض دم المستحاضة. هذه الأشياء إذا هو بول نجس ينقض الوضوء, مذي أو ودي نجس ينقض الوضوء ماشي غسل به, مني عليه جنابه نعم, دم يعطى حكام الحيض. والحين قالت يخرج منها بشيء أبيض يعني هذه البياض رطوبة الفرج, رطوبة الفرج هذه نصوا عليها الفقهاء بأنها طاهرة, رطوبة الفرج طاهرة يعني ولا تنقض الوضوء. ولكن إذا كانت من ظهر الفرج ما هم من داخل الفرق. إذا كان من داخل الفرق حكم حكم المذي والودي والبول بتعرفها. قالوا إذا هي متغيرة لونها أو رايحة فيها هذا من داخل. وإن يعلم من ظهر الفرق إلا حاجة بياض بس إن كان رطوبة الفرق طاهرة. وإن كان متغيرة لونها أو ريحة هذه نجسة تقضي الوضوء. اللهم أن هذه مرة حامل إن كان جاه إلا فترة بعد فترة نفس الحكم ومتغيرة لونها أو ريحة هذه تقضي الوضوء ونجسة. إذا كان لا ألا يتراها بياض ألا ما في تغير في ريحه ولا في لونه ما متغير هذه ولا في هذه من ظهر لا الفرق حتى جاءت في القميص حقها طاهرة. هذه طبت الفرق من ظهر الفرق طاهرة ومن داخل الفرق نجس وبيت تفرق بينه. اللي من ظهر الفرق دي ماشي تغير فيها لا في لونها ولا فيها ريح هذه طاهرة. هذه ما طاهراتها كان بنص العبارة حق المصدر الصغير. وأما إذا كان تغير في ريحها أو في لونها هذه نجسة تنقض الوضوء. فإن كانت التي جاءها وقت دون وقت الحكم هو ذا نفسه. وإن كان مستمرة استمرار حكم الحكم سلس لا عليه يتوضأ تغسل فرقها وتحشوه بعد دخول الوقت وتوضأ بالموالاة وتصلي بالموالاة. هذه لا حكم سلس البول سلس الريح سلس المذي سلس الودي أي شيء يخرج من الإنسان. هذا إذا كان حكمنا عليها بأنها نجسة بأن جاءت من داخل الفرق. نعم. وأما إذا كان لها من ظهر الفرق طاهرة دي. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب وأجزل الله لكم المثوبة والثواب إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء في هذه الآونة وفي هذه الساعة قد أدركنا الوقت ولا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم. كونوا معنا بمشيئة الله تعالى لنقضي معكم وقتا طيبا مع حلقة جديدة. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة من فضيلة الحبيب.
0: بالقبول قبالة صلاح كل حال الله يعلمنا ما جهلنا ويبارك أوقاتنا وأعمارنا ويجعلنا الشهر من أبرك الشهور عينا وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خير البرية عليه أزكى الصلاة والتحية، ستقام بعض مجالس الخير بمدينة تريم، ومنها هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب مباشرة المولد السنوي في مسجد الشيخ علي بن أحمد بامروان بحارة المجف بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
3: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، انصمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا بعابس ولا مفند. هذا سيدنا محمد،
4: اللهم صل وسلم.
3: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
1: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

منبه الطاعات. بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
5: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه.

0: الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الخبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا واحفظنا وانصرنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع العافية واللطف والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

0: الله أكبر كبير الحمد لله الحمد لله
1: اللهم صلي وسلم
0: الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فعلى

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى

نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون.

0: ما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعتف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرا فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب عسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنون الأوهام السادرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا

الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى العقان فهم مقمحون.

والسميع العليم. سد العرش مسبول علينا، عين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

وأجعل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين، اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك، عرفني الطريق إليك وأعنا علي فضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم.

التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

عند الشدائد يا خفي اللود يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه.

بلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ونحن في معهد من معاهد العلم، يأتينا سؤال عن حكم من لا يبلغ العلم. هل إذا تعلم الإنسان علم الشرع يجب عليه تبليغه، أم أنه يجوز أن يكتفي به في نفسه؟ إذا كان العلم الذي يسأل عنه مما يحتاجه أهل الإسلام، أو أنه سئل عنه الإنسان، إما سئل بلسان الحال أو سئل بلسان المقال. لسان الحال معروف، السؤال باللسان بالمنطق، ما حكم المسألة الفلانية، ما حكم القضية الفلانية، هذا سؤال بلسان ليه؟ بلسان المقال. أما السؤال بلسان الحال، أن ترى بعينك من يمارس عبادة خطأ، تشاهد من لا يرتب وضوءه، تسمع إنسان ينطق بحكم مخالف لحكم الله، لحكم الشريعة، وجود جهل بحكم من أحكام الشريعة الواجبة أمامك بمثابة سؤال هذا الذي عمل هذا العمل المخالف للشرع. فهذا سؤال لكنه بلسان له، بلسان الحال. إذن إذا كان الشيء الذي يتحدث عنه في السؤال مما يحتاجه المسلمين، أو مما سئل عنه هذا الذي لديه العلم بلسان السؤال بالمقال أو بلسان له الحال، حينئذ يكون امتناعه عن تبليغ هذا الحكم حرام وكبيرة من الكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكذلك أخرج أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله في الحديث الشهير على الألسنة: من سئل عن علم فكتمه. يسأل ما حكم المسألة الفلانية، ما يحب أن يجيب، إما مداهنة، وإما تكبر، وإما لغرض من الأغراض. من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام منه، بلجام من نار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إذا تعين في مثل هذه الحالة التي ذكرناها صار تبليغ العلم واجبا، وخصوصا إذا لم يوجد غيره. أما إذا كان في المكان غيره ممن لديه العلم فلا بأس أن يحيل العلم، وهذا كان شأن الصحابة، كانوا يتدافعون الفتية، فإذا سئل أحدهم يحيل إلى الآخر، والآخر يحيل إلى الآخر، حتى يعود إلى الأول. فإذا وجد، إذا وجد من تحيل إليه فلا بأس. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وبأيديكم حتى نكون مبلغين. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو إيه، ولو آية، ومن دل على خير فله مثل أجر إيه، مثل أجر فاعله. نعم. بعد ذلك يقول: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول الدعاء وآخر الدعاء. هذا سؤال لأجل التبيين، لأجل التعليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أتدري يا عمر من السائل؟ قال: الله ورسوله إيه؟ أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. فالسائل هنا يشير إلى أهمية أن يبتدئ الإنسان دعاءه بالصلاة على رسول الله، ويختم دعاءه بالصلاة عليه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والبيهقي: كل دعاء محجوب مصدود، ما عليه الطابع الختم الذي جعله الله عز وجل سببا للقبول، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي الحديث أيضا: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بما يشاء،
رواه أبو داود المعلم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي علمنا. فالصلاة كما قال كثير من أهل العلم أنها مقبولة، تختلف عن غيرها من الأدعية. الأدعية غير الصلاة على رسول الله وغير القرآن ما يثاب عليها الإنسان إلا إذا عرف أولا معناها. ما إنسان يسبح ولا يدري ما هو التسبيح، يستغفر ولا يفهم معنى له الاستغفار، هذا ما يثاب على هذا الذكر. أول خطوة في الدعاء والذكر أن تفهم له، تفهم المعنى، بعد ذلك أن تصدق في توجهك إلى الله عز وجل. أما بالنسبة للقرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه تثاب عليها، أدركت المعنى أو لم. لذلك يقول قائلهم أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهذا الربح الأعظم، لأن الله عز وجل يقول بنفسه في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. إذا كان بنفسه المولى جل جلاله يحثنا ويقول أنه وملائكته يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخبرنا النبي أن من صلى على النبي صلاة واحدة ماذا؟ صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلى الله عليه بها عشرة؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة من الله رحمة. فتخيل كلما تصلي، والحقيقة نحن ما نصلي على رسول الله، الحقيقة أننا لا نستطيع أن نصلي، إنما الذي نستطيعه نقول يا رب صلي على محمد. فاعتبرها ربنا صلاة، وإلا في الحقيقة نحن ندعو الله أن يصلي على نبيه. فإذا دعوناه قال جزاء هذا الدعاء الذي دعوتم به لرسول الله لنبيكم محمد أن أصلي عليكم عشر صلوات. ما معنى عشر صلوات؟ يعني عشر رحمات. يعني إذا صليت على رسول الله عشر مرات كم تنال من رحمات الله؟ مئته. تخيل انت إذا كانت هذه كما يقول العلماء مستجابة غير قابلة لله للرد، ما أعظم الصلاة على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. طيب ما دام الصلاة على رسول الله مقبولة، فإذا أتيت بها أول الدعاء كان أول الدعاء مقبول، وأتيت بها آخر الدعاء كان آخر الدعاء مقبول، أفيرد الله ما بينهما؟ ما دام قبل أول الدعاء وقبل فلا شك أنه سيقبل ما بين الدعائين له المستجابين. فلذلك من أدب الدعاء أن تفتتحه بعد الحمد بالصلاة على رسول الله وتختتمه أيضا بماذا؟ فالسائل يعني واضح من سؤاله أنه ينبه على هذه، لأنه قال ما حكم الصلاة على النبي أول الدعاء وآخر له؟ فجزاه الله خير. يعني أحيانا السائل يكون عنده الجواب ولكن يريد أن يوصله إلى غيره. طيب يقول إذا كان قريبي لا يصلي وأنصحه ولا يمتثل فماذا أفعل؟ وهل يشملني العذاب؟ فلا شك أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب، بل الفقهاء اختلفوا هل ترك الصلاة فسق أو كفر، فذهب الإمام أحمد إلى أن ترك الصلاة كفر، سواء تركها جحودا أو كسلا، سواء تركها جحودا أو كسلا. جحودا يعني يقول ما في شيء صلاة اسمها واجبة علينا، ما في حاجة، ما يجب علينا، أن هذا جحود. أما كسلا ما تصلي يا فلان، يقول ادعي لنا الله إن شاء الله ربنا يهدينا، عاد ربنا ما كتب الله لنا، ادعي لنا أنت، بس أنت سوي دعاء إن شاء الله. عجيب، هذا لا بأس، أهون من الدرجة له، من الدرجة الأولى، يعرف أن الصلاة واجبة ولكن يتثاقل عنها، ولكن يتثاقل، هذا موجود. ففي مذهب الإمام الشافعي يرى أن تركها جحود كفر، أن الله واضح أن الله افترض علينا له
الصلاة في صريح القرآن والسنة. أما الذي يتركها كسلا فهذا فاسق، هذا في مذهب الإمام الشافعي فاسق. على كل هذا، بس لأن السؤال هو عن ترك له، عن ترك الصلاة، لكن السائل ما يسأل حكم ترك له ويقول أنا عندي قريب وأنصحه هل سأحاسب؟ ما دام قد بذلت جهدك في النصح فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، في الحديث ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرون إلا يوشك الله أن يعمهم بعذاب. ولذلك يقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلا بد، ما تسكت، ما تصاحب ولا تجلس في بيئة فيها من يترك الصلاة. بل في بعض الآثار أن من يترك الصلاة، صلاة واحدة تنزل عليه، أو تارك الصلاة بشكل عام تنزل عليه كل يوم 1000 لعنة. طيب هذه 1000 يعني ما لها آثار؟ كل من حول هذا له الذي تنزل عليه 1000 اللعنة لا شك أنه سيصيبه شيء من هذا الأمر. فأن تستسلم من عدم التبليغ وتسلم مما سيصيب هذا الإنسان بأن تبلغ، بأن تنصح. وهذا النصح كما يقول السائل هنا أني أنصحه ولا يسمع، هذا شأن الدعوة إلى الله عز وجل. حتى الأنبياء وجدوا من يسبهم، من يؤذيهم، حتى سيد الخلق صلى الله عليه وآله. ولذلك يقول الله عز وجل على لسان لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على إذا قمت بهذا اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم. طيب بعد ذلك يسأل أحد الإخوة يقول على ماذا يسير المنهج الصوفي، على ماذا يسير المنهج وما هو وصفه؟ هذا قد يكون يريد يتبين وقد يريد يوصل رسالة أيضا. فهناك رسالة لصاحب الدار شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، له كتاب يجيب عن هذا السؤال إجابة تامة من أجمل ما يمكن أن تتعرف به على معنى التصوف وصفات أهل التصوف الحق. كما أن الإسلام هناك من يدعي الإسلام وهو على غير الإسلام، وهناك من يدعي كثير من الأمور وهو على غير ذلك له الأمر، فكذلك هناك من يدعي التصوف وهو بعيد عن له عن التصوف. فصاحب الدار له رسالة اسمها ماهية التصوف. إيش ماهية؟ ماهية جواب ما هو؟

ما هو له؟ التصوف. التصوف هو. فإذا ما دام جواب سؤال ما هو فهي له الماهية، ماهية التصوف وسمات أهله، ما هي أوصاف إذا اتصف بها الإنسان هذا صاحب تصوف حق. ما اتصف بها ممكن يكون محب، ممكن يكون متعلق بأهل الله، منتسب لأهل الله، يحضر عند أهل الله، ممكن. لكن هل هو صوفي؟ لا، الصوفي هو الذي اتصف بهذه الله بهذه الصفات. في هذه الرسالة عرف سيد الحبيب عمر حفظه الله في حله وترحاله وعاده إلينا سالما، يقول التصوف حسن العمل، لأن بعض الناس يتخيل التصوف خيالات، يظن التصوف هذا شعوذة، يظن التصوف هذا سحر، يظن التصوف هذه أشياء ما أنزل الله بها منه من سلطان. لا لا، شوف التصوف الذي يتحدث عنه العلماء هذا حسن العمل، الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، المعمولة على وجه الحسن، على وجه التمام، على وجه الكمال. هذا أول شيء في تعريف له، حسن العمل والاتصاف بمقتضى خطاب الحق. خطاب الله عز وجل من خلال الكتاب والسنة وما بينه العلماء، كل ذلك الخطاب يتصف به أهل التصوف، والاتصاف بمقتضى خطاب الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. على أي وجه اتصافه؟ لأنه ممكن الإنسان يتصف بشيء في الظاهر وغير متصف به في الباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ ها؟ والله يعلم إن المنافقين إيه؟ كاذبون. تمام. إذن قال والاتصاف بمقتضى خطاب الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذوقا، اتصافهم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تذوقا، ذوقا وتحققا، كما قالت السيدة عائشة كان خلقه له القرآن. طيب على بيزيدنا توضيح للتعريف هذا، قال فهو الارتقاء والعلو. بماذا؟ بعلم اليقين. إلى ماذا؟ إلى عين اليقين وحق اليقين، وهو السعي والصعود بسلم الإسلام والإيمان إلى نيل مراتب القرب والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة من الله ولله. زادنا فيه تعريفا فقال وهو حسن الاتباع لسيدنا رسول الله. ما هو التصوف؟ حسن، مش مجرد اتباع ولا مظهر اتباع ولا حتى اتباع، حسن، حسن الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحصول ثمرته من محبة الله عز وجل. إذن لا يكون متصوفا إلا وهو مغموس في بحار الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب زادنا توضيحا بالسمات، السمات الصفات العلامات التي نعرف بها أهل التصوف. ما هم أهل لعب ولا أهل بعد ولا أهل، قال إيش يقول قائلهم؟ ليس التصوف، ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، تلبس صوف مرقعات ألوان وأشكال، ولا غناؤك إن غنى المغنون، ولا صراخ ولا لعب ولا اختباط كأن قد صرت، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. هذا هو، بمعنى آخر أعلى مراتب الدين كما قال في حديث جبريل، الإسلام فالإيمان فالإحسان، أن تعبد الله. أهل هذه المرتبة هم أهل التصوف، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه

0: القضية كيف هو مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. السمة الثانية اهتمامهم بالقلوب وصفاتها وأعمالها، لأنها محل نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر، وإنما ينظر إليه. أنا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب ثلاثة، أول اهتمام القلوب وصفاتها، بالقلوب وصفاتها وأعمالها وتزيينها للحق سبحانه، لأنها محل نظره، وذلك مقتضى الإحسان. ثلاثة، الإخلاص. أهل هذه السمة تشهد وتحس بأنهم أهل إخلاص. أربعة، الصدق. ما عندهم لفوة ودوران، عندهم صدق متوجهين. خمسة، التواضع. ليش؟ القلبي، تلمس التواضع في وجوههم. ترى بعضهم يمشي وهو متدني هكذا، منكس رأسه من شدة انكساره لربه. ولكن هذا إن رأيته فهذا أثر من التواضع. حقيقة هم متصفين بالتواضع القلبي كما قلنا. ستة، معرفة الفضل لأهله. ترى أنهم يحترمون كل من رأوا فيه خيرا، وعدم الحسد، ما عندهم حسد، ما يحسدون أي إنسان، ويحبون الخير لكل الناس. سبعة، كثرة الذكر لله تعالى. ذلك يقولون الذكر منشور الولاية. ما يتأتى إنسان يصل للولاية إلا بكثرة بكثرة الذكر. ثمانية، حسن البيان. عندما يبينون شيئا يدعون به إلى الله ورسوله عندهم حسن، يستطيعون إيصال المعنى بأحسن الوسائل، لأنه بعض الناس ممكن يوصل الأمر بصورة سيئة، كما مر معكم في قصة ذلك الرجل الذي واجه أحد الحكام بكلام شديد اللهجة، يجعل المواجهة بهذا الكلام نفسه تطلع، ما يستقبل الدعوة، خلاف لما يكون الداعي بلطف. فقال له هذا المدعو ما شاء الله الحاكم هذا، قال هون عليك شوي شوي اهدأ، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، أنا في الأخير مسلم، يعني اعتبرتني مخطئ مقصر عاصي، أنا في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، وأنت مش نبي ولا رسول، لكن الله أرسل موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا هؤلاء، لا هؤلاء يحسنون حسن البيان ونبذ الجدال، ما يحبون الجدال والمصارعة. لذلك كان أحد إخواننا مرة في دعوة في مسجد من المساجد يبلغ كلام الله وكلام رسوله، فأحد الذين لا يفهمون الدعوة جاء قال يلا نتصارع، أنت تدعو إلى شيء أنا ما غير مقتنع به. قال له والله مشايخنا ما علمونا الدعوة بالمضاربة وبالمصارعة، ليست هذه الدعوة التي تلقوها أبا عن شيخا عن شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا حسن البيان ونبذ الجدال بغير التي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا اضطريت للجدال وجادلهم بالتي هي أحسن. تسعة، مقابلة السيئة بالحسنة. مقابلة السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي نعم، والحرص على نفع الخلق والسعي في مصالحهم. لذلك أهل التصوف، بل طرق التصوف الآن في كثير من البلدان تجد أن كثير من المنافع الصحية على أيديهم، المنافع الاجتماعية على أيديهم، الفقراء، المساكين، الموائد والأطعمة، فهم دائما يسخرون كل جهودهم لنفع الخلق. إذن مقابلة السيئة بالحسنة والحرص على نفع الخلق والسعي في مصالحهم. السمة العاشرة والأخيرة المحبة وإيثار الحق تعالى على ما سواه، ما عندهم تطلع لغير الحق سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل التصوف. من ليس متصف بهذه السمات فهو ليس من أهل له، ليس من أهل التصوف. الله لا يحرمنا من الاتصال بهم، لذلك كانوا يدعون يقولون اللهم دلنا على من يدلنا عليك، وعرفنا بمن يعرفنا بك، وهكذا. سؤال الآن يسأل أحدهم يقول: هل يجب على العوام تعلم العقيدة التفصيلية والأدلة العقلية والأدلة النقلية؟ هذا سؤال عجيب يعني. يقول الشيخ إبراهيم البجوري، شيخ الأزهر وشارح جوهرة التوحيد، يقول: حكى الآمدي، حكى الإمام العلامة الآمدي، اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد. يعني إذا إنسان حتى ما عنده الأدلة ولكن قلد من يثق به، قال متفقين على عدم كفره، فالمسألة واسعة. ويقول أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوام عرفوا الدلائل العقلية والنقلية ولا ما عرفوها، مؤمنون عارفون بربهم وأنهم من أهل الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع. الفطر مجبولة. يمكن سمعتم قصة العجوز التي ذكرها لنا الحبيب عمر مع الإمام الرازي أو غيره من علماء التوحيد، لما قالوا لها ابتعدي عن طريق هذا الإمام، قالت ومن يكون؟ قالوا هذا جاء على وجود الله عز وجل بألف دليل. قالت سبحان الله، وجود الله يحتاج إليه؟ فسمعها الإمام الرازي قال: اللهم إيمانا كإيمان إليه كإيمان العجائز. وذلك ذاك الأعرابي سألوه: كيف تؤمن بالله عز وجل؟ استعجب منهم، قال: البعرة، بعرة، بعرة الجمال تدل على له البعير، والأثر يدل على له المسير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الواحد له القهار؟ هؤلاء أعراب وعوام وعجائز، فطرتهم، يقول هنا الإمام أبو منصور المتريدي، قال فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وحدوث خلق ما سواه، وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح له المتكلمين. المهم أن هؤلاء العامة يعرفون أن الله موجود وأن الله قادر ومريد، الصفات كلها الواجبة يعرفونها، لكن ما يستطيعوا يسردونها. إنما لو سألهم إنسان: هل الله قادر؟ هل يوجد عامي مؤمن بالله فيقول لا؟ فيقول ما أدري، الله أعلم، مستحيل. فإذن المسألة كم؟ هذا مثل معرفة الأنبياء الخمسة والعشرين، قالوا العلماء بالنسبة للعامة، بحيث أنه لو ذكروا أمامه يعرف أنهم أنبياء، وهكذا. ولكن لا شك أن وجود من يعلم ووجود من يأخذ هذه المسائل، لا سيما العقائد الموجزة مثل عقيدة العوام، حتى سماها صاحبها عقيدة العوام، يريدها للعوام، ولذلك جعلها نظم، هذا أولى أن تنتشر وأن يتعلمها المسلمون في مساجدهم. طيب، ينتقل الآن لسؤال ثاني برضو في العقيدة، يعني أقرب إلى العقيدة شوية. يقول: ما الفرق بين السني والشيعي؟ ما الفرق بين السني والشيعي؟ طيب، السني هو المنتمي لمذاهب أهل السنة وله، والجماعة المنتمي لعقيدة كما قلنا التي حررها من؟ أبو الحسن له الأشعري وأبو منصور الماتريدي، الذين حرروا فيها عقيدة الإسلام وعقيدة الصحابة والتابعين وأتباع له. المنتسب لهذه العقيدة ولهؤلاء يسمى بالإنسان له، سميته سني، سميته أشعري، سميته ماتريدي، كلها تدل على مسمى، على مسمى واحد. الشيعي غالبا يطلق على من يأخذ بغير هذه العقيدة، ويوجد في عقيدتهم أيضا طعن وتطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحيانا على بعض أمهات المؤمنين. إذن هو يسمى بشكل أوضح رفض، أن كلمة التشيع ليست مستنكرة، أنها واردة في كتاب الله. الله عز وجل يقول وإن من شيعته لا إبراهيم. ولذلك الأفضل كان السؤال يقول ما الفرق بين السني والرافضي. فالرافضي أو هو الذي يطعن في مكانة الصحابة الكرام، لا يعرف قدرا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لغيرهم من الله. فبعضهم حتى يقول هؤلاء يقول الصحابة كلهم ارتدوا بعد رسول الله، ما بقي منهم إلا 17 صلى الله عليه وسلم، 124,000. لذلك أحد أحبابنا في المدينة المنورة اتصل ببعض هؤلاء ورآه يتكلم عن الصحابة، فقال أنا بسألكم أنت تنتمي للمذهب هذا؟ قالوا نعم. قال شيوخكم يربون تلامذتهم على الأخلاق؟ قال نعم. قال كيف تلامذة شيوخكم أخلاقهم؟ يعني هل هم متحابين متوادين؟ قال طبعا. قال ما يتسابون ما يتقاتلون ما يتعادون؟ قال أبدا. قال من أعظم تربية؟ رسول الله أم أصحابكم هؤلاء؟ قال رسول الله. قال خلاص، إذا كان هؤلاء تلامذة رسول الله كيف سيكونون؟ أنت شاهدت الآن في تلاميذ شيوخ عقيدتك ومذهبك أنهم ما شاء الله. قال فهكذا أيضا أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم. فهذا الرفض، الرفض هو التجريح في الصحابة، مع أن الله عز وجل ذكرهم بالمدح في آيات كثيرة جدا، في آياتنا ذكرهم بأوصافهم المهاجرين والأنصار والسابقين، وذكرهم بعمومهم، وذكرهم بمحمد رسول الله والذين معه، والآية الأخرى وكلا وعد الله له الحسنى. فهؤلاء يعني إذا ما أخذوا بكتاب الله سيأخذون بماذا؟ بروايات تاريخية غير ثابتة. فهذا السني يحب أصحاب رسول الله ويحب أهل بيت رسول الله، لكن يقابل الرافضي الناصبي. الصورة المقابلة للرافضي من؟ الناصبي. الناصبي هذا ما يحب أهل بيت رسول الله، يتطاول على الإمام علي بن أبي طالب، يجرح في ريحانتي رسول الله الحسن والحسين، يطيل لسانه في سيدة نساء أهل الجنة سيدتنا فاطمة الزهراء، ورؤوسهم الخوارج الذين كانوا في زمن الإمامة علي بن أبي طالب، ولهم أتباع إلى آخر الله. فنسأل الله أن يصفي بلاد المسلمين من هاتين البدعتين، بدعة النصب وبدعة الرفض. ذلك الإمام الحداد ينقل عن بعض العلماء في كلامه يقول الرفض اللي هو بغض من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنصب الذي هو بغض آل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعرة انشقت نصفين، نجاسة نصفها رفض ونصفها، ما لنا حاجة بالنجاسات، وطهر قلبك من بغض هؤلاء واحمل لهم كما عظمهم الله وأمرنا الله ورسوله به بحبهم فنحن نحبهم. الله الله في أصحابي يقول، يقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. فأهل السنة، أهل السنة والجماعة يرون أهل البيت والصحابة كالعينين، حد يفرط في عينيه؟ طيب في عين واحدة؟ في عاقل يفرط في عين من العينين؟ لا. فإذا هذه المسألة. طيب بعد ذلك هذا سؤال يقول ما الحكمة في رفع اليدين عند الدعاء؟ ويرى غالب أهل الإيمان والإسلام أول ما يفتح باب الدعاء ترتفع له تلقائي هكذا بدون تفكير. طبعا شرع رفع اليدين، وجاء في الحديث أنه سبب لقبول الدعاء. في الحديث إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني يردهما دون استجابة خائبتين، ما يتقبل الدعاء الذي صاحبه رفع اليدين. وهذا حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وغير الإمام الترمذي. ومن حكم رفع اليدين أن اليدين تتجه للسماء والسماء قبلة الدعاء، كل شيء له قبلة، كل شيء وله إيه؟ فالصلاة نحن عندما نصلي الصلوات أين قبلتنا؟ قبلتنا الكعبة، قبلتنا ليه؟ الكعبة. لكن عندما ندعو تكون قبلتنا ليه؟ قبلتنا السماء. نعم. وأيضا أن السماء منها تنزل الرحمات وينزل الرزق وموضع البركة، وأيضا في رفع اليدين مظهر من مظاهر التذلل والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره أهل العلم في مسألة رفع ليش؟ رفع اليدين. طيب، هذا يقول كيف تعرف العلم الذي يناسبك؟ حديث أم فقه أم أصول أم تفسير؟ هذا يتحدث عن طالب يريد يتخصص في العلوم الشرعية، كيف يختار؟ أن العلوم الشرعية متسعة ما شاء الله. فنقول أولا استكمل العلم الواجب. أنت في طور تلقيك للعلم للواجب تحتاج فترة حتى تستكمله. استكملت العلم الواجب سيكون قد اتضح لك أنك أكثر استمالة إلى علم الفقه أو إلى علم التفسير أو ما هو العلم الذي يحتاجه المكان الذي أنت منتمي فيه. أنت في منطقة مثلا ما فيها فقهاء فيحتاجون إلى إيه؟ إلى فقيه. تقوم تتعلم علم ثاني؟ لا، الآن الناس أحوج. هذا مثل واحد قالوا كان على على على بقرب بحر أو نهر، وإذا بواحد نزل يتسبح وكاد يغرق، كاد يغرق. فجاء بعض الناس ما يعرفون السباحة، جاءوا لعند هذا يعرفون، هذا يعرف يسبح، قالوا سمحت لو تساعد هذا الرجل لأنه يغرق. قال والله أنا مشغول الآن أقرأ في علم المنطق، علم المنطق هذا من العلوم الشرعية، يعني يا ابن الحلال أنت علم المنطق الرجال بيموت الآن. الآن الناس أحوج إلى إنقاذك له أو أحوج إلى المنطق. فهكذا، فأيضا تنظر إلى هذا الأمر وتستخير وتستشير، وبعد ذلك تتضح لك الوجهة التي تتجه لها، وكل علوم الشرع فيها الخير وفيها البركة. هذا يقول بعد ذلك ما هي المدرسة الوسطية والاعتدال، وما هو العلم الأبوي؟ الوسطية والاعتدال كثر الكلام عنها في هذا العصر، وليس المقصود بها أن هناك الآن أسلوب مرن أو منهج شرعي يعني ما شاء الله يعني متسع يتنازل عن بعض الأحكام، لا لا لا. المقصود بالوسطية أنها المنهج الذي أنزله الله، البعيد عن الشدة والبعيد عن التميع، فهذا هو، هذه هي الوسطية وهذا هو الاعتدال. فهم الدين كما جاء دون ما فهمه الآن هؤلاء الذين نفروا الناس من الدين وصوروا الإسلام بصورة دين دموي، دين يفجر يقتل الطفل والمدارس والمساجد، لا إله إلا الله، إيش من دين هذا؟ كيف يكون الله عز وجل جعل دينه دين الرحمة، سمى نفسه الرحمن الرحيم، وأرسل رسوله رحمة للعالمين، وجعل دينه رحمة، وبعد ذلك يحصل هذا؟ فهذا التشد أو التميع، كل شيء جائز جائز جائز جائز جائز. فالمسألة ليست كلها جائزة وليس كلها، هناك الحلال وهناك لا. يذكرون عن واحد من مشايخ ألف كتاب في الحلال والحرام، بعدين سأله سائل قال له أنت في كتابك كله حلال، يعني أنت متساهل جدا وأظهرت كثير من المسائل أنها، فقال أنت، يقول للسائل أنت أصلا تريد كتاب الحرام والحرام، أنت رأيت يعني بعض الاتساع، هذا غير جائز، أنت كأنك ما عندك إلا الحرام والحرام. فعلى كل، لا الشدة مطلوبة ولا التميع مطلوب، بل أن تفهم الدين كما أنزله الله عز وجل، فهو الدين الوسط، أمة وسطة كما قال الله سبحانه وتعالى. العلم الأبوي، العلم الأبوي هو العلم المتلقى بالسند، مش المتلقى بالكتب ولا بالسيديهات والأشرطة واليوتيوب. هذه ممكن تكون مصادر مساعدة، مصادر مساعدة ما في مشكلة، لكن لابد تتلقى عن شيوخ، تلقوا عن شيوخ إلى رسول الله، هذا العلم المسند. فالمدرسة الأبوية أو العلم الأبوي هو العلم المتلقى بالسند. هذه المسائل كلها خاض فيها طبعا الحبيب أبو بكر المشهور رحمه الله، وله كتابات في هذه القضايا. طيب السؤال اللي بعده، أظن كنت تكلمنا عنه، عن موضوع الاستغاثة، وقد تحدثنا عن الاستغاثة وأنها نوع من أنواع له، نوع من أنواع التوسل، وأن الخطاب وإن كان خطاب لشخص فالمقصود أنه هو خطاب لله عز وجل، لأن نعرف أن المخاطب في التوسل والاستغاثة والطبيب والمهندس كل البشر لا يحركون ولا يسكنون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهي مجرد أسباب. لا نستطيع نكفر المستغيث، ولا نستطيع نكفر المريض اللي يقول للطبيب يا طبيب اشفينا ابعد مني هذا المرض، هذا ايش هذا، يعتقد ان الدكتور هذا اله يستطيع ان يداويه. هذا الطبيب مجرد سبب، يعرف العلاجات والادويه فقط. طيب يقول هل يصح كون قبر النبي هود عليه السلام في حضرموت؟ طبعا الانبياء نسبوا الى اماكن، ومن اصح الاماكن التي نسب اليها الانبياء نبي الله هود عليه السلام، فان كتب التاريخ وبعض كتب الحديث والروايات كلها تشير الى ان نبي الله هود في هذه المنطقه، في منطقه حضرموت، في وادي الاحقاف، في وادي الاحقاف. وهناك رسائل الفت كثير في هذه المساله، منها مؤلف واسع للحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله. بعد ذلك هذا سؤال أيضا تكرر، أظن إذ أجبنا عنه، اللي هو ما سبب الضيق الذي يعترينا في بعض المجالس؟ قال العلماء إبليس ما يسرق إلا بيوت له، السارق ما يسرق إلا بيوت ليش؟ الأغنياء. فأنت عندما تكون في مجالس الخير، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، فهذا شيء ثقيل على إبليس، فيريد أن يصرفك، فيهمك ويشغلك بشيء من الأوهام، أنت تظن أن هذا ضيق، لكن هذا مجرد اختبار، فإذا ثبت يذهب عنك هذا الأمر، وإذا كنت طارف ما شاء الله تفرح إبليس ويفرح منك ويأخذك بيده ويخرج بك من مجالس له الخير. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الخير. قال هناك عدد من الشباب قلوبهم وعقولهم مشتتة حتى في الصلاة وفي أعمالهم. لا شك الشباب، لذلك يقول الشاعر إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجده، الشباب والفراغ والجده، المال والغنى مفسدة للمرء أي مفسدة. وفي الحديث أيضا عجب ربك من شاب لا صبوة له. في الأصل أن مرحلة الشباب عرضة أن يكون الإنسان منطلق يعمل كل ما خطر به بباله، فلذلك عندما يسوق الله عز وجل ويثبت الله عز وجل شابا في طريق الخير يكون من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وشاب نشأ. وذلك يقول في الحديث عجب ربك من شاب لا صبوة له. فإذا الشباب الآن لأنهم يميلون مع ما ينشر، ويميلون مع كثير من الملهيات المبثوثة الآن عبر الجوالات وعبر الأجهزة، فلا شك أن هؤلاء سيتشتتون، لن يستطيعوا حتى يقوموا بدراستهم ولا بأعمالهم ولا فضلا عن دينهم. لكن كلما كان الإنسان عاقلا يعرف ما الذي ينفعه وما الذي يضره، وكلما التقى بأهل الخير كالشباب الذين جاءوا إلى هذه الدورة له المباركة، فلا شك أن هؤلاء سيجتمع همهم على ما ينفعه، وسيجتمع همهم على ما يرتفعون به. وهو يريد بحث كامل في هذا، لا شك أن هناك بحوث كاملة في مثل هذه القضايا. قال في مذهب الإمام مالك يسدلون أيديهم ما يضمون. عندنا في مذهب الإمام الشافعي سنة في الصلاة الضم، لكن في مذهب الإمام مالك له الإسبال أو السدل، يقال له إسبال ويقال له أيضا السدل. يقول هل يجوز في مذهب الشافعي؟ طبعا ليس واجب من واجبات الصلاة الضم، ليس من أركان الصلاة له الضم، إنما هذا الضم عبارة عن سنة في مذهب الإمام له مذهب الإمام الشافعي. ضممت عملت بالسنة، أسدلت خالفت له، لكن صلاتك إيه؟ صلاتك صحيحة. وفي قول في مذهب الإمام الشافعي بسنية الإسبال، بسنية له الإسبال. وأيضا هناك أقوال في مذهب الإمام مالك، بل ورد عن الإمام مالك استحباب الضم، فلذلك المسألة أيضا مختلف فيها حتى في مذهب الإمام مالك. ولذلك بعض العلماء المغرب ألفوا كتبا يدافعون فيها عن الضم من خلال مرويات الإمام مالك، مثل الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه المثنوي والبتار، كتاب ضخم في هذه المسألة. السؤال اللي بعده يقول هل نحاسب على الخواطر السيئة؟ الإنسان قد تخطر له خواطر سيئة، ينوي يفعل أشياء، يتخيل أشياء في حق الله عز وجل ليست صحيحة، هل سيحاسبنا الله على هذه الخواطر السيئة؟ من فضل الله عز وجل أنه لا يحاسبنا على الخواطر. روى الإمام البخاري والإمام مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما دام المسألة مجرد خاطر فأنت في الحل، لكن قمت تطبق هذا الخاطر الآن ستحاسب، تكلمت بموجب هذا ليه الخاطر تتحاسب، لكن ما دام مجرد وسوسة في صدرك فإن الله لا يحاسبك. والمطلوب منك ماذا؟ أن تكره هذه الخواطر، بغضك انزعاجك أن يخطر عليك هذا ليه الخاطر يكفي، هذا هو الشيء الذي أنت مطالب فيه. وإذا كثر يقول بعض الشيوخ إذا كثر عليك خاطر من خواطر السوء التفت إلى السماء هكذا وقل الله، فإن الله يصرف عنك الوساوس. وهناك وسائل أخرى لكن هذا أيسر المجربات التي تصرف له الوسوسة عن الإنسان. طيب وهذا سؤال غريب، يقول هل للهمة أركان؟ ويسمع دائما الهمة يقول شيء أركان للهمة، وكيف تقوى؟ هل لها أركان وكيف تقوى؟ أركان ما ذكر العلماء للهمة أركان، لكن يذكرونها دائما، بل يقولون الهمة اسم الله الأعظم. يعني إذا أنت عندك همة قوية لن يقف أمامك حاجز، كل ما تريده سيتحقق ما دام عندك إيه؟ عندك همة. وموجود في التاريخ كثير كان لديهم همم وكان الله عز وجل يحقق لهم كل ما أراد. كان أحد فقراء في الأندلس عنده همة يكون حاكم، مرت سنوات وصار حاكم، تنقل من كاتب إلى مستشار إلى مربي ومعلم في القصر إلى أن تزوج أم له الخليفة، بعد ذلك صار حاكما. مع أن في العقل أنت تقول هذا إنسان في أدنى طبقات له المجتمع وهمته، لذلك كانوا العلماء يعلمون يرفعون من همم أبنائهم وتلامذتهم. كان الشيخ محمد علي باعوضان الله يمتعبه ويعافيه ويطيل عمره في عافية يذكر لنا قصة المنفلوطي. المنفلوطي هذا أحد أدباء مصر مرحلة قريبة يعني زمن قريب، فيسأل ابنه يقول يا ولدي أنت تريد تكون مثل من؟ يشوف يريد يرى همة ابنه، من قدوتك؟ من مثلك الأعلى الذي تريد أن تصل إلى مستواه؟ فطبعا الولد معجب بأبيه يقولون كل فتاة بأبيها معجبة، وهذا كل ابن أيضا قد يكون معجب به. فقال أريد أن أكون مثل المنفلوطي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ليش يا والدي؟ قال أبوك صار منفلوطي لأن كان مثلي الأعلى علي بن أبي طالب الإمام علي. أنا قال كان همتي أن أصل إلى مستوى الإمامة، وصلت لمستوى المنفلوطي. أنا أبغى أروح فوق لكن ما قدرت إلا أكونه منفلوطي. الآن أنت تريد تكونه منفلوطي، بتوصل فين؟ وهكذا. فالهمة لها أشياء، لها ركائز، منها صدق القصد. يكون صاحب الهمة عنده تصميم وعنده توحيد، صدق القصد وعلو الغاية. ما يريد يعني مثل بعض الطلاب في المدارس، يعني يسألهم السائل تريد كم تحصل على كم نتيجة؟ وكفينا بغيت النجاح بس، لو حصلت 40 من 100 مقبول يكفيني، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غالبا ما يحصل على النجاح، غالبا ما يحصله، لكن تجد أرباب له أرباب الهمم يقول أنا أريد أكون الأول على دفعتي. هذا إذا ما طلع الأول يكون الثاني أو له أو الثالث. على كل، صدق القصد، علو الغاية، استثمار الوقت، ما يضيع وقت. فهي ضيعة الأعمار يقول الشاعر، تمضي سبهللا وذرتها تعلو على 1000 درة. فمن أشغل الأوقات بالخير أثمرت بخير، وإلا أعقبته بحسرة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه اعتبرها أركان، اعتبرها أركان للهمة. وتقوى الهمة وتزداد في الإنسان كما قلنا بهذه الأمور، بتحديد الأهداف ومجالسة أصحاب الهمم. يشوف في كل مجتمع من اللي هممهم أعلى يكون معهم، ويطالع سير العظماء أصحاب الهمم، يطالع في قصصهم وسيرهم، وينظم الوقت ويخلص في وجهته. وكذلك يبتعد عن أهل الكسل. إذا كان دائما يصاحب أهل له، سواء مصاحبة حسية أو مصاحبة معنوية، يتابع أخبارهم، يتابع قصصهم، يتابع تمثيلياتهم، بيتأثر، بيصير مثلهم. ابتعاد عن أهل الكسل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء. طيب بعد ذلك سؤال يقول فيه، ما هي الآيات التي تفيد قراءتها من العين؟ تفيد قراءتها من الايه؟ من العين، من أن يصاب الإنسان من الايه؟ بالعين. أول، ما هو العين؟ العين نظر باستحسان، نظر به باستحسان مشوب بحسد، من حيث الطبع يحصل للمنظور به أثر، يحصل للمنظور به أثر. يشوف شيء، حاجة تعرض عليه، جميل، ما يقول ما شاء الله، ينظر كذا بعيونه كلها وباستحسان، لا إله إلا الله، خلاص هذا يسقط ويتكسر، يصاب الحاجة اللي نظر إليها الضرر. نسأل الله السلامة والعافية. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك كل شيء، لكن هو جعل أسباب، من ضمن الأسباب التي خلقها الله عز وجل التأثيرات التي تكون لله للعين. والعين كما قلنا حق أشارت إليه الآيات القرآنية. يقول الله عز وجل عن سيدنا يعقوب كما في سورة يوسف، وقال يا بني لا تدخلوا من بابنه واحد وادخلوا من أبواب، ليه؟ قال العلماء خاف عليهم من العين، ما يدخلوا ما شاء الله مجموعة وكلهم هذين أخوان يجيبوا خبرهم على طول. وقال تعالى في سورة القلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بإيش؟ بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ويقول في صحيح الإمام مسلم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العين حق، إن العين حق تؤثر، ولو كان شيء، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. لو في شيء بيسبق القدر كان سبقته ليه؟ من قوة أثر ليه العين التي يريد أن يخبرنا بها من؟ نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. والعين سبب لكثير من الأمراض ومن الآفات بسبب انتشار الحسد في هذا الزمان وبما قبله. ولذلك يقول الحافظ أخرج لنا الحافظ بن حجر حديث حسنه، أخرجه بسندنا حسن أو ذكر أن سنده حسن بالأصح، قال أكثر ما يموت، يقول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره العين، حتى مش إلا مرض أو تأذي حتى الموت. كيف يعالج؟ أنه هنا السائل قال ماذا؟ قال ما هي الآيات التي يفيد قراءتها من العين؟ هل هناك قراءات؟ بلا شك، لأنه العين أمر معنوي ما يعالج إلا بأموره، أمور معنوية. روى أبو داود، طبعا في هناك أحاديث واردة عن رسول الله تحصينات، وأغلب هذه التحصينات موجودة في مثل الورد اللطيف والراتب. فالإنسان الذي يحافظ على أذكار الصباح وله والمساء يتحصن من هذه العيون. فروى أبو داود بسند حسن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، حصانة من كل له من كل شيء. وروى الترمذي وغيره بسند صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قرأتموها الآن بعد صلاة العصر، لم يضره شيء. وروى أبو داود: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من، خلاص عملت لك قبة تحصينة قوية جدا. لا إله إلا الله. في رسالة جمعها أحد السادة الأهادلة سليمان بن يحيى الأهدل سماها مجموعة الرقية الشافية، ذكر فيها فائدة مجربة للعين ينقلها عن الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، نقلتها لأنها مختصرة. ذكر مجموعة من السور والآيات تقرأ حسب همة القاري، إما 3 أو 7 أو 11 مرة. إيش هي؟ الفاتحة وآية الكرسي، ثم بعد ذلك آية فارجع البصر هل ترى من إيه إلى قوله وما هو إلا ذكر للعالمين، بعد ذلك قل هو الله أحد، بعد ذلك الفلق، بعد ذلك الناس، ثم ينفث على من به عين. النفث هو بدون تفل، عبارة هواء فقط بدون النفخ، بدون ريق. نعم. طيب، كذلك يقولون مما ينفع من العين قراءة سورة الهمزة، قراءة سورة الهمزة. وطبعا العلماء ذكروا فوائد كثيرة جدا في هذا المجال، حتى هذه الرسالة اللي هي مجموعة الرقية الشرعية للسيد سليمان الأهدل فيها مجموعة كبيرة من المجربات. بعد ذلك يجينا سؤال يقول: ما هي القلانس؟ هل نسمع حديث النبي فرق ما بيننا وبين المشركين؟ لبس له العمائم على له على القلانس، ما هي القلانس؟ القلانس جمع قلنسوة، جمع وين؟ قلنسوة. وهي أقول لكم الآن أغلبكم يرتدون له القلنسوة، يعني الغطاء الرأس الملامس له للرأس، سموها طاقية، سموها كوفية، وتسمى أيضا قلنسوة. واتفق الفقهاء على استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل، إما بعمامة فوق القلنسوة أو قلنسوة أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسها. وقد قال سيدنا عبد الله بن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر. إيش معنى حاسر؟ يعني غير مغطى، غير مغطى له الرأس، هذا يسمى حاسر له، حاسر. رأى سيدنا عبد الله بن عمر غلامه نافع يصلي حاسر له، حاسر الرأس. قال: أرأيت لو خرجت إلى الناس، لو جاك إنسان تهتم به، بتقابله هكذا ولا بترتدي الطاقية ستستره رأسك، تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. قد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخرج أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال: كان رسول الله يلبس قلنسوة بيضاء. وأخرج نفسه أبو الشيخ عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه قلنسوة بيضاء شامية. وهذا الحديث الذي ذكره السائل الذي أخرجه أبو داود والترمذي عن ركانة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين لبس له العمائم على القلانس. فهذا أفضل، مع أن أصل السنة يحصل حتى بالطاقية، لبس سنة العمامة يحصل أصلها بلبس له الطاقية، لكن كمالها بأن تكون العمامة على له على القلنسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه لبس العمامة مع القلنسوة، وذكر أيضا القلنسوة، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هناك الأحناف عندهم يكره، ينصون على كراهة الصلاة حاسر له حاسر الرأس، وذلك في المناطق اللي فيها أحناف تجدهم يضعون كوافي، وإذا ما عنده كوفية يخرج المنديل منه من جيبه ويعمل المنديل طاقية، لأنهم يشددون عليها. فينبغي الإنسان، وكذلك مما يغفل عنه كثير من الناس دخول الحمام حاسر له، كذلك من أدب دخول الخلاء أن يكون الإنسان لابسا ليس حاسر له حاسر الرأس، هذه يغفلون عنها الناس أكثر. هذا السؤال يعني عندما قرأته أنا ابتسمت، يعني سؤال المفترض ليس سؤال ديني يعني أو علمي بعلوم له، لكن له صلة. يعني قال: هل هناك سبب لكثرة الحشرات في البيوت؟ ثم قال: وهل هناك حل؟ هل هناك حل؟ لكن لا بأس، قلنا الأسباب يعني يتفق عليها العقلاء كلهم، اللي هي عدم النظافة. عدم النظافة هي سبب لتواجد له الحشرات، أو وضع الأطعمة في غير أماكنها دون أن تكون مهيئة، دون أن تكون مغلقة، عدم تحصين المكان الذي فيه هذه الحشرات، قد تكون فيه مداخل أو فتحات غير مغلقة هذه تدخل منها الحشرات، وعدم التحصن بالأذكار، وعدم التحصن بالأذكار. طيب الحل طبعا معروف، هذه الأشياء بكل سبب من هذه الأسباب له، إذا كان السبب عدم النظافة فأنت ينبغي تعتني بأمور له، بالمبيدات، بالمنظفات، بالأشياء هذه، إذا كان في فتحات تسد هذه الفتحات، إذا وضع الأطعمة تعتني بأن لا تضع الأطعمة إلا في أماكنها المناسبة، وكما قلنا تتحصن بالأدعية، منها ما ذكرناه له أدعية الصباح وله والمساء مر معانا الآن، تكفيك من كل شيء لا يضرك شيء، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا جاء عن سيدنا عمر المحضار، أحد كبار أئمة هذه المدينة، سيدنا عمر المحضار ابن سيدنا عبد الرحمن السقاف، يقول: اكتب هذه الآية بس حروف مقطعة، لا تكتبها كاملة، لا تكتب كل حرف منفرد. إيش من آية؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، إلى هنا فقال الله لهم موتوا، هذه حروف تكتبها في حجر وتعلقه في المكان الذي كثرت فيه له الحشرات فإن الله يصرفها. هذا من المجربات التي ذكرناها لكم، قلنا أن العلماء لهم مجربات في بعض الآيات وبعض الأذكار فلا بأس أن تؤخذ. فكثير من الأسئلة تدور حول المجربات هذه، فلذلك قلنا نذكر لكم بعض المؤلفات، لأن ليس كل كتب المجربات صحيحة، وليس كل الفوائد التي تذكر في الكتب صحيحة، بل ينبغي أن لا تأخذ هذه المجربات إلا ممن عرفوا بالصلاح والاستقامة والابتعاد عن أشياء المخالفة للشرع. فهناك كتب كتبت في هذا المجال لبعض العلماء المعتبرين، فمنها كتاب الدر النظيم في خواص القرآن العظيم. الدر النظيم في خواص القرآن العظيم، هذه للشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي المكي. عبد الله بن أسعد اليافعي المكي. كذلك هناك لأحد علماء اليمن الشيخ أحمد الشرجي، الفوائد في الصلاة والعوائد. وكذلك شيخنا وشيخ مكة المكرمة سيد محمد بن علوي المالكي له كتاب اسمه أبواب الفرج. أبوابه، وهذا أغلب الفوائد اللي فيه لمن يمر بضائقة، لمن يبحث عن الله، ولكن فيه فوائد أخرى غير الفرج. كذلك لأحد العلماء المعاصرين اسمه مجربات الصالحين في كشف كرب المكروبين للدكتور محمد عادل عزيزة من علماء الشام. كذلك كتاب آخر لعالم من علماء الشام هو أحد شيوخنا الذي لقيناهم في الأردن قبل هذه الدورة، الشيخ عبد الهادي محمد الخرسة. الشيخ عبد الهادي محمد زار معهد الرحمة، زار سيد الحبيب عمر، ألقى كلمة عظيمة. كتاب هذا له اسمه الأدوية الإلهية، الأدوية الإلهية والأدعية النبوية. وكذلك حتى كتاب لأحد علماء الهند أو الباكستان حدائق ذات بهجة، حدائق ذات بهجة للشيخ محمد بلنبوري، الشيخ محمد بلنبوري. وكذلك إحدى النساء من الشام أيضا ألفت كتاب سمته الفوائد الإلهية الواردة عن خير البرية، اسمها الحاجة درية خليل الخرفان. هذه كتب يعني ألفوها أناس معروفين، فالإنسان يطمئن لهذه المجربات ولا ينطلق في أي مجربات، لا، بعضها قد تكون خطيرة جدا. لا إله إلا الله. هذا يسأل يقول ما حكم النية في الوضوء، وهل يصح السجود مع رفع الأرجل؟ بالنسبة للنية معروف أنها ركن من أركان الله، من أركان الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالله بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالله. فلا شك أن معروف هذا الحكم، وأنه لا بد للنية، لا بد من النية في وضوء الإنسان. طيب بالنسبة لرفع الأرجل، لا، لا بد، مر معنا أن السجود لازم تسجد على سبعة أعضاء، فبالنسبة للأرجل يكفي حتى لو إصبع من كله، يكفي حتى إصبع واحد من كله من كل رجل، أما تخليها كذا في الهواء طائرة ما صح سجودك، لابد أن تسجد على بطون أصابع رجلك، أو كما قلنا على الأقل حتى من كل رجل يكفي إصبع واحدة. هذا يقول ما حكم من يغتاب قبيلة، الله أكبر، يغتاب قبيلة أو مدينة أو بلد بأكملها بس من غير تعيين، ما قال والله الجماعة الفلانية أو الأسرة الفلانية أو فلان الفلاني، لا والله البلاد هذه كلهم بخلاء، البلاد هذه كلهم ما ينفعون، كذابين، عيانين، ما صح الكلام هكذا. طيب الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الاستطالة على الناس، وينبغي عدم استخدام التعميم، خطأ أن تقول كلهم، ما في شيء يعمم، قالوا حتى يدك المتساوية أصابع يدك، حتى اليد الواحدة أصابعها غيره، فالتعميم هذا خطأ. فإن أردت التحذير ولابد كان من التصريح، فتذكر الشخص له، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، ولذلك الله عز وجل علمنا هذا الأمر، أن لا نعمم قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، ما قال كل الأحبار والرهبان، إن كثيرا من له من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لكن مع ذلك فإذا ذكر قوم معينين بسوء ونقص وسلبية هذا خطأ ولا ينبغي وليس من صفات المسلم، لكنه ليس بغيبة، لا يدخل في حكم له الغيبة. الغيبة لابد أن يكون شخصه معين معروف عند السامعين، فلذلك نعلم أن هذا التصرف سيء ومن آفات اللسان، لكن ليس داخلا في حكم له في حكم الغيبة. يقول حكم من يرفع صوته بصياح أو بذكر فيزعج ويشوش على من بجانبه. هذا الذي يرفع صوته أحد أمرين، إما باختياره، هذا مكروه له أن يشوش، إذا كان باختياره يرفع الصوت لا ينبغي، بل إذا زاد التشويش ممكن يحرم، ولكن إذا كان خارج اختياره حصل له حال رفع صوته معاده باختياره فهذا لا يخاطب، هذا ليس مخاطبا. أما إذا كان باختياره فلا ينبغي له أن يشوش على من بجانبه. أما الدعاء ورفع الصوت والابتهال هذا كما قلنا يعني جاءت الشريعة بالدعاء جهرا وسرا، كل ذلك جاء، وألف الإمام السيوطي كما قلنا كتابه نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، وكان حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يرفع صوته بالذكر. ممكن نختم بهذا، يقول لو كنت في الصلاة كنت أصلي وسمعت أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل لي أن أصلي عليه وأنا في الصلاة الآن؟ ذهب الشافعية إلى أن من سمع أثناء الصلاة اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يندب له الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لقول رسول الله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رواه أحمد والترمذي. وأخطأ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يه، وويل لمن لا يراني يا عائشة، ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده فلم يه. لأجل هذا كله وأمثاله من الروايات، فينبغي في مذهب الإمام الشافعي حتى وأنت في الصلاة إذا سمعت فإنك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج نقلا عن صاحب العباب، لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه، قال على الأقرب على الضمير تقول صلى الله عليه صلى الله عليه، لأنك لو صليت عليه بالاسم قد يعني في خلاف عند الفقهاء في المسألة هذه، فأنت تصلي عليه بالإيه؟ بالضمير، لأن يعني الصلاة عليه بالاسم ركن من أركان الإيه؟ الصلاة، تكون نقلته إلى مكان تدخل في مواضيعه نحن في غناه فتقول صلى الله عليه صلى الله عليه. قال إلى أن قال في آخر عبارته والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع، سواء قرأ أو سمع، كل ذلك يسن له ذلك الأمر، وكذلك مشروع عند المالكية، لكن عند الأحناف يرون أنه مبطل للصلاة عندهم. والأولى أن الإنسان عندما يصلي لا يفتح آذانه، أنت تصلي ولا تستمع لمن يقرأ على يمينك ومن يقرأ على يسارك، أنت المفترض أن لا تلتفت إلى أحد، أن تتوجه مع ما تقرأه وأن تكون في حالة ذلك. عندما سألوا سيدنا زين العابدين كان اشتعلت النار وسقطت بعض الأعمدة، وسيدنا زين العابدين في صلاته قالوا كادت النار تحرقك، قال ألهتني عنها النار الآخرة. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى أخذ المحبوبين، نسأل الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سر أسرار الفاتحة إلى حضرة الإمام.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صاحب الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا مع أهل القطر أنثى.

يا علماء نحظى بالخير ونكفى. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر رب الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، فحسبنا الله نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

علينا توبات اغسل ووسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب

هذا طش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا غير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا غير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله.

0: ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم
1: صلى الله عليه.
0: وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله.

وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق.

0: عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم
1: صلى الله عليه
0: وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى

كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد
محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه.

الصعود، واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على

مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين.

وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، فأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد

إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: العظيمة لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدأ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

كل الصلاة تجارب وتراث وساوى الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. ساوى الصفوف من تسوية الصفوف من تمام الصلاة صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك حميد مجيد. أعوذ بك من عذاب النار.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام عليك السلام عليك يا رب السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد وكن جد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله،

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر.

الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام

نكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وبنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

استولوا الصلاة ساووا الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك،

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة وكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة نبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الكتاب الحديق العنيق في شرح حرة الوثقى الوثيقة للإمام محمد بن عمر البحرق رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في دارنا أمين، إلى قوله رضي الله تعالى عنه: وكما أن حسن الصورة على الظاهرة لا يتم إلا بحسن أركانه من العين والأنف والفم وغيرها، فلا توصف صورة الظاهرة بالحسن إلا بحسن جميعها، فكذلك صورة الباطنة لها أركان لا يتم حسن الخلق إلا بها، وهي أربعة: قوة العقل وقوة العدل وقوة الغضب وقوة الشهوة، فإن اعتدلت هذه الأربعة تم حسن الخلق. أما قوة العقل فاعتدالها وحسنها أن تسير بحيث يدرك بها الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الجميل والقبيح في الأفعال، وبين الحق والباطل في الاعتقاد. فإذا صلحت هذه القوة كذلك أثمرت الحكمة، وهي أس الفضائل. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأما قوة الغضب والشهوة فاعتدالهما أن يكون انقباضهما وانبساطهما مقصورا على موجب إشارة الحكمة والشرع. وأما قوة العدل فهي في ضبط هذه القوة الثلاثة تحت إشارة الدين والشرع، فإن العقل منزلته منزلة الوزير، وقوة العدل منزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة الشرع، والغضب والشهوة هما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للسياط، ولا يتم حسن الخلق إلا باعتدالهما من غير ميل إلى إفراط ولا تفريط. فلو حسن بعضها دون بعض كما كان لو حسن بعض عاد الوجه دون بعض، وذلك يمنع إطلاق اسم الحسن عليه. ثم إذا حسنت هذه واعتدلت أثمرت جميع الأخلاق المحمودة، وإن مالت عن حد الاعتدال بإفراط أو تفريط تولد منها كل خلق مذموم. أما قوة العقل فيستر من اعتدالها حسن التدبير وثقابة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر وتفتن لدقائق الأمور وآفات النفس وغير ذلك. فإن مالت إلى الإفراط تولد منها المكر والخداع والدهاء، أو إلى التفريط تولد منها الحمق والغباوة والبلح والبلادة. وأما قوة الغضب فيحصل من اعتدالها الشجاعة والكرم والنجدة والشهامة والثبات والحليم واحتمال وكذب الغير والوقر، ومن إفراطها التهور والعجب والكبر، ومن تفريطها الجبن والخساسة وقلة الغيرة وضعف الحمية وصغر النفس. وأما قوة الشهوة فيثمر من اعتدالها العفة والسخاء والحياء والصبر والسماحة والورع والقناعة، ومن إفراطها الشر والحرص والوقاحة والمجانة والملق والحسد، ومن تفريطها التبذير والتدلل والجمود وغير ذلك. ومعنى حسن الخلق في الجميع توسط واعتدال بين طرف الافتراط والتفريط. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومهما مالت واحدة من هذه الأخلاق إلى إفراط أو تفريط منع إطلاق حسن الخلق، وطريق إصلاح هذه الأخلاق كلها بالرياضة والمجاهدة كما ذكرنا في كتاب ريادة النفس من الإحياء على تفصيل، انتهى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من كتاب الحديقة الأنيقة للشيخ بحرق الذي جعل هذا الكتاب على عشرة أبواب، جعل هذه الأبواب: باب الواحد يعني الوصية بأشياء موحدة، وباب الاثنين الوصية باثنين، وباب الثلاثة وصية بثلاث خصال، وباب الأربعة وصية بأربع خصال، وهكذا إلى العشرة. ونحن الآن في باب الاثنين، قال فيه رضي الله عنه: ولا تبخل بها وتسوء خلقا، فما اجتمع مع الإيمان حقا، وكن سمحا بها سلس القيادي. ذكرنا هذين الوصفين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان مع الإيمان، البخل وسوء الخلق. وقد سبق الكلام عن البخل، وأن سبب البخل هو ضعف الثقة في الله وضعف اليقين بوعد الله تبارك وتعالى، الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه ويثبت لكم الأجر وتثبت فيكم صفة حسنة، وهي الثقة بالله تبارك وتعالى. وثم ذكر حسن الخلق، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، ما يجتمعان. قد يكون في المؤمن إحداهما، يمكن بخيل فقط، مع ذلك خلقه طيب، بس في مجال البخل لا، بالمال يبخل وأخلاقه حسنة. وقد تكون أخلاقه سيئة مع ليس ببخيل، لكن أخلاقه في التعامل سيئة، قد ينفق ويواسي ويجانب، لكن سيئة الأخلاق، وكلاهما لا يجتمعان. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم قد يكون. وأيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم قد يكون. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لأن الكذب خصلة من أقبح الخصال في الصفات وفي الأخلاق، من أقبح الأخلاق الكذب، يغير الكلام متعمدا، يغير الواقع متعمدا. كم يدخل فيه من آفات؟ شهادة الزور إيش؟ كذب. واليمين الغموس يحلف على كذب. والغش أهو كذب، يكذب، يوهم أن هذا كذا وأن هذه البضاعة كذا وهي ليست كذلك. وفوق الكذب بالقول، يغير الكلام بالقول. قال: لا، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قال بعضهم: لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إيش أفعل معه هذا الشخص اللي يغير الكلام ويكذب؟ وأنا لا أعلم الغيب، في كل كلمة قالها ما أدري، لكن هو يكذب. وأنت تبني تصرفك وعملك على موجب إخبار هذا الشخص، هذا مشكلة. قال: لو وجد عندي شخص ويعاشرنا ويجلس معي هو كذاب، من أكبر المصائب. ما لك حيلة، إيش تعمل بهذا الشخص؟ ولا تقدر تفند، أنت لست عالم غيب، كل كلمة ذي كذب وذي صدق، ما بتميزها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا كذب ابن آدم تنحى عنه الملكان من نتن ما يخرج من فيه، رائحة كريهة تصدر عنه يتنحى عنه الملكان. لأن الملائكة وإن كانوا لا يشاركون في طعام ولا شراب ولا نكاح ولا منام ولا مرض، لكن الرائحة يشمون الرائحة الطيبة والكريهة. الملائكة تحب الروائح الطيبة والروائح الحسنة، ويدعوها ذلك إلى الدخول إلى المواطن التي روائحها طيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا. والملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم من في الروائح. وكذلك الرائحة الكريهة، قال: الكذاب يشمون منه رائحة خبيثة ينصرفون بعيد، حتى لا يتأذون بهذه الرائحة الخبيثة. وإذا وجدوا الروائح الطيبة تنادوا ووصلوا. قال الإمام الغزالي: وقد كثرت الأقاويل في حقيقة حسن الخلق. جاءت أقاويل كثيرة للعلماء وللأئمة في وصف وشرح حسن الخلق. قال الإمام الغزالي: والذي يطلعك على حقيقة حسن الخلق أن تعلم أن الخلق عبارة عن صورتين، ظاهرة وباطنة، الصورة الظاهرة والصورة الباطنة. فالإنسان مركب من جسم ونفس، أي الروح مركب من شيئين. الجسم يدرك بالبصر، يميز أمامه الأشخاص والأشكال والألوان والأحجام، والنفس تدركه بالبصيرة، بفهم في باطن الإنسان يدرك به الفوارق. العين تدرك الأشياء الحسنة من المحسوسات، الألوان الحسنة والألوان غير الحسنة، وتميز الألوان كلها، حتى ألوان القاذورات وألوان الأشياء المتعفنة والمتغيرة تتغير، فيدركها بالعين حتى قبل ما يشم رائحتها أو يطعمها. العين تدركها، ويدرك منظر الكلب ومنظر الإنسان ومنظر الحيوان ومنظر الخيل ومنظر الحمار، يدرك ويميز بين هذه الأشياء ببصره، لكن النفس تدرك بالبصيرة. يدرك بالبصيرة حسن هذا الكلام، كلام هذا صحيح ولا باطل، هذا مع الفطرة ولا مخالف للفطرة، وهكذا. شوف الأفعال تميز النفس، ما هذا الفعل، هذا الفعل حق ولا باطل، هذا الفعل يؤدي إلى المحبة ولا يؤدي إلى التباغض. يدرك الإنسان ببصيرته. ولكل منهما، أي من الباطنة والظاهرة، إما صورة حسنة أو صورة قبيحة. الظاهر والباطن لهما صور حسنة وقبيحة، لكل شيء صور حسنة وقبيحة. قال: وكما أن حسن الصورة لا يتم إلا بحسن الأركان، عين وأنف وغيرها، فليوصف الظاهر بالحسن إلا بحسن جميعها. وكذلك الصورة الباطنة لها أركان، لا يتم حسن الخلق إلا بها. أولها قوة العقل، قوة العقل، والعقل هو الصفة التي ميز الله بها تبارك وتعالى هذا الإنسان على سائر المخلوقات. المخلوقات جمادات، حجار وأخشاب وتراب ونباتات، أحسن تنمو، لها ألوان مختلفة وتزهر وتثمر، غير أنها لا تتحرك، ما تتحرك إلا أن شيء دفعها، من دفع إنسان أو حركة ريح، إلا هي ثابتة، لكن تنمو، فيها نمو بدون كلام وبدون حركة. ثالث الحيوان، ينمو كما ينمو النبات، لكن أيضا فيه ميزة الحركة والانتقال من موضع إلى موضع، لكن ليس فيه عقل. والقسم الرابع من المخلوقات الإنسان. بماذا تميز عن الحيوان؟ إن كان الإنسان ينمو فالحيوان ينمو، كان الإنسان يتحرك فالحيوان يتحرك، كان يأكل فالحيوان يأكل، بل الصورة المشابهة للحيوانية تامة في الإنسان، يأكل ويشرب ويتبرز ويخرج قاذورات في بطنه نجاسات، نفسه الصورة بس الظاهرة في الإنسان متميزة عن الحيوان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تشوف الحيوان منكب على وجهه كده، في أربع رجول ينكب على وجهه لا لباس له ولا، لكن الإنسان على عكس من ذلك، وجهه أمام ظاهر ومستوي إلى الأعلى، ليس حتى مسيرته ولا هيئته ليست كالحيوان، لكنه مميز أيضا مع تمييز صورته على الحيوان، مميز بالعقل، عقل يميز عن الحيوان، ويميز الإنسان أو يميز الخلق بعضهم عن بعض. فمن حسن خلقه حسنت صورته الباطنة، ومن ساء خلقه ساءت صورته الباطنة، وإن حسنت صورته الظاهرة ما تفيد شيء الصورة الظاهرة، والصورة الباطنة سيئة وإن لم يعلمها الناس، لكن عند الله ما يخفى شيء، صورته عند الله سيئة، وإن حسنت الصورة الظاهرة أمام الناس. قال الله تبارك وتعالى في الكافرين الذين كانوا يتمدحون بين الناس بمنظرهم وبملابسهم وبمراكبهم، حتى لما تنظر في الصورة تشوف شكل في الحس الظاهر أنه شكل حسن. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، منظر جذاب في حسن الصورة الظاهرة، حتى جمال الصورة الظاهرة وحسن الملبس الظاهر والمركب الظاهر والنعل الذي يلبسه الظاهر الحسي منظر، لكن عند الله هذا المنظر ما ينفع، هذه صورة ظاهرة، حافظ في الظاهر صورة حسنة، لكن الباطن تكون صورة حسنة مع باطن كافر، مع باطن منافق، مع باطن جاحد، مع باطن ظالم معتدي مفسد، وهكذا. فالشأن في حسن الصورة الباطن، حسن الصورة الظاهرة، عفوا، في الشأن في حسن الصورة الباطنة. وهي قال أربع أشياء ما يتم حسن الخلق إلا بها: قوة العقل، هذا هو الذي ميز الله به الإنسان، وأعظم وظيفة لهذا العقل عند الإنسان أن يدرك به عبوديته لله، أحسن وظيفة يدركها الإنسان أن يدرك عبوديته لله، أن يدرك هو اللي هو عبد، هو أصله عدم، وانتقل من مرحلة إلى مرحلة، من نطفة إلى علقة إلى لو رأيتها بترميها، من صورته الإنسان كان هذا، من الماء المهين، من النطفة، من العلقة، من المضغة، خرج من بطن أمه ملوثا لا يستطيع شيء، ولا يستطيع أن يهتدي إلى طعام ولا شراب ولا بقاء حياة ولا تنظيف صورته، ما يهتدي إليها. والله أخرجكم من بهاتكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صفر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وأضاف إليكم بعد ذلك بعد سن التمييز تبدأ موهبة العقل تنمو عند الإنسان كما ينمو جسده. فإن تم تحسين هذا العقل، تم تعريفه بواسطة النبوة والوحي، النبوة والوحي الشريف هي التي تدل الإنسان أن تزداد عنده موهبة العقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إيش أدركوا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما تستحي اصنع ما شئت وانظر ماذا تنتج أفعالك هذه، إيش ماذا سيحكم عليها أهل زمنك ومن بعد أهل زمنك، ثم الحكم عند الله على ما فعلت مما لم تستحي منه ولم تبالي. قال هذا أدركه الناس من كلام النبوة الأولى، في مروءة، في مروءة وناموس، بغى يبعد من العيب، ما عرف عاده بالشرع، عاد ما عرف عن طريق الشرع أن هذا الأمر قبيح وأنه عيب، لكن الفطرة السليمة التي عند الإنسان تبين له ذلك، قبح هذه الأفعال وخطأها وشرها. أما قوة العقل فاعتدالها وحسنها. عجيب، العقل أول واحد، لأنه هو العقل المحرك، هو المحرك لبقية الثلاثة، هي أربعة أركان للصورة الباطنة: عقل وعدل وغضب وشهوة. إن اعتدلت كلها أو بما قدر ما تعتدل عند الإنسان يكون له حسن الخلق، يكون في كمال حسن الخلق. أولها العقل، الاعتدال والحسن فيها أن يصير بحيث يدرك بها الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب والجميل والقبيح في الأفعال، أن يميز الحق والباطل في الاعتقادات أول شيء. فما زل من زل وأخطأ من أخطأ في الاعتقاد وفي الديانة والنظر للوحي والرسالة إلا بالعقل المخطئ، هذا بالإفراط التفريط في العقلية، جنحت به عن السبيل السوي والطريق القصد المستقيم، جنح به عقله إلى الباطل ومال إلى الخبيث من الاعتقاد ومن التصورات الفاسدة والأوهام السيئة. أول شيء أن يفرق العقل، بأن يكون للعقل تفرقة بين الحق والباطل في الاعتقادات.

0: لزمتهم الحجة، يعرفون صدقهم ويكذبونه. قال الله لرسوله: فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها آيات بينة واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لإرادة الظلم والتعالي في الأرض، ما بغى يخرج عن التعالي ونا عن الظلم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا فالأنبياء عقل الخلق، دل على ذلك صدقهم، ودل على ذلك أمانتهم وحسن خلقهم في معاملته وعدلهم، لا يظلمون أحد ولا يسيئون أحد ولا يجازون بالسيئة السيئة ولا يمكرون ولا يخدعون، يوفون بالوعود ويقومون على العهود ولا ينقضون المواثيق حتى مع الكافر، مع من خالفهم. وهم عرفوا ذلك، عرفوا ذلك في أخلاق الأنبياء أهل زمنهم من أعدائهم. أما القدوس الصديق عين رضا عن كل عيب كليلة، لكن الأعداء شاهدوا بذلك لأنه صدق حقيقي أساسي تعاملوا به مع الله، ما تعامل مع الإنسان هو في الحقيقة، هو تعامل مع الله لأن الله أمره بذلك وأحب منه ذلك. وظهر على أيدي الأنبياء هذه الأخلاق الكريمة من العفو والحلم والصدق والأمانة والعدل، معجزات ظهرت، خوارق للعادات، أمور خارقة للعادة، معجزة يعجز العقل عن تفسيرها، العقل ما عنده قدرة أن يفسر المعجزة دي، إيش هذا؟ كيف يفسرها؟ عاجز. وكذلك عاجز، عاجز البشر إنس أو عاجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل المعجزة. فلا يمكن لأحد مخلوق في زمان أحد من الأنبياء أن يأتي بمعجزة مثل معجزة الأنبياء، لا إنسي ولا جني، عاجز بما أوتي من حيل ومخادعات وسحر ما يقدر، ما يفهم. سميت معجزة، أعجز الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثلها، وأعجز عقولهم عن أن يصنفوها ويفسروها كيف تمت المعجزة، قدرة إلهية مطلقة مع الأخلاق الكريمات والفاضلات التي صدرت عن الأنبياء والمعجزات الظاهرة وحسن المعاملة. فهذه أعظم الدلالات على قوة عقلهم، عقولهم القوية وفطانتهم، وهي من الصفات الواجبة في حق الأنبياء. أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، ذوي فطانة فطنين. أما العقل العام كذا، العقل كل واحد يرى نفسه عاقل، من ما يرى نفسه أو تصرفه ما هو صح، لا أحد، هو بعقله يرى أنه رابح بالعقل وفاهم بالعقل. لكن العقل الحقيقي لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فطنة فيه، في العقل فطنة، لا يخدعوا ولا يستطيع أحد أن يلبس عليهم، يفهمونه بما آتاهم الله من قوة العقل. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله يريك وآتاك من العقل ما لم يؤتي أحد من البشر، أعقل الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. والوحي الشريف وحي الله الذي خلق العقول كلها، والذي أنزل القرآن هذا على قلبه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على أمينه على قلبك، نزل على القلب الشريف. وجاء قوم أيضا يقرون بالأخلاق ويتحدثون عن الأخلاق، يذكرون تعاريف للأخلاق للعدل وللصدق وللأمانة، سموهم الحكماء، وبعضهم ليسوا بمسلمين، كفار، ويصدر عنهم هذا الكلام عن الأمانة والصدق والعدل، تعجب فيهم. لكن فين وقع انزلقوا؟ أين انزلقوا؟ انزلقوا في فهم بين في فهم الحق والباطل في الاعتقاد. جاءوا بيفسرون الروح وبيفسرون الغيبيات، وكيف النعيم والعذاب والجنة فين بتكون وكيف هي والنار. لا، هذا ليس فيه علم يدرس وعلى أيدي البشر يشرح، لا، لم يأتي إلا على النبوة، لم يأتي إلا في الوحي الشريف. فمن خاض فيه من عن غير طريق الوحي فقد أتى بالباطل. ولذلك خرجوا عن الحق، خرجوا عن الحق بفلسفتهم في أمر لا يخاض فيه. بل قال الإمام الغزالي: ولا يوجد منهج علمي بين أهل العلم يشرح الغيبيات، لا يوجد منهج علمي لفهم هذا أبدا إلا الوحي الخالص على ألسنة الصادقين الأمناء العقلاء العدول المؤيدون بالمعجزات الظاهرة، الذي نجا وسلم وسعد من آمن بهم وصدقهم، وهلك وأخزي في الدنيا قبل الآخرة من عاندهم وكذبهم. وهذه الدلالات وهذه المعجزات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى للأنبياء، فأولئك مالوا عن الطريق بسبب عدم معرفتهم بالحق في الاعتقاد. هم فسروه، يريدون أن يفسروا الأمور الغيبية والعقائد هم بعقولهم. لا، العقل ما يفسر أمور غيبية، العقل يفسر الأمور الظاهرة يعرفها ويفهمها، غيبيات لا. وأن يميز الصدق والكذب في الأقوى، هذه الاعتدال الحس، يعني ما يصدر عنه كذب، هذا كذب ما يتكلم به، ما يتحدث به، ولا يرضى أن يقوله ولو كان على نفسه، ولو كان حتى سيكون متهم أو سيؤذى. الصدق صدق، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا، صلى الله عليه وسلم. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، كان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. قال عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: رأيت الناس حوله وهو على راحلته ويقول لهم: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وهذا الحديث في الصحيح. قال ابن الله بن سلام: فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب، لأنه هذا الناظر ليس كذابه، ما يحب الكذب. فما يميز الصادقين إلا الصادق. قال: هذا ما هو وجه كذب أبدا، ولا يصدر عن هذا الوجه كذب، فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. والكذاب ليس بعاقل، منين العقل؟ لا عقل، لو كان عنده عقل ما كذب، ما سمحت نفسه ولا رضيت أن تقول الكذب. وبين الجميل والقبيح في الأفعال، نعم، هذا من حسن العقل أن يميز القبيح والجميل من الأفعال. الصبر، هذا جميل ولا قبيح؟ والعجلة قبيح، العقل يدرك أن العجلة اللي ليست بمرتبة ولا منظمة مذمومة قبيحة. والصبر على الشدائد، على البليات، على الأمراض، صبر عنده، ما يقول إلا كلام حق ولا يصدر عنه أي كلام سوء، يصبر. قال العلماء: وأقوى جنود العقل الصبر، فمن كثر عنده الصبر فاعلم أن نسبة العقل عنده عالية لجودة صبره. ولذلك الحق مدح الصابرين قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر فيه. قال العلماء ثلاثة أجورهم لا حساب فيها ولا عدد، لا 100,000 ولا مليون ولا غير. أولهم الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثانيهم الصائم، قال الله في الحديث القدسي إلا الصوم فأنه لي وأنا أجزي به، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف، لكن الصوم قال أنا أجزي به. إيش هو الجزاء؟ مفتوح. والثالث صاحب الحلم الذي يكظم الغيظ ولا يجازي من أساء إليه، يجازي بالسيئة، من فعل أي شيء معه لا بد بيرد له مثلها. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إيش هو الأجر اللي على الله ذا؟ كم عدده؟ ماشي عدد فيه، وكلها صبر ذي. ما يعفو إلا الصابر ولا يصوم إلا الصابر، كل من كلها ترجع إلى الصبر الذي هو أقوى جنود العقل. التفريق بين الجميل والقبيح، هذا اعتدال العقل وحسنه. نجي بعدها الشكر، بعد الصبر الشكر والرجاء والخوف من الله، كل هذه تدل على قوة العقل. وقد قال بعضهم رأس وقد جاء في الأثر رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله. الشخص الذي يعلم أن كل كلمة تصدر وكل فعل يفعله له عاقبة، عاقبة بتجيل، ومنها ما يكون في الدنيا قبل الآخرة لهذا القول ولهذا الفعل. ولذا أمر الإنسان بدوام الاستغفار والتوبة، لأنه تصدر عنه أفعال أحيانا ما يحس إنها خطأ، وأقوال كذلك ما ينتبه لها ولا يتفطن ويقع فيها مرات كثيرة ومتكررة، فيديم التوبة والاستغفار حتى لا تبقى آفات وعواقب هذه الأخطاء والمعاصي تبقى عليه، تتجمع ترصد له رصيد في رصيده، هذا بعده ذا صلح له مسح الجهاز الكمبيوتر، إذا صلح له تنظيف ومسح يتحسن العمل حقه والأداء والجودة، لكن إذا بقي بفيروساته وبقي ب الأشياء الكثيرة الذي فيها التي لا حاجة لها يفسد عمله، ربما يتوقف عن الحركة. وهكذا الإنسان ما يصلحه إلا أن يسوي مسح للأخطاء وللضغوطات وللمشاكل وللزلات، هذه استغفار والتوبة ماشي غيره. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، بيرحمكم وبيودكم إذا استغفرتموه وتبتم إليه، إن ربي رحيم ودود. وقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. قال فإذا صلحت هذه القوة، قوة في العقل يفرق بين الحق والباطل، وقوة في القول ما يقول إلا الصدق والكذب يتجنبه، وقوة في الجميل ما يأتي إلا الجميل، القبائح اللي يعرفها أنها قبائح والذي يدل عليها الشرع أنها قبائح ودلت عليها الفطرة أنها قبائح يتجنبها ويبتعد عنها ويجاهد نفسه عليها، يجاهد نفسه عليها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كله ما يبقى كذا في الطرف، ما يبقى في الطرف، يدخلوا كله. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه الثلاثة إذا اجتمعت أثمرت الحكمة وهي أساس الفضائل. قال الحق تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. تسلم عقيدته وتسلم أفعاله وتسلم أقواله للحكمة التي رسخت عنده في قلبه وعقله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقدو إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاص، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
2: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم 2 في المساء، ويعاد يوم 5 عند 9 صباحا، ويوم 5 عند 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
2: يا من يحب الله.
3: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
4: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
3: حوار الأستاذ
4: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
3: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا في هذه المدينة المباركة، بكل من يستمع إلينا من المحافظات والمديريات المجاورة. نرحب بالجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور، وجعل الله الحق على لسانكم. وشيخ سالم، نأخذ أسئلة إخوة المتابعين، وعندنا سائل قد سبق له أسئلة ونكمل الأسئلة له اليوم، ويقول أنه في مسجد من المساجد المسؤول على المسجد هذا أو الناظر يأخذ الحذاء الذي يضعه المصلون عند المسجد، ويقول أنه هذا يتكرر منه، يعني بعد فترة هكذا يعطيهم إنذار مثلا، ويقول من لم يبعد حذاءه يأخذه، قال ويأخذه أخذا تاما، خلاص يتصرف فيه. قال علما أن هذا المسجد مطروق، يعني يتعتاد الناس المجيء إليه والصلاة فيه والاعتكاف فيه. قال في هذا، وقال كذلك ملاحظة أنه المكان الذي توضع فيه الحذاء هو صندوق مخصص لوضع الأحذية عند المسجد. قال فهل يحق لهذا المسؤول وهذا الناظر أخذ هذا الحذاء والتصرف فيه كيف شاء أو لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب بالله التوفيق، لا يجوز لناظر المسجد ولا لغيره أن يأخذ أحذية الناس ويتصرف فيها، سواء كان تصرفا خاصا له أو تصرفا عاما لمصلحة المسلمين، لأنه هذا ملك شخصي، وملك الشخصي لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، وإلا يكون بعد ذلك هو آثم وضامن له في الدنيا، يعني يضمن في الدنيا وتقع المطالبة عليه في الآخرة إذا فعل ذلك. ولكن بإمكانه إذا المصلين يضعون أحذيتهم في المسجد ويتركونها فترة طويلة بحيث ضيقت على المسجد، له أن يخرجها خارج المسجد من باب الدفع والصيال، يعني أنه هو الآن ناظر على هذا المسجد ومصلحة المسجد أن لا تبقى الأحذية فيه، فهو يخرجها إلى الخارج، لأنه يأخذها ويتملكها، إلا فيما أعرض عنه الناس، يعني دلت قرينة واضحة ظاهرة تدل على أن الناس هؤلاء أعرضوا عن الأحذية، ما هذا شخص ترك حذاء ولا يريده، هنا الآن يجوز للناظر ولغير الناظر أن يأخذ هذا الحذاء، ولكن هذا بعيد أن يكون مقصودهم، وخصوصا أن السؤال أنهم يأخذها من الصناديق التي هي في تبع مخصصة لوضع الأحذية، فيكون هنا بهذا آثم وعليه الضمان، ويمكن اللجوء إلى القضاء دعوة عليه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أن هناك رجل ينادي زوجته بأنتي، يقول لها يا أنتي، قال هل هذا مكروه أو حرام هذا النداء أو لا؟
1: هو ليس حرام ولا مكروه لذاته، ولكن ربما تقترن به كراهة إذا كان هذا يؤذيها أذن بسيطا يكون هذا مكروه، يعني هي تحب أن ينادى باسمها، لكن إذا كان هذا بدافع الحياة كما كان أول أنهم لا يذكرون المرأة لا تذكر اسم زوجها والزوج قد لا يذكر اسم زوجته، فهذا من دافع الحياة فهذا لا بأس من التربية، لكن لا، أما إذا كان احتقارا لها أو كان إيذاء لها يقولها أنت، فهذا إذا كان إيذاء يسيرا يكون هذا مكروها، وإن وصل إلى درجة أن يؤذيها أذى كبير فينتقل من درجة الكراهة إلى درجة التحريم. أيوه، الكراهة ذكروا لما يقولها يا أختي، لو يقولها يا أختي هذه قالوا فيها كراهة، لأنه هذا يشبه أن يكون كناية في الظهار، أنت كأختي كأنه يقولها، فيبتعد عن مثل هذه الألفاظ، ويستخدم الألفاظ الحسنة التي ترقق قلب المرأة وتفرحها، كلما تحرى الألفاظ الحسنة كلما كان أعلى درجة عند الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذلك عنده سؤال آخر يقول أن رجل يحتطب في ذهب يحتطب في مجرى سيل، فجاءه رجل آخر وقال هذا المكان حقي وملك لي، لكن هو يقول الآن هذا الذي يحتطب أنه قبل فترة جاء وأخذ حرمل وشنان وحصى، يقول كيف الحكم الآن؟ هل أسمع هذا يعني يعتبر أن هذا ملكا لهذا الشخص وأرجع الأشياء التي أخذتها من قبل أم لا يلزمني ذلك؟
1: في الجواب على هذا على مرتبتين، مرتبة ورع، ومرتبة الأخذ بالأحكام الظاهرة. مرتبة الورع أنك بتتورع أنت بتعطيه، ربما قد يكون صادقا فأنت بتعطيه، لكنه لا يلزمك، لا يلزمك إلا إذا قام بين على ذلك بأن هذا المكان هو ملكه، وإلا ما أكثر الناس المدعين. ولو الناس يعطون بدعواهم كما جاء في الحديث، لدعوا ناس أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. إذا قام بينه أو وقع في القلب صدقه بأن هذا حقه وهذا مجراه هذا المكان، لأنه ربما كيف يكون مجرى سيل وهو مكان، ربما السيل تغير، كانت هذه أصلا مكان ملك، فانحرف السيل تغير مع مرور الزمن إلى أن صار يمشي في أرض فلان، ربما يمكن أن يكون حقه. فإذا مسألة الورع أنك تتورع وتعطيه وبما يرضيه، بحيث أنك تخرج عن المطالبة في الآخرة. لكن من ناحية الوجوب الظاهر شرعا، لا، لا يجب عليك أن تعطي شيء حتى يثبت عندك بأن هذا ملك له، إما بتصديقه بالقلب أو ثبت عند الحاكم ببينة أو أقام شهود وصدقت على ذلك، حينئذ يجب استحلاله، وإلا لا يلزمك الالتفات إليه. وكثير من الناس يدعون بس برعوا أغنام في مكان ما، أو هم سبقوا إلى أخذ أراك من مكان، ادعوا بأن هذا ملكه. منين ملككم؟ والله أعلم.
0: جزاكم الله شيخ سالم. وبقي له سؤال آخر، لكن نأخذ اتصال من أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد.
2: ألو.
0: مرحبا، تفضلوا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معنا سؤال.
0: تفضل نسمعكم.
2: سؤال يعني مسؤول، يعني واحد دامه دكان محل، بس الفائدة اليم يعني ما يشبعه، وهو يعني ظروفه صعبة، يعني كيف الزكاة، يعني هل عليه إخراج الزكاة أو لا؟
0: يعني سؤالك عن شخص معه محل دكان لكن
1: وجبت عليه زكاة لكنه ما هو محتاج لها، هكذا؟
2: ايوه، يعني الحين الدخل ما
0: يكفي،
2: يعني الزكاه كيف، يعني عليه
0: اخراج الزكاه. نعم، معكم سؤال اخر. واضح السؤال.
2: الله خير،
0: سمعوني اجابه ان شاء الله، ممكن تجيبون السؤال مباشره.
1: نعم، هو اذا كانت وجبت عليه الزكاه واجب عليه ان يخرجها، سواء كان هو محتاج للزكاه او لا، هو يخرج الزكاه، ثم بعدين اذا اعطي زكاه وهو وصف الاستحقاق للزكاه يمكن ان ياخذها، مثل زكاه الفطر، تجد الناس يخرجون زكاه الفطر وهم محتاجين، ثم بعد ذلك ياخذون من الناس زكاه الفطر. فاذا الخلاصه واجب عليك على هذا الشخص ان يخرج الزكاه ولو كان محتاجا، لان هذا حق الله، ثم بعدين إن أحد أعطاه من الزكاة وكان من المستحقين لها يجوز له أن يأخذها.
0: والله إذا كان ما عنده مبلغ وسيولة إخراج الزكاة،
1: وإذا ما عنده الآن ينتظر حتى يسر الله عليه بمبلغ، عنده بضاعة فقط، لأن البضاعة لا تخرج في زكاة التجارة وإنما تخرج القيمة، ينتظر حتى تتحصل عنده، لأن الزكاة هي تجب على الفور بحضور المال، يعني كونه قد حصل بيده المال وحضور ووجود المستحقين والفراغ من مهم ديني ودنيوي، حينئذ تكون الزكاة واجبة على الفور. فإذا لم يكن عنده سيولة ينتظر حتى تأتي السيولة، كلما تحصل عنده من السيولة شيء يخرجه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا السؤال الذي جاء معنا من الأسئلة الماضية، يقول أن هناك رجل متزوج، قال ويشاهد مقاطع وأفلام خليعة، قالوا بعض الأحيان يهدد زوجته بالطلاق، وكذلك بعض الأحيان يؤخر الصلاة عن وقتها، قال ما توجيهكم وإرشادكم، وكيف نتعامل معه، وكيف ننصحه ونحثه على ترك هذه المشاهد؟
1: هو مشكلته هذا أنه جمع بين سيئات، ما هي سيئة واحدة، أنه شاهد المقاطع هذه الذي يؤذي زوجته، ثم بعد ذلك يهددها بالطلاق، ويؤدي هذا إلى تأخير الصلاة، وتأخير الصلاة الحرام هو إخراجها إلى وقت بحيث أنه لا يسعها كاملة بأقل الواجب الذي لها، هذا الذي يكون حرام. أما لو كان يأخرها من أول وقت إلى وسطه إلى آخره بحيث أنه يوقعها كاملة فهذا ليس حرام، ولكنه فاته الأفضل الذي هو إيقاع الصلاة في أول وقتها من ناحية هذا الصلاة. وكونه يهدد زوجته بالطلاق ويقول بطلاق، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، أنت عندك امرأة تتعاشر أنت وياها، ويجب عليك أن تحسن

0: الكلام معها وهي تحسن الكلام معك. ونعود إلى القضية الأولى التي ربما هي أصل المشكلة وهو مشاهدته لهذه الأفلام المحرمة. هذه مشاهدتك لهذه الأفلام لربما جرى عليك أمر أكبر من هذا وهو أن تموت على سوء الخاتمة. يموت المرء على ما عاش عليه، فإذا عاش على هذا ربما حتى حياته لما يموت وهو يموت يشاهده والعياذ بالله. زد إلى هذا أنها معصية وما تدري فين مؤاخذة الله سبحانه وتعالى، معصية من ناحية كونه تلذذ بنظر عورات أجنبية. الأمر الثاني وهو الأكبر وهو المؤاخذة فيه الأكبر مشاهدة هذه الأشياء المحرمة، وهو أن يعتبر هذا إقرار عليها، كأنك أنت تقرم على هذا، ومن أقر على معصية يخاف أن يكون شريك فيها، فهؤلاء يعصون الله سبحانه وتعالى بكبيرة من الكبائر. وجاء في الحديث اشتد غضب الله على الزنا، فهذا الشخص يشاهد هذه المقاطع لربما صار شريكا معهم وداخل في العقوبة وهو لا يدري، فعليه أن يبادر بالتوبة سريعا ويجاهد نفسه. هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة حتى تترك، فيجاهد نفسه ما أمكن مرة ورا مرة ويصابر في صابر نفسه على ذلك حتى يشفيه الله ويشغل وقته بالطاعة، لأنه من لم يشغل نفسه بالطاعة شغل نفسه بالمعصية. وما أحسن لما الإنسان يكون منفرد عن الناس، عادة لما يكون واحد منفرد عن الناس يمكن أن يميل إلى المعصية، فكيف إذا كان يميل إلى الطاعة؟ ما أحد لا يرى أحد في مكان، اليوم وجد فرصة في بيته أنه ما أحد يراه، يقوم يتهجد، يقوم يتعبد، يقوم يقرأ شيء من القرآن لله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا. بالمقابل ما أسوأ ذاك لما أنه ما كان أحد فقام يعمل المعصية والعياذ بالله، وجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه معه برنامج تحويل للرصيد، فيحول للناس الرصيد مقابل مبلغ من المال. قال المشكلة عنده الآن أنه في بعض الأحيان لما يكون في المسجد يطلب منه الناس تحويل الرصيد أو يعطونه مال ويقول أنه حول لنا الرصيد. قال هل هذا يدخل تحت النهي عن البيع والشراء في المسجد، أو كيف يتصرف في هذا الأمر؟
0: نعم، من المعلوم النهي عن البيع والشراء في المسجد، لأن المسجد هذا سوق للآخرة ليس سوق للدنيا، فبيع وشراء في هذا مذموم، بل ليس مذموم يكون نهي فقط، بل حتى في دعاء عليه قال لا أربح الله تجارتك، يعني لا تكون هذه تجارة مبروكة لكون الآن يبيع أو يشتري في المسجد. فإذا كان يعمل يستلم المبلغ من الناس في المسجد ويعطيهم الرصيد وهو في المسجد، فهذا واضح أنه داخل في المكروه، وما لا يصل إلى درجة التحريم، والبيع في حد ذاته صحيح، لكنه داخل في الكراهة في المنهي عنه، وربما عدم البركة أيضا، لا أربح الله تجارتك. فهنا يكون واضح. الأمر الثاني لو كان هو يتحصل فقط الفلوس، يعني تكون عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان هو يستلم في الفلوس في المسجد ويحول الرصيد في المسجد، فهذا بيكون الكراهة فيها واضحة. الأمر الثاني إذا كان يستلم الفلوس داخل المسجد لتحويل سابق، هذا أمر أخف أنه ما جمع بين الاثنين، ولكنه مع ذلك قد يكون تركه أولى، الله أعلم يصل إلى درجة الكراهة أو لا، لكن تركه أولى. الأمر الثالث إذا كان يحول رصيد وهو داخل المسجد، هو الآن يبيع، يحول الرصيد معناه يبيع، والمبلغ يجيله من الخارج من دون أن يستلم شيء، يتحول على حسابه، هذا الأمرين أهون من الأمر الأول، يحتمل أن يدخل في الكراهة ويحتمل لا، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال آخر يقول فيه السائل ما حكم عقد حفل في مكان وهذا المكان به خمور، قال لكن بعيد عن مكان الحفل، كأنه مكان الخمور بعيد عن مكان الحفل، قال في فندق أو ما شابه، فكأنه مكان الحفل في مكان وفي جانب والخمور في جانب.
0: تمام، هو لا يجوز الإنسان الحضور في مكان فيه معصية، لأنه واجب عليه أن يغادر كما قال الله سبحانه وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ناس يعصون الله فتذكرت أن هذا معصية أو زال عنك الغفلة، فيجب عليك أن تقوم وتبادر حالا، إلا إذا كان بخروجه يفوته ما يتضرر على فواته تضررا ليس يسيرا بالعرف، يعني معناه أنهم قالوا يجوز الإنسان أن يدخل إلى محل المعصية لا يشارك فيها، هو يدخل إلى مكان فيه معصية لكن دخوله الآن صار فيه حاجة كبيرة، فمثلا الآن هو يريد أن يدخل إلى البنك، والبنك حين دخوله تكون هناك معصية فيها معقدات ربوية محرمة أو معاملات أخرى غير شرعية، فهو الآن محتاج للدخول، بحيث أنه لو لم يدخل لفاته مثلا الحوالي التي هو محتاج إليها، بحيث

0: فهذا لا بأس، لا يحرم عليهم، يمكنهم البقاء يعملون هذه في قاعة أفراح في فندق، والخمور في جانب آخر بعيد عنهم، بحيث أنه من يشاهدهم يقول هؤلاء في جانب وهذا في جانب. ومع ذلك كلما ابتعدوا عن مكان المعصية كلما كان أسلم لهم، لأن مكان المعصية يخاف أن تنزل لعنات فيها فتصيب من له دخل ومن ليس له دخل، وكلما قرب كلما كان الخطر أكبر، كأنها قنابل بتنزل. لو كان هذا متوقع أنه هذا مكان تنزل فيه قنبلة، هل يقربوا منه؟ بيتبع بعدهم ما أمكنهم. فإذا الخلاصة الابتعاد عن هذا المكان الذي هو منفصل عرفا عن مكان المعصية، الابتعاد عنه أحسن، ولكنه لا يجب طالما أنه منفصل عرفا عن محل المعصية، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أن زوجها دائما يقول لها أنت عندما تتزينين للمناسبات، قال هذا التزين وهذا الحناء يكون لآل فلان الذين عنده المناسبة، وأنت ما تتزينين لي مثل ما تتزينين لهم، وأن هذا التزين للناس يكون أكثر من تزينك لزوجك. لكن هي ترد عليه بأنه هذا الآن قالت الأولاد كبروا وأعمال البيت، قالت ما حكمه هذا الآن، وهل يحق له أن يقول هذا الكلام، وهل هذا يعتبر سوء ظن من الزوج أم لا؟
0: وإلا سوء ظن منها هي، يمكن يكون سوء ظن منها. على كل حال هو مشاهد تقصير النساء في التحسين لأجل الزوج، ومع ذلك هو من أكثر القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لأنها تلفت زوجها عن أن يكون مشغول بالنظر إلى النساء الأخريات أو للتلفزيون أو غيره بتزينها، لكنها هي أهملت. والواقع أن أكثر النساء أو يمكن نقول كلهن، يعني إذا ما بلغنا في الكلام، أنها يتزين لحفلات النساء أكثر من تزينهن لأزواجهن، وإن حصل للأزواج هي بعض فترات، بينما الحفلات ما تذهب واحدة في الحفلة غير متزينة، فالجميع يذهبن إلى ذلك الشيء، وهذا من التقصير. وهي كانت تتعبد الله سبحانه وتعالى، وهي تريد أن تعذر نفسها بأن هناك أولاد في البيت، أولاد ولا حتى أولاد غيره. هو الحنة هذا إذا فعلته هو يبقى، سواء كانت لزوجها وإلا للجيران ولا لأي حد آخر حنت لأجله، فهذا ليس عذر لها كونه موجود أولاد. نعم الزينة المطلوب منها من الملابس التي هي مثيرة، هذه إنما تكون في غرفة الزوجية لا تكون في خارجها. نعم من حقها أن تمتنع أن تلبس الملابس المثيرة خارج غرفة الزوجية إذا كانت هذه ملفتة للنظر وعندهم أولاد في سن إثارة الشهوة، تبتعد عن هذا الشيء وتفعله داخل الغرفة. داخل الغرفة حينما يطلب منها أي شيء متعلق بالزينة ووفر لها ذلك، يقول أنها تلبسي، وين تلبس، منين الملابس، جهز لها الملابس، فتكون هذه عبادة لها من أهم العبادات، تعتبر جهاد في سبيل الله، لأنها إنما تفعل ذلك امتثالا لأمر الشرع، وكذلك أيضا إعطاء الزوج حقه. وبالمقابل أيضا ينبغي للزوج أن يسامح في هذا الجانب، لأن كثير من النساء لسنا مفرغات للزوج، وإنما عليهن القيام بأمر البيت، عليها تنظيف البيت، عليها تغسيل المواعين، عليها طبخ الطعام وخبز وغير ذلك، فيكون أكثر وقتها لذلك، فتكون هي مرهقة، يجي الزوج من الخارج ويقولها فين التزيين، هات خادمة للبيت وطالبها بعد ذلك بهذا. على كل حال المرأة تجاهد نفسها ما استطاعت، وأنها كل مرة تتزين لزوجها تعتبر أنها في عبادة، ليس هذا أمر عبثي كونها تتزين لزوجها، ولا أن تظن أنه ما هو للآخرة، هذا آخرة، هذا من عمل الآخرة، بل من أفضل أعمال الآخرة وإن كان هو في الدنيا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم المرأة التي تحمل وتقرأ من المصحف وشعرها مكشوف؟
0: هو قراءة المرأة من المصحف خارج الصلاة وشعرها مكشوف هذا ليس محرم ولا هو حتى مكروه، يعني يمكنها أن تقرأ ذلك، ولكن الأحسن خصوصا عند تلاوة القرآن أن تلبس الملابس التي ستكون في الصلاة، يعني تستر عورتها ما أمكن كل العورة تعظيما للقرآن. فقال فالأدب الأدب يا ذا التالي، فقار النور القرآن، نور القرآن، فقار النور يناجي العالي، هيئ لنجوى الملك الدياني طهارة الحدث والمكان، واستك لها والبس لباس الزينة ولازم الوقارة والسكينة. هذه من الأشياء المطلوبة التي ينبغي الإنسان عند تلاوة القرآن، إن كان رجلا وإن كان امرأة، أن يكون على طهارة ونظافة المكان، إن أمكن التبخير عند تلاوة القرآن، لأن الروائح الطيبة تجلب الملائكة، والملائكة تنزل بالسكينة حينما يوجد القرآن، لا يكون في مكان فيه روائح كريهة ولا فيه حتى أوساخ، ويكون مع استقبال القبلة، هذا كلما حصلت هذه الأمور كانت أحسن. لكن لو تلت القرآن وشعرها مكشوف أو جزء من بدنها مكشوف لهو حرام ولهو مكروه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من الأستاذ عمر بسعيدة. تفضل أستاذ عمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بالدكتور سالم والأستاذ سالم. وموضوعنا يا أخي عندنا مسجد يا أخي بنانا ما شاء الله، والمسجد ما شاء الله قايم والناس يصلون فيه، ولكن وصرفت لنا مساحات أمام المسجد وخلف المسجد وعلى جانبين مساحات يعني واسعة جدا، وحبينا أن احنا نبيع قطعتين من هذه المساحات حق المسجد لصلاح المسجد، هل يجوز لنا أو لا؟ السؤال الأول هذا. السؤال الثاني، عامل من عمال البناء يعني يشتغل في البناء، فقال نحن الحين نشتغل كل يوم في البناء، لما نأتي الصبح نحصل التراب هذا أو الرمل أو الكثيب نخلطه مع السمنت هذا يعني يباتن فوق الكلاب يبولوا والقطط هكذا يعني، ويصبح هذا الرمل متنيس، ونحن نخلطه مع الماء مع السمنت ونشتغل به وتتنيس السامان حقنا، وبعض أجسامنا تصيب بعض الأشياء من هذا الخليط حق السمنت والكثيب. فنحاول نحاول نحب بقدر الإمكان نخلو، لكن بعض الأشياء نحصلها بعد ما نصلي بين الأظافير أو بين حياة الدقيقة كذا يعني، هل يتجاوز عنه هذا ولا كيف نعمل يعني؟
1: واضح صح.
2: وشكرا جزاكم الله خير.
1: أنتم كذا
2: الله يعطيكم العافية.
1: نعم، نأخذ أسئلة سيد مار بسعيد. وسؤاله الأول يتكلم عن المسجد وأنه حوله مساحات، فهل يجوز لهم بيع بعض هذه المساحات لإصلاح المسجد؟
0: هذه المساحات إذا كانت وقف لا يجوز بيعها أبدا، ونحتاج المسجد إليها، وإن كانت المصلحة في بيعها في هذا المكان وتحصيل بدلها في مكان آخر، لأن الوقف لا يباع بحال من الأحوال، وخصوصا إذا كانت هي قطعة أرض ما يجوز أبدا، ونخيف استيلاء ظالم عليها، خاف أن أحد ظالم يستولي على هذا المكان، طالما أنه وقف لا يباع، بل يبقى الوقف على ما هو عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم تكن هي وقف وإنما كانت هبات أحد أعطاهم إياها للمسجد، فإذا كانت هبة مقيدة بأنهم هذه تكون توسعة للمسجد، أو تكون مثلا مكان وقوف سيارات للمسجد أو نحو ذلك، فهذه هبة مقيدة لابد أن تصرف فيما أعطيت له، فإذا لا يجوز. يجوز في حال واحد، وهو أن هذه أعطيت للمسجد على سبيل الهبة ملكا للمسجد وليس وقفا يتصرف فيها كيف شاء، وكانت المصلحة للمسجد في بيعها، فحينئذ يمكن بيعها، وإلا لا يصح. وإلا لا يصح بيعها إلا بهذا التقييد، كون الآن المصلحة في بيعها وكانت أعطيت على سبيل الهبة المطلقة من دون أن تكون مقيدة بشيء، ومع ذلك ممتنع والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من الأخ أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الخطوة هنا رفع اليدين في التكبيرة الحرام، هنا في تكبيرة الحرام الخطوة هنا في رفع اليدين في تكبيرة الحرام بداية الصلاة، الخطوة هنا في تكبيرة الحرام رفع اليدين، هل أثبت باطلة أو صحيحة الخطوة هنا؟
1: واضح
3: الخطأ.
1: أنتم كذلك
0: بس هذا؟
1: نعم. سؤاله الثاني الأستاذ عمر بسعيدة يسأل عن الرمل، أن الرمل وأمواد البناء التي يشتغلون فيها قد تأتي بعض الكلاب وتبول أو تتغوط في هذا المكان فتنجس هذا الرمل، فهم يباشرون هذا الرمل في العمل وقد يدخل في أظفارهم وكذا، فما حكم الصلاة إذا وجدوا شيء فيها؟
0: تمام، هذه من المشكلات الكبيرة، مسألة الكلاب هذه وكونها تبول أو تروث على الرمل الذي يبنى به، والأصل الطهارة، ما يكون النجاسة إلا إذا تيقنوا، إذا تيقنوا بأنها بالت في هذا المكان أو راثت في هذا المكان، هذا الموضع الذي بالت فيه هو نجس إذا رأوه مشاهدة يقينا، أما لو هو غالب الظن أنها فين بتروح الكلاب، نحن نشوف الكلاب هي فوق هذا الرمل الليل كله، أكيد بتبول أكيد تخرى فيه، نقول الأصل الطهارة، وإذا تعارض الأصل والغالب يقدم الأصل على الغالب في مثل هذه الأمور، فتكون هذا المكان الرمل طهر، ومع ذلك ينبغي التنزه عنه ما أمكن لأجل أن توقع صلاتك صحيحة من دون أي شك ومن دون أي ريبة في ذلك. فإذا الخلاصة تعتبر هذه نجاسة إذا تحققوا منها، لا يجوز حتى إدخالها في البناء، علم بأن هذا نجس، لأنه لو كان صاحب البيت علم بأنه هذا نجس قد بال فيه ما يرضى بأنه يدخل في ضمن البيت، يريد أن يعزلونه على جانب، وخصوصا إذا كان هذا قليل من الرمل ليس كثير منه، وهو كان يسأل من ناحية الصلاة، فإذا تغسل وهذا لم يكن إلا باقي بقايا بحيث من الماء وصل، لكنه يسأل من ناحية النجاسة، هذا المكان لا يتعين أنه نجاسة، يعني هذا الرمل المتبقي حتى لو كان كثير ما يتعين أنه نجاسة إلا إذا تحقق أن هذا الجزء منه هو نجاسة، هو الرمل بعمومه إذا رآه أنه بال فيه هذا في جزء منه نجس، لكن أي رمل يصل إلى جسمه يحتمل أن يكون هذا من الطهر، فطالما أنه يحتمل أن يكون من الطهر فإذا صلاته صحيحة حتى ما أزاله عمدا، ما أزال عمدا. أهم شيء أن لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن القاعدة عندنا أننا لا ننجس بالشك، بمعنى أننا لا نحكم بالنجاسة مع وجود الشك، لا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين الذي لا شك فيه، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا الأخ أبو أمين ومعه سؤال واحد اليوم، ويقول أنه لو أخطأ المصلي في رفع يديه أثناء تكبيرة الإحرام، هل يضر هذا الخطأ في رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام في الصلاة أم لا؟
0: هو لا يضر رفع الخطأ فيه، سواء كان رفعها أسفل، رفعها متوسط، رفعها أعلى، كل هذا يعتبر له حصول أصل السنة وكمال السنة. إذا حاذت الأذن، يعني الإبهام حاذت شحمة الأذن، هذا يعتبر به الكمال، ولكنه ما يأثر فيه إلا في حال واحد، أنه لما رفع يديه حرك رأسه ولا حرك شيء، لأنه هذه حركة وهذه حركة فهي تبطل الصلاة عند العلامة بن حجر. فإذا رفع يديه وحرك رأسه، ولذا كانت بغت انتباه لما الإنسان يرفع يديه الله أكبر يخفض الرقبة هكذا مع رفع اليدين، فقالوا بأن هذه الصلاة باطلة، لأن اليد هذه وحدة واليد الثانية وحدة، وحركة الرأس من الأعلى للأسفل صارت حركة ثالثة، فبطلت الصلاة عند العلامة ابن حجر. والعلامة الرملي أمره عنده أخف، لأن هذه الآن الرفع مطلوب، وحينما تكون الحركة مطلوبة في الصلاة لا تحسب من الحركات التي هي مبطلة للصلاة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنه في بنت في أثناء الدورة يخرج منها دم، وهذا الدم لونه بني غامق في أيام الدورة الشهرية، قال هل يعتبر هذا حيض أم لا؟
0: على الأصح في مذهبنا أن الصفرة والكدرة هذا بيكون بني غامق، بين الكدرة وبين احتمال أن يكون حتى قريب إلى الدم، كونه ليست كدرة فقط إنما كدرة غامقة حتى وصلت إلى لون بني، فهذا يعتبر من الحيض إذا كان هو دم، وإذا لم يكن دم وإنما مجرد كدرة فهو أيضا يعتبر من الحيض على الأصح، ذاك يعتبر حيض بلا خلاف لو كان النوع عبارة عن دم، وإذا لم يكن عبارة عن دم وإنما هي مجرد كدرة هذا حيض على الأصح. والأصح في ذلك أيضا سواء كان تقدم قبله قوي يوم وليلة ولا أقل من يوم وليلة، أو بعده دم قوي يوم ليلة أو أقل من ذلك يعتبر حيض، يعني في أي جزء منه إذا بلغ 24 ساعة سواء كان قبله قوي وبعده قوي أو لا. وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة عائشة أن نساء الأنصار كان يبعث لها درجة فيها الكرسي فيه أثر الصفرة والكدرة من الحيض، فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترون أن تخرج القطنة نقية ليس عليها شيء من آثار الدم، وليس شرطا تخرج بعدها الرطوبة، يعني لو أدخلت المرأة في فرجها القطنة فخرجت ليس عليها أي شيء لا ولا خط واحد فإذا حصلت الطهارة، وإذا خرج عليها ولو خط واحد أصفر أو أقدر فهذه تعتبر لا يزال من الحيض، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل هنا يسأل ويقول ما نصيحتكم للأخوة الذين لا يسددون فواتير الماء والكهرباء من ناحية التسديد، وكذلك من ناحية أنهم لا يبعدون الأوراق، فيأتي القاري الذي يقرأ العداد هذا قال ويأخذ هذه الأوراق القديمة ويرميها في الشارع، وبعض الأوراق هذه قد تكون فيها أسماء معظمة مثل عبد الله مثل محمد، فما نصيحتكم وتوجيهكم لهم؟
0: تمام. هذا بالنسبة أولا تسديد الفواتير هذا واجب، شيء واجب عليه، ما يحتاج إلى كلام وإلى نقاش ولا إلى سؤال، فيه الحلال بين والحرام بين، فهذه شيء قد لزمتهم شرعا فواجب عليهم أداؤها، وإلا يصيرون مطالبون بها في الدنيا ومطالبون بها في الآخرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يتخوضون في مال الله، قال فلهم النار يوم القيامة، المال العام هذا يعتبر مال الله سبحانه وتعالى، ليس بأحد أولى به من الآخر، فقال لما ذكروا ناس يتخوضون في مال الله قال فلهم النار يوم القيامة. هذه المسألة الأولى. نعم. المسألة الثانية مسألة الأوراق أوه. هذه لا يكون اعتبر فيها معظم إلا إذا كان هو اسم الله تبارك وتعالى مقصود به الله مثلا موجودة فيه بسم الله الرحمن الرحيم. أما اسم شخص هذا اسمه عبد الله وهذا اسمه عبد الرحمن فهذا غير المعظم إلا لو مثلا اسم محمد يقصد به محمد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أو أما لو كان محمد فلان ابن فلان فهذا ليس ذلك الاسم المعظم. حتى لو قال الاسم المشترك بين المعظم وبين غير المعظم هو يكون معظم إذا قصد به صاحب الاسم الحقيقي الذي هو مثلا رسول الله أو مثلا الله أو نحو ذلك. فهذا الذي يكره إدخاله الخلاء. وكذلك أيضا يعني يحرم رمي في الأرض. هذا الرمي في الأرض بيكون حرام لو كان هذا في اسم الله واسم النبي محمد ذاته. أما عبد الله هذا صار مسمى شخص هذا مسمى شخص هو عبد الله أو عبد الرحمن. ومع ذلك كونها اللغة العربية ينبغي الاحتياط فيها مع أن المنصوص عليه أنه يجوز وطئ الأقدام على اللغة العربية إذا لم يكن عليه اسم الله ولا بقصد الامتهان. مثلا مكتوبة في سجادة وقف ما هي لله عشان مكتوبة لله وقف قال بيمشي عليها وفيها كلمة وقف هذا ما هو حرام ولا هو حتى مكروه. ومع ذلك ينبغي الاحتياط هذا لكونها لغة القرآن احتياطا لها. لكن هل وقع في الحرمة؟ لا بيكون في الحرمة إذا كان اسم معظم الله أو النبي محمد أو أحد من كبار الأمة مثل الصحابة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ ونستقبل اتصال من أبو صالح من دمون. تفضل أخي أبو صالح.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معنا سؤال لو مثلا شخص قرأ قرآن أو صدق بصدقه وطبعا لوالديه ولا لأحد من أقاربه هل هو يحصل شيء من الأجر يعني هذا المتصدق أو السؤال الثاني
1: فضل.
4: إمام يقدم يقول أعوذ برب الناس قبل قول أعوذ برب الفلق مثلا يقدم سورة في الأولى ويرجع بعدين للسورة اللي قبلها مثلا هل هذا جائز ولا ما هو جائز؟
1: واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
4: يلا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن إن شاء الله. نأخذ أسئلة أبو صالح. سؤاله الأول يسأل عن المتصدق هذا بالقرآن يقرأ القرآن ويهبه لأحد الأموات هل يكون الأجر كله للأموات أم أنه يحصل هو على شيء؟
0: هو من عمل طاعة أو قربة أي نوعها سواء كانت صدقة أو كانت مال أو تلاوة قرآن أو ذكر أو عمل صالح وهب ثوابه إلى أحد من الأحياء أو الأموات كما ذكروا في بغة المسترشدين حتى لو كان من الأحياء لو كان والديه لا يزال على قيد الحياة تصدق اللهم أوصل ثواب هذه الصدقة إلى والدي أو إلى أمي وهم لا يزالون على قيد الحياة ومن باب أولى إذا كانوا قد ماتوا فيصل الثواب إليهم. وقالوا بعدين يعتبر هذا الموهوب له الثواب كأنه هو الذي فعل ذلك يعني يعتبر الأب هذا الموهوب له الصدقة كأنه هو الذي يتصدق أو الأم التي وهب لها تلاوة القرآن كأنها هي التي تلت القرآن. وسؤاله هو يقول هل هذا الشخص له ثواب ولا ما له ثواب؟ له ثواب التسبب في حصول الخير لوالده أو لأي شخص حتى شخص أجنبي ما له علاقة به أبدا كونه أهدى له هذا الثواب
1: صدقة.
0: نعم له ثواب الآن أنه تسبب في حصول الثواب لهذا الشخص ويصير ذلك الشخص الموهوب له هو كأنه الذي قام بذلك الفعل فإذا الثواب الأصلي للفعل يذهب إلى ذلك الشخص وثواب آخر ثاني آخر لهذا الشخص لكونه تسبب في إيصال ذلك الخير إلى ذلك
1: الشخص فكأنه مثل الدال على الخير كفاعله فيحصل كأنه مثل الثواب.
0: نعم تقريبا هكذا. يبقى عندنا أنه هي لصيغة الهبة هبة الثواب واثنين إما واحد يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته من القرآن العظيم إلى روح فلان ابن فلان فهذا يصل نفس الثواب إلى ذلك الشخص طريقة وهذه هي الأسلم إذا كنت تريد أن يصل الثواب فعلا إلى ذلك الشخص لأن الثواب هو حقك الآن أنت الذي فعلت فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحول الثواب منك إلى ذلك الشخص. في الطريقة الثانية أن تقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأته من القرآن فإذا تقبل الله سبحانه وتعالى يذهب مثل الثواب إلى ذلك الشخص الموهوب له ولك أنت ثواب الأصلي الثواب الأصلي باقي لك وأنت تقول أوصل له مثل ذلك الثواب. فالأول احتياط من ناحية أنه
1: يقينا وصل الثواب.
0: نعم لأنه هذا حقك وأنت قد حولته إلى ذلك الشخص. أما هذا هو مجرد دعاء وفضل الله تبارك وتعالى أرجى للقبول الدعاء أرجى للقبول من الرفض والرد والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يقول ما حكم تقديم سورة قراءة سورة الناس على سورة الفلق؟
0: هذا مكروه مكروه أن يطول الركعة الثانية على الركعة الأولى في التلاوة، تلاوة الركعة الثانية على تلاوة الركعة الأولى، وكذلك أيضا مكروه أن يقرأ على العكس، يقرأ السورة التي هي متأخرة في الركعة الأولى على السورة المتقدمة اللي يقرأها في الركعة الثانية، هذا يكون مكروها، ولكن الصلاة صحيحة وليس في الصلاة شيء، والله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم. وعندنا سائلة تقول أن جوال زوجها قد تنجس، وكانها كانت هي السبب، قالت من غير عمد مني، قالوا الآن إذا غسلته قال سيتعطل، قالوا أخاف وأخاف من إخبار زوجي لأنه سيغضب علي إذا أخبرته أنه تنجس الجوال، قال وليس معي نقود لكي أشتري جوال جديد مقابل بدل هذا الجوال، قالت ماذا أفعل الآن، ماذا أتصرف في هذه النجاسة؟ قال قد سمعت في مذهب ثاني أنه يطهر بوضعه في الشمس، فهل يجوز لي أن أضع هذا الجوال في الشمس ويكون طاهر أم لا؟
0: هو لو كان جوالها بإمكانها أن تفعل فيها كذا تطهره هي الذي ستحمله، لكن طالما أنه جوال غيرها فلا بد من إخباره، فإذا واجب عليه، لأنه هو الرجل لا يريد هذا الجول مثلا، هنا لا يريد أن يمشي على هذا الجول أو حتى لا يراه، بل حتى لو كان يراه الواجب عليها أنها تخبره بأنه هذا الجوال قد تنجس، لأنه قد يتورى، حتى لو فرضنا أنه هو حنفي يرى أنه يطهر بالشمس وقد تنجس بذلك، لأنه ربما يحتاط للمذاهب الأخرى، فكون هي الآن الذي تسببت في تنجيسه فيجب عليها أن تخبر زوجها بما حصل، ثم بعدين يطالبها بتعويض أو لا يطالبها بتعويض، هذا أمر آخر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وعندنا سائل من الشحر يقول هل يجوز جمع المغرب والعشاء مع العشاء؟ قال إذا كان وقت العشاء يتأخر كثيرا، هل يجوز لي أن أجمع المغرب مع العشاء إذا كان وقت العشاء يتأخر؟
0: الله سبحانه وتعالى جعل لنا الصلوات على مواقيت، فإذا كانت المواقيت هذه لا يجوز الخروج عنها إلا فيما حدده الشرع، وحدده الشرع في السفر الطويل، في السفر الطويل يجوز الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وكذلك أيضا في عند المطر، لكن والسفر على خلاف، في بعض الأئمة يقولون بجواز الجمع في السفر، لكن من غير ذلك إنه الحاجة دعت إلى التقديم، أو كذلك أيضا لكونه مثلا يتأخر الوقت كما قال، هذا لا يجوز، لا يجوز خصوصا إذا كان العلة اللي يكون يتأخر الوقت، لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، بل يجب عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فتقديم الصلاة عن وقتها وتأخيرها عن وقتها يعتبر كبيرة من الكبائر، يعني تعمد ذلك يعتبر كبيرة من الكبائر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول اتفقنا مع صاحب تحلية الماء الذي يبيع الماء صحة، قال أنه يعطينا برميل ماء وبعدين حقه نتركه عندنا ونحن نعبي الماء، نشتري الماء من عنده ونستخدم هذا الماء برمي. هذا البرميل الماء. نعم الماء. قال الآن هل يجوز لنا أن نشتري ماء من شخص آخر ونضعه في البرميل ونستخدمه؟
0: هو هذا البرميل يعتبر عارية عندهم،
1: نعم،
0: وهو عارية مقيدة بوضع ماء هو فهو لو كان يعني كان يظنون أنه يسامح في هذا، هو اليوم طلبناه هذا الشخص هو مشغول، نعم، فجبنا شخص آخر ويظنون بأنه يسامح في هذا الأمر، فهذا الأمر مبني على المسامحة فلا بأس، لكن لا، لو ما كان يعلمون الحال فلا يجوز لهم أن يضعوا ماء آخر غير الماء الذي أعطاهم إياه، لأن هذه عارية مقيدة في أنهم يضعون الماء الذي يشترون منه، فالذي يبدو والله أعلم أنه لا يجوز لهم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أن هناك رجل طلق زوجته، وسبب الطلاق التطليق هذا أن هذه الزوجة زانية والعياذ بالله، قال وهو لما تزوجها أعطاها ذهب ذبله، عقد ذهب وذبله، قال الآن طالبها بإرجاع هذا الذهب، هل يحق له المطالبة بإرجاع الذهب وهل يلزمها إرجاع الذهب أم لا؟
0: لا، ما يلزمها إرجاع الذهب إلا لو كانت هي تريد أن تفتدي به، هي تريد الطلاق منه فستعطيه الذهب في مقابل الطلاق، أو هو عرض عليها الطلاق في مقابل ما أعطاها من الذهب أو غيره من الأشياء، حينئذ يجوز، أما لا أنه الآن يريد أن يعاقبها فيطالبها بالأشياء الآخر، هي مخطئة لا شك في هذا وارتكبت كبيرة من الكبائر، إذا كان الواقع كما يقول الله أعلم بحقيقة الواقع، يعني قد تكون ريبة أو غيرة في على زوجته فيظن أنها فعلت، على كل الأحوال أنه إذا أعطاها شيء ما يحله إلزامها بإرجاعه، إلا إذا كان على سبيل المعاوضة بيعطيها الطلاق في مقابل ما أعطت ما أعطاها من الذهب وغيره، حينئذ يجوز إذا رضيت، كل هذا برضاها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول يسأل في الصلاة ويقول أنه في بعض الأحيان يصلي وراء إمام سريع في الصلاة، قال حتى أن لم نكمل قراءة الفاتحة إلا وركع، قال وكذلك يسرع في الركوع ويسرع في السجود. قال هل يجوز لي الآن مفارقة الإمام هذا وأكمل الصلاة وبعد السلام أقضي الصلاة أم لا؟
0: نعم يجوز له المفارقة، وخصوصا يعني تكون مفارقة بلا كراهة إذا كان يفوت عليه الأركان، بحيث أنه صار يسرعه في الفاتحة ويسرعه في الأركان، يخاف أن تكون الصلاة مسروقة من الطمأنينة ومن نحوها، فيكون انفراده الآن نية المفارقة يكون أولى. وقد نصوا على أن إمام الجمع القليل الذي يدرك الإنسان معه الصلاة كاملة من دون إسراع أولى من إمام الجمع الكثير الذي هو مسرع، بحيث أنه يخلف يعني بسرعة هذه كانت فيها إخلال في التلاوة أو نحوها. فالإسراع إذا كان يؤدي إلى عدم إخراج الحرف من مخرجه تماما ولا وضوح فيه، فيكون هذه يعني خلاف الأولى. وقد يبطل إذا كان يخرج الحرف من غير مخرجه، أو صار بسبب السرعة يبدل الحرف بحرف إذا كان في الفاتحة، هذا يعتبر مبطلة للصلاة. والصلاة يعني التلاوة بترتيل ولو نصف صفحة أفضل من التلاوة بإسراع ولو صفحة كاملة. واحد بيقرأ الصفحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة بيقرأ بترتيل قراءة وليس تقطيع، فرق بين الترتيل وبين التقطيع، ما يكون كل حرف كأنه لوحده، لا قراءة صحيحة مرتلة أفضل من تكون قراءة سريعة صفحة كاملة، ذيك نصف صفحة أفضل من تلك، والله أعلم. ومع ذلك حينما يكون خارج الصلاة يكون هذه خارج الصلاة وآية واحدة تدبرت تفوق ختمة منه خلت، لكن هو داخل الصلاة ما يكون هناك تأمل كثير، لأنه سيخرج عما هو بصدده ومطلوب داخل الصلاة. عندما يقرأ الإنسان يأخذ المعاني الظاهرة للآيات ولا يتعمق في معانيها، لأنه هذا ليس درس تفسير، هو الآن في صلاة يأخذ الأشياء الظاهرة، لكن خارج الصلاة يمكن أن يتعمق في فهم الآية والمراد منها وإعرابها ليسهل الفهم عليه. وآية واحدة تدبرت تفوق ختمة منه خلت، آية تزيد على ختمها، والله أعلم.
1: هو ذكر في سؤاله في الأخير أنه سينوي المفارقة ويكمل الصلاة، وقالوا بعد السلام سيعيد الصلاة، هل يلزمه إعادة الصلاة؟
0: لا ما يحتاج إلى إعادة الصلاة، ولكن إذا كانت الصلاة فيها خلل أو يشعر أنه فيها خلل نعم مطلوب منه إعادته. وكذلك أيضا يسن لو أراد هو عموما حتى لو لم تكن في الصلاة فيها خلل، يسن لمن صلى منفردا أو صلى في جماعة أن يعيد، ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة فلا صح إعادتها مع جماعة، لابد أن يعيدها مع جماعة، وفرضه هي الأولى، فرضه الأولى في الجديد. نعم الله أعلم.
1: جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال متعلق بالصلاة والجماعة، ويقول السائل أنه إذا صلينا مع الجماعة هل يلزمنا معرفة من هو الإمام بالضبط أم لا؟
0: لا ما يعرف، ولا هو حتى مطلوب أنك تبحث من هو، خصوصا مثلا في الحرم يسمع قراته من هذا الشيخ ويتأمل حتى يعرف من هو، هذا سيشغله عن الصلاة، لا هو واجب ولا هو سنة، ولا يضر معرفته ولا جهل. أهم شيء تكون الصلاة رابطة بينك وبينه في مكان في جماعك 300 ذراع أو في مسجد، وتعلم انتقالات الإمام، والله أعلم.
1: نعم ذكرتم مكة، وكذلك عندنا سائل آخر يقول مرة ذهبنا إلى مكة وعندما رجعنا وجدنا في أمتعتنا جيك صغير مع حقل ماء وسكين من الفندق، فماذا علينا أن نعمل الآن؟
0: مشكلة هذا، عليكم ارجع أو التواصل معهم تشترون منهم وتحولون لهم الحساب أو المسامحة فيه. لكن لو فرضنا قال لا بغينا حقنا لابد من إرسال حقهم، أنت هذا خطأكم،
1: قد يكون قيمة المواصلات إلى هناك
0: أعلى. وإن كان حتى لو هذا قيمته مثلا 1000 ريال والمسافر هناك بتكلف 1000 ريال سعودي، فيجب عليك أنك توصل له هذا الأمر إذا ما سامح فيه، ولا تظن أنه مسامح، لأن كان قامت قرينة على أن صاحب الفندق مسامح في هذا فلا بأس، لأنه صار الآن من المعرض عنه، لكن بوجود قرينة ما هو بوجود تساهل، بعض الناس نعم دهريب وأنا بيسامح في هذا الأمر، الله أعلم. لكن يوم القيامة إذا ما هيش مسامحة حقيقية بيأخذها من حسناتك، وأنت اليوم مهما بذلت من المال أهون من أن تعطي حسنة واحدة من حسناتك لشخص يوم القيامة، بيكون فيها حنق وفيها بكاء يوم القيامة لما يأخذون من حسناتك، ما أنت ما تشعر بها الآن، ترى أن الأمر سهل، ولكن فإذا بها شيء كبير والعياذ بالله أن تأخذ من الحسنات أو تعطى من السيئات والعياذ بالله في كل من هذا. على كل الأحوال من ناحية الحكم الظاهر الشرعي واجب عليك إيصال هذا الجك له، إذا ما قدرت أنك تعتاض عنه يعوض تعطي شيء آخر أو يسامحك فيه، والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول ما حكم قتل الذر النمل بأي طريقة كانت؟
0: أيوه هو النمل في نوعين، نمل هذا مطلوب قتله ونمل غير مطلوب قتله، بل هو حرام قتله من دون سبب، وهو النمل السليماني. النمل السليماني قال هذا الكبير الذي يكون في الخراب طويل، ما هو الذي يسمى عندنا بالذر، الذر هذا مطلوب قتله لوجود الإيذة فيه. وهذا النمل السليماني جاء النهي عنه في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أربعة، عن قتل النحلة والنملة، نملة هذا النمل السليماني والثالث الصرد، والرابع الهدهد، هذه الأربعة جاء في الحديث النهي عنه. ولكن لو جاءت إلى بيتك وما في طريقة لدفعها إلا بقتلها، يجوز الآن هذا من باب الصيال تدفع عنه، ولكن عموما بالنسبة للذر هذا النمل هو مطلوب قتله، لكن كيف الطريقة، هو سؤال عن الطريقة في قتله. إذا كان في طريقة أخرى غير الإحراق فتتعين هذه الطريقة، إذا استخدام بالمبيدات الحشرية أو بضربها مثلا فهذا يكون أولى، لكن لما يكون كثير إيش بيقتلها هذه، فقالوا لا بأس من استعمال النار في حرقها، يأتي بسعفة ويمر عليها هذه حتى يحرقها كاملة، لكون هذا متيسر له، لو كنا بنقتلها مثلا بحذاء يعني خذ وقت طويل حتى نقتلها كلها، لأنها كانت خلية كبيرة من الذر، والذر هذا في قتله أجر لأنه مؤذي، وكل مؤذي قتله سنة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يسلم على محارمه وفيها وفيهم أجانب أو لا؟
0: السلام يعني السلام يعني كأنه مصافحة. السلام هو يجوز أن يسلم الرجل على جمع النساء، جمع من النساء بحيث أنه تجوز الخلوة بهن، يجوز له أن يسلم عليهم وعليهن رد السلام، واحدة منهن عليها رد السلام. وكذلك أيضا المرأة يمكن أن تسلم على رجل وعنده من يمنع الخلوة، حينما تجوز الخلوة يجوز السلام، يعني إذا كانت واحدة ثقة وهذه ثقة وكان يحتشمهما يمكن هي أن تسلم عليه وعليه رد السلام. لكن ابتداء هكذا رجل يريد أن يسلم على امرأة أو امرأة تريد أن تسلم هذا منهي عنه، فإذا كان سلام الرجل على المرأة يعتبر هذا مكروه، ابتداء الرجل بالسلام على المرأة، وهذا نحن نتكلم على المرأة الشابة. أما المرأة الكبيرة فهذه يسن السلام عليها، واجب عليها أن ترد السلام، ولها هي أن تبتدئ بالسلام. الكبيرة التي صارت من القواعد اللواتي لا يرجون نكاحا، فهذه المرأة الشابة يجوز للرجل لكن مع الكراهة أن يسلم عليها، وهي حرام عليها أن ترد عليه السلام، وأن تبتدئ بالسلام من باب أولى. فإذا كانت فيجوز في أربع أحوال هذه للمرأة أن تسلم أو ترد السلام، يجوز في أربع أحوال. الحال الأول إذا كان هذا محرم لها، الحال الثاني إذا كان هو جمع من الرجال بحيث تحيل العادة اجتماعهم على الفاحشة فيمكن أن تسلم عليها، مثلا فصل كبير مستحيل عادة أن يجتمعوا على فعل الفاحشة بها فيمكن أن تسلم عليهم. وكذلك أيضا إذا كان مع وجود من يمنع الخلوة وهي امرأة أجنبية، وكذلك أيضا إذا كانت عجوزا لا تشتهى، إذا صارت كبيرة لا تشتهى يمكنها أن تسلم، بل يسن لها السلام، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثاني يقول هل واجب علي أن أرد السلام إذا كان المسلم علي الذي سلم علي هو امرأة أجنبية، قال لك هذه الامرأة الأجنبية هي عجوز وقد انكسر خاطرها إذا لم أرد السلام؟
0: إذا كانت امرأة عجوز هذا واجب عليك أن ترد السلام، إذا كانت عجوز لا تشتهى صارت من القواعد فهذه واجب رد السلام، لكن لو كانت عجوز لكنها ذات هيئة لا تزال تشتهى فهذه حرام، يعني يكون مكروه رد السلام عليها، هي حرام عليه هي تبتدئ ويكون مكروه عليك أن ترد السلام، إلا لو كانت مع جمع. مثلا أحيانا قد يدخل إلى دكان مجموعة من النساء، إذا كان النساء محتشمات بحيث هو أصلا يحتشمهم بحيث أنها تجوز الخلوة يجوز أن تسلم عليها، فإذا سلمت يرد السلام عليها، لكن لو دخلت واحدة فقط هو هي في الداخل إذا سلمت عليه لا يرد السلام عليها، وهي حرام عليها أن تبتدئ بالسلام. نعم.
1: وكذلك عنده سؤال آخر ويقول ما حكم السلام على الجالسين في المسجد، قالوا فيهم من يركع وفيهم من يقرأ وفي حلقة علم، وهل يجب عليهم الرد أو لا؟
0: هو السلام عموما مطلوب لكل مار عليه بل حتى الإنسان إذا دخل بيته يسلم على أهل البيت، وهذا أمر مطلوب، ربما كثير من الناس يتسهلون فيه، فإذا لم يكن أحد في البيت ينوي السلام على نفسه، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهو يتكلم الآن على من يقرأ القرآن أو في حزب أو نحو ذلك، كلامهم يقتضي العموم أنه نعم هذا مطلوب، إلا هم مستثنوا من كان في يقضي حاجته، من كان في قضاء الحاجة، أو كان يأكل وكان الطعام في فمه لا تسلم عليه، ربما الكلام ربما يخنقه. وكذلك أيضا من يغتسل، لأنه ربما تنكشف منه العورة، بخلاف من يتوضأ، من يتوضأ تسلم عليه. وحينئذ هؤلاء غيرهم من تالي القرآن ومن في أي شغل واجب عليهم الرد، إذا سلمت عليهم واجب عليهم الرد. هذا الذي لا يسن السلام عليهم هو من كان في قضاء الحاجة أو كان في الاغتسال أو كان يأكل. وأيضا قالوا المبتدع والفاسق، هذا الذي لا يسن السلام عليهم، ومن عداهم يسن السلام عليهم من عموم الناس. ورد السلام هو يعتبر واجب على سبيل فرض الكفاية، حتى في الرسائل، في الرسائل هذا الذي ربما الناس يتساهلون فيها، ولكن إذا كان فيها صيغة السلام، لو قال السلام عليكم وتقولوا عليكم السلام، إما تكتب له عليكم السلام، حتى بالرسائل الواتس الآن إذا كتب لك السلام عليكم، إما أن تجيب لفظا وحدك أنت في الغرفة التي أنت فيها تقول عليكم السلام، أو تكتب له وعليكم السلام ورحمة الله إلى آخرها. وقالوا لا يجب السلام إذا كان قال هو واجب السلام إذا قال يعني واجب رد السلام عفوا واجب رد السلام إذا كان قالوا السلام عليكم، أو قال عليكم السلام، أو قال سلام عليكم. أما لو قال سلام عليكم كما قد يفعل بعض بالإسكان ومع إسقاط ال، لو قال السلام عليكم هذا واجب الرد، لكن لو قال جمع بين الاثنين بين إسقاط ال وإسقاط التنوين وقال سلام عليكم فهذا لا يسن يعني لا يجب الرد. نعم. وكذلك أيضا قالوا لو كانت هذه شيء فيها من تحية الجاهلية، لو أتبعها قال السلام عليكم صبحكم بالخير، قالوا لا يجب الرد. يعني لو قال السلام عليكم ثم بعدين قال صبحكم الله بالخير، لا هذا ما يدخل فيما قالوه، أو بدأ قال صبحكم بالخير ثم بعدين قال السلام عليكم في نفس الوقت، هنا قالوا لا يجب الرد، لأن هذه أشبه بتحية الجاهلية فلا يكون فيها رد. وفي تفصيلات أخرى لكن نكتفي بهذا القدر في هذا، والله أعلم.
1: وسؤاله الأخير كذلك متعلق بالسلام، ويقول إذا أحد قال لك سلم على فلان، هل يجب عليك أن تخبر ذاك الشخص أو لا؟
0: نعم، إذا كنت تحملت عنه قالك سلم على فلان وقلت له نعم تمام، أو قلت له إن شاء الله على سبيل التبرك ليس على سبيل التعليق، قلت سلم على فلان قلت إن شاء الله يعني إن شاء الله بسلم عليه، وإن لم يشاء قاصد بهذا التعليق فهذا لا يلزمك. أما إذا أنت أخذت على نية أنك تمام موافق أنك بتبلغ السلام،
1: بيكون حكم الوعد، يعني
0: حكم الأمانة ما يحكم الوعد. الوعد يمكن خلفه على الكراهة على مذهبنا، وهو صفة من صفات المنافقين، لكن بالنسبة هذه أمانة تحملتها عنه، فيجب عليك أن تؤدي الأمانة وتبلغ السلام. ثم إذا بلغ السلام هو قاله قل لي فلان السلام عليك من فلان، فجاء يقوله فلان يسلم عليك، فهذا واجب على هذا المخاطب أن يرد السلام ويبتدأ يقول عليك وعليه السلام أفضل. يعني لو كان لو قال عليه السلام فقط ما قال وعليك أيضا صحيح، لكن هو لما قاله في الصيغة السلام على فلان قل لفلان السلام عليكم ورحمة الله، فجاء يقوله فلان يسلم عليكم، من باب أولى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله من فلان. وكذلك أيضا لو قال له سلم على فلان، هو قاله سلم على فلان، فجاء يقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فلان، فهذا الشخص المخاطب لابد يقول وعليكم السلام ورحمة الله، لأن هذه صيغة سلام. أما لو جمع بين الاثنين يعني قاله سلم على فلان وجاء يقوله فلان يسلم عليك، هذه لا يجب الرد فيها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونفعنا الله تعالى بعلمكم. وإلى هنا إلى أخوة المتابعين وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة، إن الله يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وساعاتنا ودقائقنا وكل لحظاتنا، يجعلها في طاعة ويشغلها بالطاعة ويشغلها بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يرضي النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى كل نية جامعة شامل خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.
5: يا من يحب الله.
6: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
7: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
6: حوار
7: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
6: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين، نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وكنا في شرحنا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم مما أورده الإمام النووي في كتابه الأربعين النووية، انتهينا إلى أثناء الحديث الثاني الملقب بأم السنة، حديث جبريل الذي سأل فيه سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. وانتهينا من الكلام عن الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال سيدنا جبريل بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: صدقت. قال سيدنا عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لأن الأصل أن السائل المستفسر يجهل ما يسأل عنه، فإذا أجابه به المسؤول استفاده، أما أن يصدقه وكأنه قد سبق له علم به فهذا غريب، ليس من شأن السائل أن يصدق من يسأله. ثم لما علم السبب بطل العجب، كان ذاك جبريل، لم يكن سائلا من الناس. نعم. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. وفي هذه الرواية التي في الصحيحين والتي أوردها الإمام النووي هنا، قدم السؤال عن الإسلام ثم عن الإيمان. في رواية أخرى عند الترمذي قدم السؤال عن الإيمان ثم سأل عن الإسلام. وتلك الرواية أوفق بالآيات التي يأتي فيها ذكر الإيمان مقدما على الإسلام. وأيا كان الأمر فالخطب يسير. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. أخبرني عن الإيمان، يعني الإيمان الشرعي، ما هو الإيمان الذي يعد به من اكتسبه وحصله داخلا في عداد الناجين في الآخرة أهل الإيمان، ما هو الإيمان، يعني الإيمان الشرعي. قال: أن تؤمن. الإيمان هنا بمعنى التصديق، الإيمان هنا بمعنى التصديق، أن تؤمن بالله. فالإيمان، الفرق بينه وبين الإسلام أن الإسلام يطلق في الشرع على الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بها في الدرس السابق فيما قرأناه، لما قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة. هذه أعمال جوارح، هذه الأعمال يطلق عليها الإسلام، ولا ينتفي الإسلام بانتفاء واحد منها، إنما ينتفي الإسلام بانتفاء التصديق والشهادة، أي التلفظ بها على القول بأن التلفظ بها لابد منه للدخول في الإسلام، أو لابد منه للكون في المؤمنين. والذي رجحه أهل السنة أنه لا يشترط لأصل الإسلام إلا التصديق بالقلب، التصديق بالقلب، والتلفظ بالشهادة شرط لإجراء الأحكام الدنيوية كما علمنا. ومن نقص عنده شيء من أعمال الإسلام التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بها، يكون له إسلام لكن إسلامه لا يكون تاما، أما أصل الإسلام ثابت له، لا يذهب أصل الإسلام بترك شيء من الأعمال. والإيمان اسم للتصديق الذي محله القلب، والمراد به ليس مجرد العلم بأن ما جاء به سيدنا صلى الله عليه وسلم من كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة صدق، مجرد العلم بكونه حقا لا يكفي، لأن حتى الذين كذبوا الأنبياء كثير منهم كان يعلم أن ما جاء به الأنبياء حق. قال سبحانه وتعالى عن قوم سيدنا موسى: فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، وكانوا يوقنون. وأبو جهل فيما روي عنه لما كانوا قبيل غزوة بدر
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب علينا 40 سنة في خبر الأرض يكذب علينا في خبر السماء، إنما من الذي يحملك على قتاله؟ قال كنا وبني هاشم كفرس رهان إلى آخره. فالمسألة حسد، إذن هم يصدقون، ما دام يصدقون معنا خلاص مسلمين، لا ما كانوا مسلمين، ليه ما هم يصدقون؟ طيب ما يكفي التصديق بمعنى اعتقاد صدق ما جاء به النبي عليه، أو اعتقاد صدق النبي فيما جاء به، لابد من أن يصحب هذا التصديق قبول وإذعان. ففرق بين أن تصدق بشيء وأنت مستكبر عليه، وبين أن تصدق به وتذعن له. الإذعان وصف قلبي، هو من يعني قول النفس آمنت وسلمت بعد العلم واليقين بصدق ما جاء به من بلغك هذا الخبر. فهذا هو التصديق الشرعي الذي تحصل به النجاة. الإيمان بالله يعني أن تعلم أن الله واحد، وأن لا تستكبر عن هذا الإيمان، تذعن لمقتضى هذا الإيمان. أيوة، هذا هو الإيمان الذي تحصل به النجاة، أن تؤمن بالله. أن تؤمن بالله يعني بأنه تعالى موجود، وأنه واحد لا شريك له، وأنه متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. هذه الثلاثة هي أصول التوحيد. ثم ما جاء من العقائد تفصيلا يجب الإيمان به تفصيلا، وما جاء منها مجملا يجب الإيمان به مجملا، والذي يجب علمه منها بعينه هو ما علم من الدين بالضرورة. الإيمان بالملائكة لا يعذر في الجهل به أحد، الإيمان بالأنبياء، نعم أسماء الأنبياء لا يشترط العلم بها تفصيلا، نعم من جاء منهم في القرآن وثبت في القرآن كونه نبيا فيجب الإيمان بكونه نبيا على سبيل التفصيل، وليس واجبا على كل مكلف أن يحفظ أسماءهم 25 واحد واحد الرسل، لا، إنما لو قيل له فلان نبي أو لا يعرف نعم نبي، وإن كان ما يستطيع استحضار أسماءهم واحد واحد. فالإيمان بالله والملائكة وكل العقائد التي جاء ثبوتها وعلم ثبوتها من الدين بالضرورة يجب الإيمان بها، وباختلال الإيمان بواحد منها ينتقض الإيمان من أصله، ينتقض الإيمان من أصله، عكس أعمال الإسلام الخمسة التي جاءت في الحديث: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لو نقص منها واحد ما يرتفع الإسلام، لكن أعمال الإيمان هذه الاعتقادات الإيمان الستة المذكورة في الحديث لو ارتفع واحد منها يرتفع أصل ليه؟ يرتفع أصل الإيمان والعياذ بالله تعالى. أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بأن الملائكة هؤلاء خلق هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن هم مكلفون يؤمرون وينهون، ولكنهم مجبولون على الطاعة، لا تتصور منهم المعصية أساسا، وأنهم سفراء بين الله تعالى وبين خلقه، وأنهم أجسام من نور، وهم أنواع منوعة وأعدادهم كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم أنواع، منهم من يحرس الإنسان من شر ما يتخطفه من الهوام، ومنهم من يحصي على الإنسان أعماله، وهم ملكان رقيب عتيد. بعض الناس يتوهم أنه رقيب ده اللي يكتب له الحسنات، وعتيد هذا حق له، لا مش كذا، كل واحد منهم رقيب عتيد، واضح، كل واحد منهم رقيب يرقب أعمالك وعتيد يكتب عليك، مش واحد اسمه رقيب والثاني اسمه، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، هو نفسه لو كان واحد ثاني بيقول رقيب وعتيد بيجيب الواو، يعني نفرين اثنين لا هو يعني كل واحد منهم يسمى رقيب وأيضا يسمى عتيد، نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل واحد منهم رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب له السيئات. والحسنات تكتب مباشرة أول ما تعمل الحسنة تكتب، أما لو عملت السيئة يقول أحدهما للآخر أمهله ساعة لعله يتوب لعلها تمحل، حتى إذا أصر عليها كتبت له، ثم إن تاب بعد ذلك يمحوها الله تعالى من له، يمحوها الله من صحف الملائكة وينسيها الملائكة. وإذا صدق العبد في التوبة ينسي الله تعالى الأرض التي عصى الله العبد فيها المعصية التي فعلها العبد، فيوم تحدث أخبارها تشهد كل أرض بما عمل فيها من معاصي ومن طاعات ومن كذا، من صدق في التوبة ينسي الله تعالى الأرض معصيته، ولا تشهد عليه
جوارحه ولا ينطق جلده ولا تشهد الأرض، كل شيء ينسى، يمحوها الله تعالى من أذهان الملائكة ومن صحفهم ومن وهكذا. إذا صدق العبد في التوبة يمحو الله تعالى ذنوبه وكتبه، الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وما أنزله الله تعالى من كتب على أنبياء تؤمن بأنها كلام الله أنزله إلى الأنبياء من عباده، وأنه نزل على وأن القرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه قديم وإن كانت الألفاظ حادثة، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وكتبه ورسله تؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا من عباده اختارهم واصطفاهم ليكونوا وسطاء بينه وبين خلقه، هو سبحانه وتعالى أراد هذا.

أن يخص عباده بما شاء، وهذا فضل من الله تعالى، ليس لأحد أن يناله بعمل ولا بجهد، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رغى في الخير أعلى عقبة. النبوة لا تكتسب، هي فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا تنال بالكسب، لا تنال بالكسب ولا بالاجتهاد ولا بكثرة العبادة، هي اختصاص من الله سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالحق سبحانه وتعالى قسم بين عباده واختص من شاء منهم بما شاء. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فالنبوة هذه لا تكتسب، وكان من أكثر أسباب تكذيب المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام أن حسدوه على النبوة. قف بقريش بعد بدر وسلي، ما غرها بابن أبيها المرسلي، ليش يعني هذا كل العداوة؟ أم حسدا والأهل أهل للحسد، لو استطاع أنكر الرأس الجسد، أول محسود هو القريب والفضل في دياره غريب. فكفار قريش ما احتملوا أن يفضل من بينهم هذا اليتيم بالنبوة والرسالة والبعثة والبلاغ عن الله، ما طابت نفوسهم، فباءوا بغضب من الله وبالخزي من الله. والذين فرحوا له بهذه النعمة وآمنوا به صاروا في معيته ويحشرون معه وينعمون بمرافقته في نعيم الأبد. وأولئك يعني تألموا بنار الحسد في الدنيا ويتألمون بنار العذاب في الآخرة والعياذ بالله. واليوم الآخر يعني يوم ليه؟ يوم القيامة. سمي اليوم الآخر لأنه لا ليلة بعده، عندنا اليوم والليلة، اليوم اللي هو لما تطلع الشمس إلى أن تغرب، إذا غربت صار الليل. يوم القيامة ما في ليل، هو على طول كده يوم واحد. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. كيف ما لا نهاية؟ لا ما نهاية، خلاص على طول مستمر كده، ما ينتهي أبدا. وهذا الخلود شيء عجيب جدا، كما قال بعض الصالحين يعني لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. واضح؟ يعني أنت مثلا واحد قالك أنا بأثث لك بيتك من أثاث من ذهب، ما شاء الله، أيوة كله البيت بأثث لك إياه من ذهب، بس بعد أسبوع بعبر على الأثاث حقي ذا إيه وشله كله. وخيار ثاني، أيوة تثلك إياه خشب وأمورك عادي زي الناس كذا، بس يتم لك على طول، تختار إيه لو أنت عادل؟ هات خلنا زي الناس ويستنفع طول حياتي بليه بدأ تقعد. قال هذا لو كانت الدنيا خزف يبقى والآخرة ذهب يفنى، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف، قال هذه الدنيا تفنى، الدنيا ذي تفن شوي وتروح، والآخرة هذه تبقى، شل الباقي حتى لو كان الباقي خزف والفاني إيش ذهب. قال كيف الموضوع بالعكس؟ هو الفاني ذا إيه خزف والباقي هذاك ذهب، أنت تقوم تختار ليش العكس؟ يقول لك أنا بعطيك خزف بشله بعد أسبوع وذهب لك على طول. قال لا، الخزف تشله بعد أسبوع أحسن لي، أنت أحمق. قال لك الدنيا عندك هذا خزف يروح والآخرة شوف ذهب يتمي، الآخرة دي ما هو حولها، قاعد رجال ورا ليه ورا الدنيا، ما هو حول الذهب ولا حول، يبقى إنسان يعني عنده نصيبه من الحماقة. نعم، اليوم الآخر. بعض العلماء حاول كذا يقرب مفهوم الخلود هذا، كيف هذا يعني يوم ما يغلق مدة كم كذا نحسب؟ قال تخيل أنت الدنيا دي كذا ملانة حبوب، طيرنا حبوب كذا، لما قلنا بس الدنيا امتلت حبوب، ليأكل مثلا مدينة كاملة كذا تريم كلها حبوب، امتلت حبوب حبوب، ويجي طائر كل 100,000 سنة يأخذ حبة واحدة ويروح، بعد 100,000 سنة يأخذ حبة ويروح، بعد كم بتغلق الحبوب دي؟ أيوة كما هذه، وكل ما راحت الحبوب تبدأ مرة ثانية، ما يغلق على طول مستمر أبد الآبدين. يوم الآخر، وتسمى الساعة يعني لأنه تبدأ بساعة تأتي بغتة، لا تأتيهم إلا بغتة، الذين تقوم عليهم الساعة شراب الخلق، ليس فيهم من يقول الله، وتأتيهم الساعة فجأة.

ما هو بس أنا يوم سعادة وبهجة وفرح وسرور والناس في أهوال وفي كروب وكل بحسب يعني ما وفقه الله إليه. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. بالقدر خيره وشره، نعم، تؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو القدر؟ القدر هو إيجاد الله، إيجاد الله الأشياء على وفق ما سبق في علمه، إيجاد الله للأشياء على ما سبق في علم الله. يعني علم الله تعالى أن زيدا سيكون طوله كذا، سيعمر كذا، سيكون في بلد كذا، إيجاد الله لزيد بهذه الصفات التي سبقت في علمه هذا هو الذي يسمى بالقدر. والقضاء هو إرادة الله سبحانه وتعالى للأشياء فيما لا يزال، إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. الله تعالى أراد الأشياء على نحو ثم أوقعها على ذلك النحو الذي سبق أن أراده عليها. إرادته السابقة هي القضاء، إيجاده لها على وفق الإرادة السابقة هي القدر. هذا معنى الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء على وفق ما سبق في علمه وإرادته، وأنه لا يبدو له شيء، يعني لم يكن في باله أن يفعل الأمر الفلاني بعدين خلقه أو فعله، لا، لا يحصل هذا، لأن كل ما يوجده الله سبحانه وتعالى فهو واقع وموجود بحسب ما علم الله تعالى في الأزل أنه سيقع عليه، لأن علم الله تعالى قديم. إذن فالقدر هو إيجاد الله الأشياء على وفق ما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنها تكون عليه، هذا هو القدر. هل يلزم من القدر أن يكون الإنسان مجبر غير مسير؟ لا، لا يلزم. لماذا؟ قلنا القدر ما هو؟ أن يوجد الله الأشياء على وفق ما سبق في علمه أنها ستكون عليه، نعم. فإذا أوجد الله شيء على ما سبق أنه سيكون في علمه لا يعني هذا أنه لا يترك لعبده اختيارا فيما يخلقه له من أفعال سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أنه يعطيك الاختيار، أنه يعطيك الاختيار. ولأنه إله علم أزلا ما ستختاره، فكلما توجهت باختيارك إلى فعل خلقه لك ثم حاسبك عليه. هو الخالق للفعل وهو الخالق لهذا الاختيار، وبسر هذا الاختيار أنت توجهت إلى هذا العمل وكسبته فخلقه الله تعالى لك، وليس في علمه السابق بأنك سوف تختاره إجبارا لك على أن تختاره، ليس في علمه السابق بأنك سوف تختار هذا العمل إجبار لك على أن تختار هذا العمل. الآن نضرب مثل، لو واحد معلم في الفصل هو الطلبة ليل نهار فاهمهم كله، قال لهم أنا بقي لكم اختبار، طيب بقي لكم اختبار وأنت يا فلان بتجيب 70 وأنت مش أكثر من 90 وأنت بتجيب بترسب، أنت بترسب، وكيف عرفت يا أستاذ؟ ماذا شايف وكسلان وينعس في الدرس ولا يراجع، ويعرف كل واحد كذا، فأعطى كل واحد علامة تقديرية، أنت كذا هذا صاحبنا اللي قاله ليه؟ اللي قاله الأستاذ أنت بترسب بتجيب علامة 20 من 100، اختبر وجاب 20 من 100، جاء عند الأستاذ قال أنا ما سيد، الأستاذ هو اللي رسبنا. ليه؟ لأنه هو قال أنه بجيب إيه؟ لأنه كان داري، كان داري أنه بجيب، لأنه كان داري معناه غصبك أنك تجيب 20؟ ها؟ لا، ما غصب، أنت فعلت المعصية كأنك ربي قد داري أنه بجيب، معناه أنه غصبك عليها يعني؟ لا. إذن كونه قد علم أنك سوف تفعل لا يعني أنه أجبرك على أن تفعل، هذا أولا. ثانيا، طيب غير العلم الإرادة، طيب صح هو علم مني أني سأفعل لكن أراد مني أن أفعل أيضا، كل شيء يجري بإرادة الله، هذا جرى بإرادة الله العمل، نعم جرى بإرادة الله، يعني أراد الله أن تكون مختارا، فكلما اخترته فهو مراد لله تبعا، لأن إرادة الأمر الكلي تستلزم إرادة جزئياته وما يتفرع عنه. نضرب لهذا مثلا، لو واحد مثلا أخذت ولدك للدكان، تمام، أخذت ولدك للدكان قلت له إيه بتشتري، اختار، إما نشتري لك مثلا آيس كريم أو شوكولاتة،
انت اختار واحد من ليش من الاثنين، خيار ثالث ممنوع بس واحد من الاثنين. قال خلاص يا بابا انا ابغى ايس كريم. رحت اشتريت الايس كريم واعطيته ليه الولد. خرج الولد وانت وياه من الدكان، هل يصلح من هذا الولد ان يقول يعني والدي اجبرني على الايس كريم؟ ها لا. ولو قال انا جبت الايس كريم باختياري، صح ولا غلط؟ ولو الاب قال الولد هذا جاب الايس كريم باختياري، صح ولا غلط؟ لانه هو اللي خيره بينه وبين الشوكولاته، ولو ما كان يبغى يجيب الايس كريم ما بيخيره. فصح ان تقول الايس كريم هذا الولد اشترى بارادته، وايضا اشترى باراده من؟ باراده ابوه. ولو عكس الولد راح اخذ الشوكولاته بيكون بارادته ولا لا؟ وايضا باراده من؟ باراده ابوه. انت ربي جابك في الدنيا خيرك بين الخير والشر، وهذا يناول ان اخترت الخير فهذا باراده من؟ باراده الله، وان اخترت الشر فهذا. وهل يعني هذا انك في احد الحالين مجبر او مسلوب الاراده او مسلوب الاختيار؟ هل يعني هذا؟ ابدا. كما ان ولدنا لما اخذ السكريم قال يا ابوي انت حرمتني من الشوكولات، منعتني منها منعا، هل هذا صحيح؟ ها؟ وهي باختيار الولد، ايوه باختيار الابناء بارادته بارادته. وانت كذا تاخذ المعصيه، الله حرمنا من الطاعه، حرمنا حرمانا، منعني منها منعا، ما هو بارادتك وبارادته، ولكن كونه بارادته لا يعني انه منعك من الايه؟ منعك من الخيار الثاني، ما هو كان متاح لك ايضا. واضح؟ اذا لا حجه في القضاء والقدر على فعل المعاصي وعلى ايه؟ التهاون بالطاعات. غير كل هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: خذوا قصة حصلت. مريت يوم من الأيام على مرأة وعندها ولد عاد ما يعرف ينطق شوي. يقول إيش؟ يقول لأبوك نعنع. هو بيقول لأبوك لعنع لكن عاده ما يعرف ينطق. ما جيت يتكلم في أمه: يا بنت الحلال شوفي ولدش يلعن. قالك أنتم متشددين، إيش هذا؟ عاد الله صغير الآن هذا الولد يلعن أمه بالعربي، يقولوا ما عاد احترمها أبدا. ليش؟ لأنها هي أهملته. التربية تعلم من أول وعاده صغير، وعيال الوقت هذا عيال ألعاب الكرتون والعاب هذا والمصايب، يشوفون كل شيء قدامهم، يشوف كل شيء. الآن الولد يشوف كل شيء قدامه، يفضل الكرتون على أرض أمه. هيا خلوا يقوم، قل أولاد الأولاد الصغار، قل لهم أنتوا اجلسوا الآن عند التلفزيون مع يعني السبر الحلقة حق الكرتون هذه اللي كله كذب، في كذب معروفين هم دارين بو. ولا في حق الجول ذاك المباراة مدي من حق، ويجي قل له قم هات لما قلاس معه. والله ما قال، أنا أقسم يمين والله ما قال. يقول ليش ما تكلمت؟ بلا بغت بيفوت. نحن ايش تقول الا محمد بن عبد الله يتكلم كرتون في كرتون في كرتون. نحن ربنا لان المربيه ايش جات منين؟ من بنغلاديش. ايش عرفها من عاده؟ ما هي مسلمه، مصيبه كبيره، وجات علمت لها لا اجلس هنا واكلم اجلس بابا. عقب يجي يقول انت بابا انت ماما، يتكلم كما المربيه. شوف البهذله انت، شوف انت معك طبخه زينه فرحت لها حاجه فصفصف. ويا ريت اكل، ما الاكل لما استاكل بان اعطيه حيوان ولا بان اعطيه شيء وانتهت المشكله. لكن ذا ولد ايش يخرج؟ يقولون ما الطبع في البدن ما يخرجه الا الموت والكفن. يعني شوف الطبع اذا صدق في الانسان صعب، والتطبع الطبع غلب التطبع ما تقدر. خل معك حر الان، خله يقعد قدامك اديب من ايش يقول له ارجع اديب اديب، خله يغفل قليل يغلق الادب حقه. ذا ماشي كل طبعه هكذا، طبعه أنه يشيل كل شيء. لكن إن إحنا نجي نسيب بناتنا لهذا الأمر ما يمكن أبدا. هذه نصيحة لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلينا الحريم بلا دلع. هم صح دحين مشكلة أنه لو بتكلموا هذيل خصوصا اللي في الخارج، سألوهم متى تقومون؟ الظهر. والظهر قاموا من النوم، إن كان معها أطفال وخدام صرحتهم لبستهم مدري إيش مدري إيش، وبعدين نوم لما الظهر. انت بعدين بتقول للزقر لا يا ولدي قوم صلي الصبح، بيقول انت يا امي ما صليت الصبح، انت يا ابوي ما صليت الصبح، كيف تطلب منه؟ كما حبيب محمد بن حضار قال مره عبر واحد عنده وقال له يا حبيب محمد شوف ولدي ما يخلي يصلي الصبح في المسجد. قال الحين لعبر بعاشي عبر الولد قال له شوف يقول ابوك ما تصلي في المسجد. قال قول له لكذاك عيب انت خيري من فوق عبر علي، هو ما يصلي في المسجد مغا ولد يصلي. لابد نحن نكون قدوه صالحه ينقل مننا، لكن القدوة ذي بغت عناية. لأنه الطفل في بداية أمره كما الزراعة الصعبة يجي فيها الطفيليات، كما الشيار ذا ينحشه ونجيبه للغنم، هذا يطلع ما حيطرح له بذر، يطلع من نفسه ذا، وذا لازم نخرجه. منين هو ذا؟ ذا يجي من من من من من من اللي حوالينا في الدار. يجب على المرأة الأم تتقي الله، تتذكر يوم من الأيام، والأب اللي يسلم الفلوس حق الخدامة بيذكر يوم الأيام، بيجي الولد عند ربي بيقول يا رب أنصف لي من هذا، حتى اسمه ما عاد يذكره، لا عبد الله ولا سالم ولا محسن ولا حمد ولا محمد، وإنما إيش؟ إلا اسم إشارة. يا ويل أبو بيحاسب ربي، ما عاد شريه وسناك في الآخرة، لا إذا غلطت خلاص غلطة لا قدام، وتروحت بتبكي ذيك اليوم ماشي فايدة بكاء. يا محظ الظالم على يدين ماشي فايدة من العظ، يا قهران ماشي فايدة من يا قهران، ما ينفع أبدا. هكذا شو نحن مو عداوة على بنات الخادمات، ولكنه نحن معنا شيء ثمين ما يمكن نسيبه، ما يمكن نخليه يروح علينا حسب، لا بغانا متقنه لجل بعدين نفرح.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الشابات، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أهلا وسهلا بكم. ربي يسعدكم ويوفقكم ويسر أموركم.
2: آمين. آمين.
1: أهلا بكم في برنامج دلوني على السوق. دلوني على السوق، كيف تبني نفسك، كيف تصير إنسان عظيم، كيف تصير تاجر كبير، مدير كبير، موظف كبير، مهندس كبير، كل شيء كبير، أكبر حاجة في الدنيا دي
2: يا رب، يا رب
1: إن شاء الله. وليس بالعضلات، بالمخ وبالذكاء وبالتقدير وبالتخطيط وببناء الأهداف. وإحنا الآن في الحلقة العاشرة. الآن إحنا قلنا لكم في الحلقات الماضية أركان تطوير الذات: طور نفسك، طور نفسك، طور نفسك، ابني نفسك ألين ما تطفش، خلاص. بعد كده حط قدامك أهداف كده، حاجات من بعيد. وأنا برضو يا أخي معمر أقول أهداف، هدف الكرة، اللعيبة بيلعبوا، تصور لو ما كان عندهم هدف يجيبوا في وسط جول،

0: أهدافك اللي أنت حتوصل لها وتنجح. أنا عارف إنه الموضوع ده سمعته 7000 مليون مرة أو ممكن أكتر، لكن يا جماعة الخير التكرار مفيد وحلو
1: يعلم الشطة.
0: ويمكن إحنا نقول لكم الآن كلمة أول مرة تسمعها. أخي معمر الآن الكلام لك، إيش تقول لنا في الأهداف؟ إيش نخطط؟ إيش نرتب؟ إيش نقسم الموضوع؟
2: فضل. طيب شيخ حسن، أنا الأسبوع اللي فات سويت 120 انترفيو، قابلت 120 شخص.
0: قابلت 120 موظف؟
2: لا يعني في تاريخي كله 12 السنة اللي أنا عايشة 120.
0: يعني أنت قابلت في تاريخك الوظيفي يعني متدرج في الشركات 120 شاب عشان
2: توظيف
0: تديهم بس أساك وظفتهم؟
2: لا مو كلهم.
0: زعلان منك
2: والله.
0: يلا بعدين نتفاهم. طيب بعدين.
2: لو تسألني إيش أهم سؤال تسأله دائما، أسأل إيش هدفك في الحياة؟ أنت إيش تبى توصل له؟
0: طبعا تسأل الولد اللي جاي توظف أو الفتاة، يعني
2: الفتاة أو الولد، إنه إيش هدفك في الحياة؟ أنت إيش تبى توصل؟ إيش تبى تحقق؟
0: بس السؤال معلش يا أخي، معلش يا أخي معمر، يعني السؤال يمكن سؤال تقليدي، يعني واحد شاب طفشان وزهقان ولف على 100 شركة ومعاه بكالوريوس وجاي بده يشتغل، فايش يقول له ايش هدفك؟ يا اخي هدفي اشتغل واكسب واكسب لقمة حلوة. يعني
2: الله ينور عليك.
0: لو ما عنده هدف يركب سيارته ويجيك في الشركة في الشمس المحرقة وفي زحمة.
2: هذا مو هنا مو هنا مو هنا، خلينا نرجع ثاني. انا عارف انت بتوصل لايش يا شيخ حسن. نحن لينا 9 حلقات تكلمنا عن تطوير الذات.
0: ايوه،
2: اللي يكون عنده ما شاء الله تبارك الله القدرة والمعرفة والتواصل مع الآخرين وعارف كيف يشتغل وعنده خبرة واشتغل وكرر، لما تسأله السؤال ده تسمع الجواب. هدف لما تسأل واحد هدفك في الحياة ما حيجاوبك بجواب تقليدي.
0: أيوة
2: حيدلك هدف في الحياة. ما في شيء اسمه هدف سامي، وما في انه والله لا هذا هو البريميوم. طبعا يبان سبحان الله يا شيخ حسن، لو تسألني على 120 يبان الشخص لما يقول لك والله هدف في الحياة شيء وفي هدف كده. اللي بتصنع إيمان، اللي بيتعب واشتغل وربنا هذا فوق ده كله، ترى الله سبحانه وتعالى بيسهله وبيمشيه. إيمان كل شيء إيمان يا شيخ حسن، هذه سبحان الله ترى يعني واضحة وما فيها أي
0: مناقشة.
2: ما في أي مناقشة. أنا ماني متوقع من واحد يقول لي والله أنا هدفي في الحياة أكون مكانك. مو شرط، أنا ما عندي مشكلة لما يقول لي، بس أقنعني أنك أنت هدفك في الحياة تكون مكاني. ليش؟ ليش
0: يبان في الملعب اللي جاي يشوت جول واللي جاي يستعرض ويبغى الجمهور يشوفوه.
2: ما احترامي الشديد، انت بتقول لي بيروح بالشمس وبنحرق وبتعب. طيب خلينا نرجع من اول،
0: ايش بنيت؟
2: ايش سويت؟ انا يا ما اسمع مع عدم ذكر اسامي من اشخاص انا احتكيت فيهم، اقول له انت ايش تدي لي؟ لا تقول لي هدفك في الحياه، بجلس بتكلم معاه زي ما انا قاعد معك هنا. تمام،
0: تتكلم معه ماشي.
2: ايوه بتكلم معه زي ما انا قاعد معك. اوكي، اقول له انت ايش تبى توصل لشيء؟ يقول لي والله انا بشتغل في شركه حكوميه يكون راتبي 15,000 ريال ودوامي من 7 لـ 3. ده هدف؟ هذا شيء انت بتسويه؟ ايش وصلت؟ ايش حقك؟ انت تبى تريح دماغك وتجلس؟ طبعا جماعه التسويق والمبيعات طلعوا يعني قسموا وصنفوا الاهداف، والاداره العامه عموما الناس اللي بيشتغلوا في الاداره انه في 3 انواع من الاهداف. هدف رئيسي
0: نكتبها.
2: ايوه
0: 3 انواع
2: من الاهداف.
0: ايوه هذه يا اخوتي الكرام، انا بساعدكم وبساعد نفسي على فهم الاشياء. عندنا 3 انواع من الاهداف، هو انا قاعد اكتبها علشان اخلي يعني بشويش تمشي عشان الشباب.
2: احنا حنتكلم طبعا في الحلقه دي على اول هدفين انه هي سهله.
0: طب ايش رايك بس اول شيء نقول ايش هي الانواع؟ طيب. الثلاثه حتى زي ما تقول ندي صوره
2: أكيد
0: عامه.
2: أكيد أكيد.
0: بعدين نلخص. أيوه.
2: في عندك الهدف الرئيسي انه مثلا زي رضا الله، رضا الوالدين، هذا هدف
0: نسميه الهدف الاسمى او الاكبر.
2: هذا الهدف ايوه يعني موجود لكل شخص، لازم هذا اساس
0: هدف
2: وما كبير. لانه التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.
0: أيوة
2: فكيف
0: أيوة.
2: تكسب هذا زي انت ما بتسوي صلاتك ما في وقتها، الصوم، الحج، الاركان، يعني كل الاشياء دي هذه اساسيه.
0: صراحه هدف مهم، هدف اذا هدف ربنا وفقك بده يحنن قلوب العباد عليه.
2: اكيد اكيد. هدف طبيعي انه هو مثلا زي امتلاك السياره، امتلاك منزل، اولادي يكون في احسن المناصب، هذه ما نختلف عليها.
0: الاحتياجات اليوميه والحياه العامه.
2: اي حياه عامه طبيعيه.
0: انا ايوه ابغى اسكن.
2: ومو غلط دكتور شيخ حسن ابدا ابدا ابدا، كل شخص انت بتدور هذا الشيء.
0: مش عيب ولا حرام ابدا انه انا اسكن في مسكن نظيف، واني انا اكل اكل طيب، واني انا اتمشى واتسلى واخذ نزهتي وان انا اربي اولادي تربيه أكيد طيبه
2: أكيد أكيد
0: مش عيب ولا حرام وهو هدف محترم ومشروع ولازم يسعوا الناس إليه.
2: اكيد اكيد إليه. نجي للهدف الثالث وهو ده اللي نحن نعتبره في حقون التسويق اللي هو الاهم الهدف المثالي. مثالي هدف كده انت تحسه سبحان الله لا هذا الرجال ده زي ما نقول بلغه التسويق بيحط بصمته في الحياه بصمته انه ما يطلع مثلا والناس كلها ومكتوب في الجرائد لا سوى حاجه حتى لو ناس معينين نقول الله يبعد عنا الشر لو مات يقولوا والله بيفتكروا يشوف الرجال ده ايش سوى
0: يعني على سبيل المثال انا ما ابغى يعني اذكر يعني الناس كلهم عارفينه الشخص اللي اخترع الابل او اللي طور الابل اللي هو
2: ستيف جوبز
0: ستيف لما مات حقيقة انهزت الدنيا وهو راجل بصم بصمة كبيرة مرة ولد المايكروسوفت بالكيتس لو مات هو لسه عايشة دي اسماء مرة رنانة ويا جماعة احنا ما بنسوي لهم دعاية اصلا هدول هم لوحدهم دعاية يعني لانه جماعة بصموا بصمات طبعا هدول هم غير مسلمين لكن لو جينا للمسلمين ابن تيمية حقيقة بصم بصمة ابن القيم ابن كثير كله وابن الهيثم في الرياضيات أسماء أصلا لو نبغى نرجع مش حنخلص يعني وفي ناس بلا شك بنوا بصمتهم في الحياة وإحنا عايشين كثير جدا جدا يعني على سبيل المثال أنا يمكن بحكم أني مدرس تربية إسلامية خلينا نقول في النواحي الدينية زي الله يرحمه ويغفر له الشيخ ابن باز الذي أمل الدنيا معلومات وعلم وفتوى يعني طيب إحنا الآن لازم نتوقف هنا أخي معمر بس بصراحة الأهداف الثلاثة أنا كتبتها قدامي نبدأ الحلقة الجاية نشتغل عليها أنت جاهز؟
2: أنا جاهز معك
0: الله يحفظك إخوتي في كل مكان كونوا معنا في اللقاء القادم في أمان الله مع السلامة
1: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين حوار معمر سلام
3: سمع يا أخوي محتار الكل يقول لازم تدخل جامعة
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم خلك من كلام الناس والنظرة القديمة أنا اخترت تعليم فني وشوفنا الحمد لله أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح
3: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت ما هو في كلامهم
3: أوه وكيف الوضع وإيش الحل
4: شفنا بقول لك حين اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري
3: يا أخي اسمع شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا وخاصة التعليم الفني ده لا تدع الآخرين يختارون طريقك اختر ما يبني مستقبلك التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح وعي بالتعليم الفني

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في ظلال شمائله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد شرعنا في باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذنا صورة مجملة عن أوصاف كلامه، الفصل الجزل الجامع لجوامع الكلم الذي تحلى بهذه المزايا وبغيرها من الخيرات، وخلى عن كل سيئات الكلام التي يتحدث بها أهل النقص وأهل البعد وأهل الفساد. وها نحن نتناول ما جاء في شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، التي جمعها الإمام الترمذي رحمه الله، حيث يقول وبالسند المتصل إليه في كتابه هذا: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد سردكم هذا، أي لا يأتي بالكلام سريعا متلاحقا، ولكنه كان يتكلم كلاما مبينا مفصلا. فهديه صلى الله عليه وآله وسلم الترسل في الكلام والتأني في إلقاء حديثه، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم واضح بين، بخلاف بعض الناس إذا تكلم لا يبين كلامه ولا يتضح المعنى الذي يريده، وربما تختفي مع سرعته في إلقاء الكلام بعض الحروف، وأحيانا تختفي بعض الكلمات ولا تتضح بعض الجمل. ثم قالت: يحفظه من جلس إليه، وذلك لوضوح الكلام ووضوح الألفاظ ووضوح المعاني وفصاحتها، ولكونه صلى الله عليه وآله وسلم يأتي به مترسلا ليس سردا ولا على عجل. ثم بالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر الكلمة ثلاث مرات، لأن له غرض أن تتضح غاية الوضوح وأن تفهم عنه غاية الفهم. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم هديه في كلامه كله كذلك، وإنما يفعل هذا الأمر إذا اقتضى المقام ذلك، كالتأكيد على أمر من الأمور أو الاهتمام به. فالتكرار له مقاصد متعددة، ومن مقاصده فهم السامع وضبطه للكلام، لذلك قال أنس رضي الله عنه: لتعقل عنه، لتفهم عنه. ولذلك سهل على الصحابة روايتهم للحديث وحفظهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكونه يبينها هذا البيان ويوضحها هذا التوضيح ويكررها هذا التكرير. وهذا الحديث كما أخرجه الإمام الترمذي في شمائله وفي جامعه أيضا، أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيح. وبه إليه قال: حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليس له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وهذا الحديث هو جزء من حديث طويل تقدم بعض أطرافه في الشمائل. فقوله هنا متواصل الأحزان، تحدث فيه العلماء وبينوا ما فيه من معاني، رغم أنه صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، إلا أنه يجمع مع ذلك أنه دائم البشر. ويفهم هذا المعنى بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله عز وجل في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فهو يحمل هم هذه الأمة وهو يريد لها الخير. وقد مر صلى الله عليه وآله وسلم بأحزان، حياته كلها معاناة ومقاساة، فبدايته كانت يتم، فقد أمه وأباه، ثم فقد عمه، ثم فقد أبناءه، ولم يبق له من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، ثم هو تعرض للأذى في المرحلة القرشية، وآذاه المشركون، ووضعوا على بابه الشوك، ووضعوا على ظهره النجاسات والأوساخ، ورمي بالحجارة في الطائف حتى سالت منه الدماء، إلى غير ذلك مما يراه من تحمل أصحابه ومن العديد من المشقات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طيلة مسيرته، وهو أيضا يحمل كما قلنا هم هذه الأمة، ويحمل هم إيصال هذه الهداية والأنوار إليها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان يكتم حزنه، إلا أنه يرى على عينه مسحة الحزن، لكنه يظهر البشرة ويظهر الابتسامة، ولذلك جمع بين هاتين الصفتين: متواصل الأحزان ودائم البشر صلى الله عليه وآله وسلم. دائم الفكرة، دائم الهم، دائم التفكير في إصلاح الأمة، في إرادة الخير لها، في إرادة نشر الأنوار، في إرادة بذل كل ما لديه من الخير لعموم البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فلعلك باخع نفسك، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على بذله صلى الله عليه وآله وسلم جهده وطاقته لأجلنا صلوات ربي وسلامه عليه. ليست له راحة، طويل السكت، كان يطيل الصمت أحيانا، لأن هذا يدل على التفكير ويدل على الهم، لا يتكلم في غير حاجة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يزال هذا الحديث فيه من الوقفات التي تدلنا على جلالي وجمالي وكمالي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما نرجئه إلى حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.
3: وجسمه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: هي امرأة من قريش وواحدة من نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الكرام. إنها ابنة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة أقرب أبناء عمومته إليه، شقيقة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الأم والأب. ارتبطت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برابطة النسب والدين، وعاشت معه أصداء واحدة من أعظم قصص سيرة النبوة، قصة الإسراء. فما قصة هذه الصحابية الجليلة التي غلبت كنية أم هانئ على اسمها؟ وكيف كان شكل حضورها في ذلك العصر المضيء، عصر النبوة؟ هي فاخته بنت ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وقيل بل اسمها عاتكه او هند كما خاطبها زوجها في احدى اشعاره، الا ان اسمها الاشهر بقي هو فاخته الذي لم تكن تنادى به كثيرا ولم يستخدم للدلاله عليها في كتب التراجم والسير، فقد غلبت كنيتها أم هانئ على اسمها الحقيقي مذ أنجبت ابنها. أمها هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وأم هانئ بذلك هي شقيقة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الأم والأب. خطبت في الجاهلية من ابن عمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن هبيرة بن عمرو بن عائد المخزومي، إلا أن أبا طالب زوجها من هبيرة، وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج بها، فعاتب عمه قائلا: يا عم، زوجت هبيرة وتركتني؟ فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إن قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. وولدت أم هانئ لزوجها هبيرة 3 بنين، هانئ وبه كانت تكنى، وعمر ويوسف، إلى جانب بنت واحدة سمتها جعدة. وعندما بزغ نور الإسلام بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل في غار حراء ثم تكليفه بالنبوة، أسلمت أم هانئ مع من أسلم من أهل بيت النبي الكرام رضي الله عنهم. وإن لم تكن كتب السيرة قد حددت بدقة متى أسلمت رضي الله عنها، إلا أن أم هانئ فجعت بزوجها هبيرة الذي أعرض عن دعوة الحق وأصر على بقائه على الشرك، وقد فر إلى نجران في جنوب الجزيرة العربية وبقي فيها ومات كافرا. ويروي ابن هشام في السيرة النبوية أن هبيرة لما بلغه إسلام زوجته أم هانئ قال ينشد تقلبها من حال إلى حال: أشتاقتك هند أم أتاك سؤالها؟ كذاك النوى أسبابها وانفتالها، فقد أرقت في رأس حصن ممنع بنجران يسري بعد ليل خيالها. وعكفت أم هانئا على تربية أولادها وحيدة بعد أن حال الشرك بينها وبين زوجها حتى توفي. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوضها عن فقد زوجها وهي ابنة عم له، فتقدم لخطبتها مرة ثانية، خطبها إلى نفسه، فردت برفق وأدب قائلة: يا رسول الله، والله إن كنت لا أحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعد شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعجبه عظيم التزامها وصدق إحساسها بمسؤوليتها: إن خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده. وفي رواية أخرى أوردها ابن سعد في طبقاته: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، ولو أن مريم بنت عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا. ولم يحدد كتاب السيرة بدقة زمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ في المرة الثانية، إلا أنه من المرجح أن ذلك كان بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. كانت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به، وقد كانت لها رواية عن الإسراء أوردها ابن هشام في كتاب السيرة النبوية. فتقول أم هانئ رضي الله عنها: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي، نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. ثم قام ليخرج، فقلت له: يا نبي الله، لا تحدث بهذا الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال: والله لأحدثهموه. قالت: فقلت لجارية لي حبشية: ويحك، اتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسمعي ما يقول للناس وما يقولون له. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أخبرهم، فعجبوا وقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط. قال صلى الله عليه وسلم: آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه للشام. ثم أقبلت حتى كنت بضجنان، وهي منطقة على مسير 25 ميلا من مكة. مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما، ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم الآن تصوب من البيضاء ثنية التنعيم، يقدمها جمل أورق عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء. وتمضي أم هانئ رضي الله عنها في روايتها الموثقة عن حادثة الإسراء، فتصور لنا دهشة القوم بعد أن تحققوا من العلامات التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق إلى بيت المقدس. وسألوا الآخرين فقالوا: صدق والله، لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر وند لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه فأخذناه. وهكذا كانت رواية أم هانئ رضي الله عنها إحدى أهم الروايات التي حفظتها كتب السيرة عن حادثة الإسراء والمعراج. وكيف لا وقد تشرفت باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها في تلك الليلة المباركة التي ذكرها الله في كتابه العزيز. وكبر أولاد أم هانئ رضي الله عنها وتمنت أن تكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الآن فلا، لأن الله تعالى أنزل قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. صدق الله العظيم. قالت أم هانئ: لم أكن أحل له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. ولم تشهد أم هانئ رضي الله عنها حدث الهجرة إلى المدينة المنورة، فقد عاشت في مكة لم تبرحها حتى كان يوم فتح مكة في العام 8 للهجرة، فشهدت راية الإسلام ترفرف وتعلو، وعرفت في ابن عمها صلى الله عليه وسلم الذي آمنت برسالته من قبل، عرفت فيه أكرم الفاتحين وأنبل المتسامحين. وفي يوم فتح مكة استجار بأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها رجلان من بني مخزوم أقارب زوجها، فأجارتهما، ومضت هي تروي ما حدث بعد ذلك فتقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، فدخل علي علي بن أبي طالب أخي فقال: والله لأقتلنهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنه، إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوب. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، فلا يقتلهما. وهكذا كانت أم هانئ رضي الله عنها مثالا للمرأة المملوءة بالأصالة تجاه أهل زوجها الذي كان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اعتماده لإجارة أم هانئ إعلاء لقيم المروءة في خلق المسلم، وتطبيقا للمبدأ القائل بأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أضعفهم. وعاشت أم هانئ رضي الله عنها بعد الفتح تتابع آيات الوحي وتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت عن الرسول 10 أحاديث بعضها يوضح أحكاما شرعية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح صيام التطوع: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء فطر، وفي رواية: والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أو روايتها للحديث الذي يوضح كيفية الاغتسال، فعن أم هانئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحدكم فليغسل كل عضو منه 3 مرات. وبعض الأحاديث التي روتها أم هانئ رضي الله عنها يبرز فضل العلم ومكانته في الرسالات السماوية، كقوله عليه الصلاة والسلام: العلم ميراثي وميراث النبيين قبلي. وتروي أم هانئ رضي الله عنها أيضا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا رسول الله، دلني على عمل، فإني كبرت وضعفت وبدنت. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي الله أكبر 100 مرة فهو خير لك من 100 مجللة مقلدة، أي هدي للكعبة، وقولي الحمد لله 100 مرة فهو خير لك من 100 فرس مسرجة ملجمة حملتها في سبيل الله، وقولي سبحان الله 100 مرة فهو خير لك من 100 رقبة من بني إسماعيل تعتقيهن لله عز وجل، وقولي لا إله إلا الله لا يدركك ذنب ولا يسبقه العمل. وفي رواية أخرى: وهللي 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل أفضل منها إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. وشهدت أم هانئ رضي الله عنها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 11 للهجرة، ثم عاشت فأدركت عصر الخلفاء الراشدين، فرأت رقعة الإسلام تتسع خارج الجزيرة العربية، إلا أنها فجعت بعد ذلك باستشهاد أخيها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، رابع الخلفاء الراشدين، الذي لقي حتفه شهيدا في رمضان 40 للهجرة. وقد رحلت أم هانئ رضي الله عنها بعد ذلك بقليل على أرجح الروايات، لتكون واحدة من سيدات عصر النبوة اللواتي تشرفن بالدين القويم والإيمان الصميم والنسب الكريم.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: اللهم

0: حاصل له عليه.
1: أيها الأحبة الكرام، مقاطع عديدة قبل هذا المقطع تحدثنا فيها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلألؤه بالنور الساطع الذي كان يعلوه لكل من رآه، وهذا من جملة صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها، فكانت هذه الدلائل والعلامات والأنوار سبباً لإسلام من يراه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه، فكنت في من جاءه طبعاً، وكان حبراً من أحبار اليهود، فلما تأملت وجهه واستبينته، أي تحققته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أي هو وجه إمام المرسلين. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكان يقول أبو طالب حين يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجبه نوره وجماله وتلألؤ وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.